0: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، فإن المولى سبحانه وتعالى قد ذكر في الحديث القدسي كما في صحيح البخاري قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل يا عبد الله في جميع أنواع العبادات فهي مما يحبه المولى عز وجل، وهي سبب لمحبة الله لك، فاحرص يا عبد الله على هذه النوافل. النوافل ما هو زائد على القدر الواجب، فإذا نظرت فإن إذا نظرنا إلى جانب الصلاة نجد أن الفرض على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، وغير هذه الفرائض 5 هي من النوافل. وكما جاء في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول: ما من عبد يصلي لله في اليوم أو في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. 12 ركعة، احسب ركعتا الفجر و4 قبل الظهر، هذه 6، وركعتين بعد الظهر 8، وركعتين بعد المغرب 10، وركعتين بعد العشاء هذه 12. إذن تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. والبيت في الجنة تظنه مثل بيوتنا هذه؟ أبدا، وإنما لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني طابوقة من ذهب وطابوقة من فضة. هل عمرك رأيت بيت أو غرفة مبنية من ذهب وفضة؟ أبدا. وهذه كيف تحصل على هذا البيت في الجنة المبني في هذا من الذهب والفضة، وفيه في هذا البيت فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كيف يبنى لك هذا البيت بهذه الصلوات 12 ركعة وما هي متواصلة وإنما متفرقة؟ وجاء في حديثي في قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لسنة الفجر. وجاء صلى الله عليه وسلم بارك عليه عنه قال: صلاة في صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر، رواه مسلم. إذن احرص يا عبد الله على هذه النوافل. بلال رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: يا بلال، دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك، فأخبرني بأرجى عمل كنت تعمله. فقال: يا رسول الله، والله ما يعني تطهرت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي. أها، إذن هذا هو العمل، ركعتا الوضوء في أي ساعة من ليل أو نهار من أسباب دخول الجنة. إذن هذه من النوافل يا عبد الله. والركعتين كم تأخذ من أوقاتنا؟ لا تأخذ شيئا. كذلك صلاة الليل، صلاة الليل من الفضائل العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: قال: أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه مسلم. فصلي يا عبد الله ولو من الليل ولو ركعتين، تكن لك نور في قبرك، وكذلك سعادة لك عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كذلك من الأمور التي يحرص المسلم عليها هو إفشاء السلام، هذه من الأعمال التي تدخل العبد الجنة وهي مما يحب الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، انشروا السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، سلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى، سلم وانشر السلام بين عباد الله عز وجل. ولا تكون مثل بعض الناس ما يسلم إلا على الخاصة، على الشخص الذي يعرفه سلم عليه. طيب يا أخي سلم على فلان، يقول: أنا ما أعرفه، يعني ما يسلم إلا على من تعرف؟ هذا خطأ، هذا ليس بصواب.
وإنما سلم على من تعرف ومن لا تعرف. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. صلة الرحم مما يزيد في العمر ويزيد في بركة المال. من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كذلك من هذه النوافل الصدقات. الصدقات أجرها عظيم عند الله عز وجل، فالصدقة سر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقات. عندك مريض تصدق عليه، تصدق على عباد الله عز وجل، فلعل أحد من هؤلاء المتصدق عليهم، اللهم اشفي مريض من تصدق علي. وكم يعني من أمور التي نسمعها أن امرأة كانت عندها سرطان فتذهب إلى الملحمة وتجد عجوزا فقيرة فتشتري لها 4-5 كيلو لحم وتعطيها، فدعت الله عز وجل أن يرفع الله البلاء والمرض عن المتصدق، ثم أذهب الله عز وجل السرطان عنها بفضل الله عز وجل، ثم بسبب دعاء تلك العجوز. فإدخال السرور على أخيك المسلم من أعظم الأجور. الصوم من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صم 3 أيام من الشهر يكتب الله لك أجر كصيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فاحرص يا عبد الله على فعل النوافل بقدر ما تستطيع، فإنها تكون لك زاد لك في الدنيا وفي الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عبادي الذين يتقون الله في أقوالهم وفعالهم، وممن يحرص على النوافل في جميع العبادات، إنه لذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذ

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل لا

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

اجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: لم تكن تلك المشاهد التي نشاهدها في الأفلام أو المسلسلات إلا صوراً مكتوبة،
6: وتلك الصور لم تكن لتظهر إذا لم يكن هنالك سيناريست أو كاتب أفلام.
5: تلك الصور صاغها ذلك السيناريست من واقعه الطبيعي حتى قام بنقلها إلى الورق،
6: ومن الورق انتقلت إلى الشاشات.
5: تلك الصور المكتوبة أو ما يطلق عليها فنياً بالسيناريو تنقسم إلى ثلاثة أنواع.
6: في حلقة اليوم نقف عند نوع واحد فقط وبشكل سريع جداً.
5: هذا النوع هو السيناريو أو التصور الروائي.
6: يعتمد هذا النوع من السيناريوهات على المخيلة القصصية لكاتبه،
5: أو يكون محولاً عن نص قصصي أو أدبي يأخذ الشكل القصصي،
6: مثل سيناريو الأفلام المفارقاتية الدرامية.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست أسامة أنور عكاشة.
5: عزيزي المستمع، أظنك لا تزال تتذكر مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة،
6: ويمكن أن يتذكر أيضاً مسلسل زيزينيا،
5: ومسلسل ضمير أبلة حكمة،
6: ومسلسل الراية البيضاء،
5: ومسلسل وقال البحر،
6: وكذلك مسلسل عصفور النار،
5: ومسلسل أبو العلا البشري،
6: ومسلسل وما زال النهر يجري،
5: وغيرها الكثير والكثير.
6: كل هذه المسلسلات وغيرها كتب صورها السيناريست المصري الراحل أسامة أنور عكاشة.
5: ذا عصيت السيناريست على مدى واسع في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط،
6: تاركاً بصمات رائعة في كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية التي كتب صورها للمشاهد.
5: ولد أسامة أنور عكاشة في 27 من شهر يوليو لعام 1941 للميلاد،
6: وتوفي في 28 من شهر مايو عام 2010 للميلاد.
5: يعتبر عكاشة أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعالم العربي،
6: كما تعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والوطن العربي.
5: من أجل معرفة المزيد من المعلومات عن صانع الصور المكتوبة أسامة أنور عكاشة، ندعوكم لأن تتفضلوا بالبقاء معنا.
4: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست أسامة أنور عكاشة.
6: أيها الأصدقاء، السيناريو مصطلح لا يخص نوعاً واحداً من أنواع الأفلام،
5: بل هو يشير إلى جميع أنواع الأفلام سواء كانت روائية قصصية
6: أو وثائقية تسجيلية
5: أو فنية أدائية.
6: والصورة المكتوبة التي يتربع على عرشها السيناريست
5: هي ما ينقله من الواقع بلغته الفنية،
6: واصفاً مكان التصوير والأدوات المستخدمة،
5: وكذلك حوارات الشخصية.
6: وعن ذكاء كاتب الصورة المرئية قال أسامة أنور عكاشة في حوار تلفزيوني قديم:
5: ذكاء الكاتب مهم جدا،
6: وكذلك قدرته على الاختزان واستدعاء ما يريد من ذاكرته وقت الحاجة،
5: وهذه أهم ميزات الكاتب فضلا عن الصدق،
6: وارتباط المشاهد بالشخصية الدرامية أن يقول المشاهد أنه يعرف هذه الشخصيات.
5: المهم أن تتكلم الشخصية بلسانها
6: ولا تتكلم بلغة المؤلف.
5: الكاتب يختفي وراء شخصياته، لا يفرض لغته أو رأيه.
6: أصدقائنا، من هنا نقول أن عكاشة أجاد في كتابة شخصياته الدرامية من مختلف الطبقات الاجتماعية،
5: خصوصاً في مسلسلاته التي تناولت طبقات مختلفة مثل ليالي الحلمية
6: وزيزينيا.
5: ولنا مع مبدع الصور المكتوبة أسامة أنور عكاشة وقفة قصيرة،
6: تابعونا.

0: عزيزي المستمع، هل سبق وأن قرأت سيناريو فيلم أو مسلسل تلفزيوني؟
1: من لم يعتد أن يقرأ سيناريو فيلم سينمائي فسوف يتعب من قراءة التفاصيل الدقيقة في ذلك النص.
0: يكتب التصور أو السيناريو في عدد من المشاهد،
1: يتضمن كل مشهد وصفاً لمكان تصوير المشهد إذا كان داخلياً أو خارجياً،
0: وكذلك وقت حدوثه في اليوم سواء كان صباحاً أو ظهراً أو ليلة،
1: وأيضاً حالة المكان أثناء المشهد
0: وحالة الشخصيات في المشهد وحواراتها.
1: إنما يقوم به مبدع الصورة المكتوبة تجعله ينتقي مفرداتها اللغوية الوصفية للشخصيات وأمكنتها وأزمنتها،
0: لأن قلم السيناريست ليس مجرد حبر يطبع ما تراه العين على الورق،
1: بل أن حبر قلمه مزيج من المشاعر تتناقض في معظم الأحيان.
0: تتناقض؟
1: نعم، فهو نفسه الذي يكتب عن الخير والشر، يكتب عن الحب والكره،
0: ويكتب عن الجمال والقبح.
1: أحسنت يا عزيزي،
0: أهلا وسهلا.
1: لقد تجلى كل ذلك عند أسامة أنور عكاشة في أعمال درامية كثيرة.
0: أجل، فمنها ما سبق ذكره قبل قليل،
1: ومنها أيضا مسلسل لما الثعلب فات،
0: ومسلسل طيور الصيف،
1: ومسلسل أبو العلا البشري 90،
0: وأيضا مسلسل الشهد والدموع في جزئين،
1: ومسلسل أرابيسك،
0: ومسلسل امرأة من زمن الحب،
1: ومسلسل أميرة في عابدين.
2: موبايلاتهم الثلاثة مقفولة، اتصلت بيهم على المباشر ما ردوش عليا. كلمت سويتش قال لي انه ما يقدرش يوصل لهم اي تليفونات لانهم في اجتماع مهم جدا.
3: على كل حال الحمد لله، اطمنا عليهم.
2: مش عارفه يا ماما، احوالهم اليومين دول تقلق، يعني سهر كتير وانشغال على طول، حتى الفترات القليله اللي بنشوفهم فيها مشغولين ببعض اكتر ما بيقعدوا يتكلموا معانا.
3: كل مشاريعهم ما بتكبر وبتتوسع مشاغلهم بتزيد، خصوصا من الشركه النهارده بقت من أكبر الشركات اللي في مصر.
2: ما هي طول عمرها كده يا ماما،
3: بس السنة الأخرانية حصلت لها نقلة كبيرة قوي، لدرجة إن الأسهم بتاعتها في البورصة دايماً بترتفع، والفرعين الجداد اللي فتحوهم بره بيشتغلوا كويس قوي.
2: والله برافو على بابا منص اللي خلاكي تهتمي بالبورصة والتجارة وأحوال الشركة وفروعها الجديدة كمان.
3: أمال يا بنت، أنا شريكة، ولعلمك بقى من غير توقيعي أعمال الشركة المهولة دي كلها تقف.
2: طب والله فكرة، ايه رأيك لما تمسكي مسؤولية تنفيذية في الشركة وتدخلي في معمعة الشغل وتبقي زي اللي بنقرأ عليهم في الصحف، سيدة الأعمال أميرة العرابي؟
3: بتتريقي يا غدا؟ طيب ايه رأيك بقى ان انا هقلبها لك جد، وارفض جمال او طارق جوزك وعين نفسي مطرح.
2: بمناسبة جمال اخويا، هي سهى مالها دي؟ حتى ما استنتش عشان تطفي الشمع معانا.
3: جالها تليفون قالوا لها ان مامتها تعبانه وجابوا لها دكتور.
2: وانت صدقتيها؟ سلام على طيبتك يا ماما.
3: ما هياش طيبة ولا سذاجة يا غادة، أنا بحب أصدق عشان ما زعلش.
0: أيها الأصدقاء، الصورة المكتوبة هي أول طريق الإبداع السينمائي أو التلفزيوني،
1: فلا إبداع بدون نص محكم،
0: ولا بد للإبداع أن يتجلى ويتشكل في إطار الصورة المكتوبة.
1: كلاكت، نهاية الحلقة.
0: غدا لقاء جديد.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: حلم الجاكور، ونعني به ذلك الحيوان اللاحم من عائلة السنوريات المرققة. كانت الحواجز مجرد فواصل مصطنعة، ربما كانت من الكرتون المقوى الذي يرتفع مثل أسوار عالية، أو من الطابوق الضئيل الحجم، لكنه مرصوف بشكل يدعي أنه يحمي أحدا من أحد. الجدران مجرد تكئات أو مبررات لكي يعيش كل كائن في عزلته أو داخل مقصورته الكرتونية أو الجدارية تلك. أخيرا أعلن أحدهم من القاعة الفسيحة، ولم يكن مرئيا ما عدا صوته المنبعث، أعلن محذرا أن النمر من فصيلة الجاكور العملاق قادم للتو. لم يكمل عبارته تلك إلا وتدفق ذلك الجسد، الجسد البالغ القوة بعينيه الثاقبتين وظهره الإيروتيكي الشرس المنذور للهياج والصراع الأزلي. مخر الجاكور أرجاء الساحة الفسيحة بشكل طولي حتى وصل الباب، غير أنه لم يكن مهتما بمحاولة فتحه أو حتى إصدار زمجرة مرعبة تشير إلى أنه يرغب بأن يخرج من تلك القاعة الفسيحة التي هو فيها. وفي الحال انطلق الصوت الأدمي يقول بأن الجاكور لن يكون بإمكانه الخروج، فقط لأن قردا قادما سيخرج قبله. لم أفهم ماذا يريد هذا الصوت أن يؤكد عليه. هل يقصد أن من حق القرد أن يخرج قبل الجاكور، أم يعني أن هنالك قردا فحسب سيخرج الآن بغض النظر عن وجود أي كائن آخر كذلك الجاكور مثلا؟ يبدو أن الباب كان مواربا وليس مغلقا بريتاج، فانفتح من تلقاء ذاته، غير أنني لم أرى أن قردا قد خرج من هناك، أو ربما سهوت قليلا عن رؤيتي له. ومع ذلك فإنني رأيت الجاكور المنقط يتهادى في مشيته مثل نمر ويليام بليك الذهبي، خارجا الآن من ذلك الممر الذي يؤدي إلى الباب. في هذه اللحظة بالذات عرفت أن قبالة الباب ما يشبه تلك القاعة التي جاء منها الجاكور، لكنها هذه المرة مجرد غرفة صغيرة بجدران هي تكيئة أيضا. كنت واقفا هناك أسمع الصوت المحذر مرابطا بدون سبب واضح في تلك الزاوية، بشعور لا يتعلق بالخوف من مجيء الجاكور أو انتظار أن يأتي، بل لأن شيئا ما سيحدث، فصلا جديدا سوف يبدأ، بابا سينفتح على لحظة درامية غير عادية. في تلك اللحظة دخل الجاكور بكل سطوته وهيلمانه بجبروته وجسده الخارق دخل إلى الغرفة التي كنت فيها، الغرفة الخالية التي لا يبدو فيها أي أثر من فراش أو إكسسوار أو قطعة أثاث. ظننت أنه سيهاجمني، بل لم أظن ذلك لأنني كنت موقنا بأنه كان سيفعل ذلك آجلا أم عاجلا، وسوف يتركني صريعا بين أنيابه الحادة وضربات قوائمه الخاطفة. وقبل أن تبرق منه بادرة هجوم، رأيتني أحمل مكواة ساخنة في يدي، مكواة أدركت ربما أنها قد تحميني من هذا الخطر المحدق. أداة كي كنت أحملها في يميني، ولكن أسترها وراء ظهري لكي لا يذهب الجاكور بخياله أو غريزته أنني أود أن أبدأ بشن هجوم عليه. أدرك أن المعركة القادمة قد تكون لصالح الجاكور، رغم تلك المكواة التي قد تنزل لواتان الحظ على وجهه الساحر أو ظهره الصقيل أو كفله العظيم، وقد أرتبك عندها ولن أجد الفرصة سانحة لفعل شيء ما دام لن يكف عن المراوغة أو الهجوم المفاجئ بسرعة البرق. تركتني هناك مع الجاكور ولا أعرف أي صفقة حدثت بيني وبينه، لا أعرف ما إذا كانت ثمة نوايا صدرت من أحدنا أو كلينا، أو أنه تجاوز شخصي المحزوم بالمخاوف دون أن يعيرني أي اهتمام، ومضى إلى خارج الغرفة التي يبدو أنها مفتوحة من أحد جدرانها الأربعة، مفتوحة على فضاء طلق لا أعرف ما يكون ولا أي طبيعة له. كل ما أعرفه الآن هو أن الصوت الآدمي المحذر قد اختفى تماما، وعلي أن أهتم بأمري شخصيا دون مساعدة أو نصيحة تخفف من وساوسي وقلقي. المكواة الحامية جاهزة ولا يمكنني الهرب قط، وعلي أن أتجهز للصراع مع الوحش العزيز، مع الجاكور الذي قد يكون قد رحل عني وخلفني وراءه ممسكا بمكواة ساخنة ورغبة متماسكة في أن أحيا وأن أواصل الحياة وأن لا أقع في براثن العدو، العدو الذي لا أضمر له شرا بقدر ما أود بشكل حار أن تتخطاني أنيابه ومخالبه وقوائمه وهيكله المتناسق المتضام في رهافة وانسجام. حلم الجاكور.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدرب فهد بن حمد الحضرمي، مدرب أنشطة في وزارة التنمية الاجتماعية، حصل على شهادة TOT اللي هو مدرب المدربين. راح أتكلم عن تجربتي في مجال السينما والإخراج والتصوير والمشروع اللي حين حاليا أنا جالس أقيم فيه. طبعا بدأت في المشروع أول حاجة أني أساعد فيه الطلاب اللي هو طلاب الجامعات والكليات لكي يستفيدوا في غرس الثقافة السينمائية وفي تطوير الذات وفي تأجير بعض العدات مثل الكاميرات والإضاءات والمايكات وبعض البرامج. نفس حاجة أننا نساعدهم فيهم الطلاب. للعلم أنه البرنامج كثير جميل وخفيف ولطيف، إن شاء الله راح تحصل فيه معلومات دسمة كيف أن تكون مخرج وأن تكون صانع محتوى وأنت بعندك عدة بسيطة، سواء بالهاتف أو سواء بالكاميرا الفوتوغرافية أو سواء بالكاميرا السينمائية أو الاحترافية بشكل عام.
2: نستطيع أفكار إبداعية وخطط مدروسة تضيء الطريق لمن أراد أن يحقق النجاح. نستطيع.
3: راح نبدي خطوة بخطوة. أول حاجة لازم ننشئ فريق عمل متواضع. هذا الفريق راح نقسم فيه مجموعة مراحل اللي هو المصور والإضاءة والمايك، وعندك بشكل عام المونتير سيناريست والإخراج والفريق الفني. الفريق الفني بعد مهم، هو يعتبر نفس حاجة الدينامو الموجودة داخل تسجيل الأفلام. والأجمل أني قدرت أتعايش في صناعة الأفلام وصناعة المحتوى، صناعة بالذكاء الصناعي هو الأفلام. بالذكاء الصناعي راح نتطرق في مجموعة مراحل. أول شيء بنمشي على التصوير الفوتوغرافي، أنا كوني صاحب الاستوديو. وصاحب الاستوديو أول حاجة أنه قبل لا نخرج مخرجين، أول شيء نعطيهم للمام البسيط اللي هو المعلومات في مجال التصوير، في مجال كتابة السيناريو، في مجال الانتاج والمونتاج، ومن ثم الإخراج. إذا كان أنت مخرج ما عندك دراية في التصوير أو الرؤية الفنية، فهذا تكون من ضمن المشاكل اللي تحصلها في صناعة الأفلام والأخطاء اللي راح تصير في المونتاج. طبعا المخرج هو يخرج الرؤية الفنية الداخلية لهذا الفيلم، سواء فيلم أو سواء مسلسل أو سواء برنامج. إذا كان ما عندك مخرج ناجح اللي هو نحن نعتبره يقود الدفة، فما راح تطلع بشكل عام. المخرج يعطينا الأسس، يعطينا الرؤية ويعطينا البرنامج ويحضرنا المكان اللي نحن راح نصور فيه، ومن ثم ننتقل للمرحلة الأخرى اللي هو ندخل إلى بعض الكليات والجامعات بناء على الاتفاقيات الداخلية بين سواء بين الطلاب أو بين الجامعات والكليات، ومن ثم نبدي نأهل الطلاب والطالبات اللي موجودين. بكون أن الطالب لما يتخرج مثلا إعلامي وهو مثلا ما عنده مقطع فيديو بسيط أو كمحتوى أو كصورة، فلازم نحن الحين علينا أن نأهله وندربه بطريقة جميلة. فالتأهيل هي من ضمن الأسس علشان يعطي مخرجات ومعطيات. فأنا وكنت طالب موجود في الكلية، طبعا خريج تخصص رسوم متحركة بكالوريوس، يعتبر هو أول تخصص داخل سلطنة عمان، وأنا طالب لله الحمد أني قادر أدير الدفة وعندي رؤية فنية، فقدرت أني أحول مقطع مال الفيديو إلى حول العالم يتجول. فلله الحمد تم قبوله في 7 دول أوروبية، وفي العراق وفي سلطنة عمان، وبعد نفس حاجة في مصر، وحاز على يعني جائزة بالإشادة على هذا الفيلم اللي هو اسمه سنة الرعب 2020. وهذا التحول اللي خلاني أني أبني علاقات بين المجتمع. طبعا الفضل يعود لجمعية عمانية للسينما وطاقم الإدارة اللي موجودين ما مقصرين، سواء

0: جميع وما أطلب منهم أي شيء، بالعكس يعني هذا الشيء يعود لهم في النهاية. وإن شاء الله أنا أتمنى لكم كل التوفيق والوفاق، ونحن نعم نستطيع وقادرين أن نبني عمان بصورة جميلة وبحلة سينمائية وبإخراج جميل. وإن شاء الله هذه الرؤية 2040 راح تتحقق بكل حلة، وإن شاء الله راح نغزى العالم مثل ما دخلنا بأكثر تطور وأكثر جمالية، ما راح نقصر معكم بأي شيء.
1: نستطيع، نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع،
0: وإن شاء الله نستطيع. وأشكر القائمين على هذا البرنامج ووزارة الإعلام، وأشكر الطاقم الفني على هذا البرنامج الرائع، وبعد أشكر أهلي الذي وقفوا معي وساندوني، سواء من زوجتي العزيزة ومن أخواني وأخواتي. وإن شاء الله لنا برامج أخرى ومواسم جميلة، وما قصرت على الاستضافة، وإن شاء الله لنا رؤية جميلة في هذا البرنامج، ونحن موجودين في الخدمة إن شاء الله. وربي يحفظكم إن شاء الله، ويومكم سعيد.
1: نستطيع،
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. 153 فرصة استثمارية في قطاع الأمن الغذائي تطرحها محافظة البريمي عبر منصة تطوير حتى منتصف العام الجاري. أكثر من 28 مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عماني تواصل الأعمال في مشروع الطريق عقبة وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية. ارتفاع قيمة التداول في بورصة مسقط بأكثر من 920 مليون ريال عماني خلال يوليو الماضي. افتتاح النسخة 9 من معرض المنتجات العمانية البحرينية بولاية صلالة. بدء حصاد ثمار أشجار الرمان في ولاية الجبل الأخضر ونحو 1,300,000 ريال عماني القيمة التسويقية لمحصول الموسم الماضي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسند إلى الاتحاد العماني مهمة استضافة تصفيات كأس آسيا للناشئين في نوفمبر المقبل. هدوء نسبي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء هجوم مقرر على إيران، وطهران تقول إنها تتعامل بجدية مع أي تهديد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: 5 دقائق بعد 6 صباحا، ساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نما لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات.

0: يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر،
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين والصابرين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم آمين يا رب العالمين. الاثنين أيها الأصدقاء يسرد كعادته حكايا العمل للكادحين، يرافقهم كعباد الشمس، يرافق خطاهم خطى السائرين، وفي دروب الخير يراهم بهمتهم سالكين، ويحتضن بالتحنان نبضات قلوبهم، يودعها أمانة مع طائر الياسمين. اليوم 19 من شهر صفر 1448، الموافق 3 من شهر أغسطس آب 2026. صباح الخير يا عمار، كيف النهار؟ مشرق؟ ما في حرارة اليوم، يعني حرارة يعني معتدلة نسبيا، الحمد لله. عزيزي المستمع، قد تفقد أشياء جميلة وتقول لا تعوض، وقد تتفاجأ بأشياء أجمل تنسيك ما لا يعوض. فكن واثقا أن خزائن الله لا تنفذ، ومهما حدث فاحمد الله على كل شيء. عزيزتي المستمعة، عندما لا يكون لديك هدف في هذه الحياة، فأنت مجرد إنسانة تزاحمين البشر على الأكسجين، وكذلك الرجل أيضا تضاعفين من ثاني أكسيد الكربون على الأرض. إذن فلنكن مختلفين. عشاق الياسمين، ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات والتوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتمد الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه. رحلة الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي صريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

نعم هكذا هو الحال عندما تمر السنون وثقيلات، لا ننسى الصباح ولا المساء، ولكن يبقى دائما هناك نقطة ضوء نرى المستقبل من خلالها. الحياة نقطة بداية والنهاية على رب العالمين. صباح يا زميل.

0: أنتم أيها الأصدقاء جسر المحبة الذي يجمعنا بالخير وللخير، نمضي معكم في صباح الياسمين. يسعد ربي صباحكم. عمار، أمس زميلة أم تيمور أختنا مشاعر القاسمية فاجأتني ببوستر لبرنامج في دولة خليجية، ما أعرف رسلتك البوستر، رسل اسم البرنامج ويش؟ صباح الياسمين، ومدته ساعتين، برنامج صباحي، وقالت انه جديد، نحن برنامجنا صار له سنين شويه. يلا توارد خواطر.
1: طبعا اليوم حلقتنا متميزه
0: ان شاء الله تكون هكذا. لدينا اكثر من وقفه في صباح الاعمال، لدينا فقراتنا اللي تعودت عليها، والبدايه مع
2: من الأيام.
0: يصادف اليوم 3 أغسطس آب بدء رحلة كريستوفر كولومبوس الشهيرة لاكتشاف العالم الجديد واجتياز المحيط الأطلسي، حيث قاد المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في عام 1492 أربع رحلات استكشافية بتمويل إسباني عبر المحيط الأطلسي البحرية، أدت إلى استكشاف القارات الأمريكية التي كانت مجهولة إلى حد كبير للأوروبيين والتي هي خارج النظام السياسي والاقتصادي للعالم القديم. كان يعتقد ولفترة طويلة أن كولومبوس وطاقمه كان أول الأوروبيين الذين وصلوا إلى اليابسة في الأمريكيتين، بينما في الواقع لم يكونوا أول المستكشفين من أوروبا إلى الأمريكيتين، إذ سبقهم رحلة الفايكينج التي قادها ليف إريكسون في القرن 11. ومع ذلك ما زالت تعتبر رحلات كولومبوس هي التي أدت إلى ديمومة الاتصال بالأمريكيتين.
2: حدث من الأيام.
0: يوافق اليوم أيضا البشارة لمحبي البطيخ الجح، اليوم الدولي للبطيخ الأحمر، حيث يحتفل بل يحتفل العالم في 3 أغسطس آب من كل عام باليوم العالمي للبطيخ الأحمر، الذي يعتبر أحد الفواكه الصيفية الأكثر شعبية وانتشارا. يعود تاريخ ظهور البطيخ إلى العهد الفرعوني قبل الميلاد، حيث تشير الرسومات الهيروغليفية إلى جدران المعابد والمقابر المصرية القديمة إلى وجود هذه الثمرة واستهلاكها من قبل المصريين القدامى. يعتقد أن أصل نبات البطيخ يعود إلى أفريقيا، حيث أن البطيخ من النباتات التي تنمو بشكل مثالي في المناطق الحارة ولا يمكن أن تتأقلم أو تعيش في البيئات الباردة، ويستغرق نمو البطيخ حوالي 90 يوما من الزراعة إلى الحصاد. وقد ظهرت كلمة البطيخ لأول مرة في قاموس اللغة الإنجليزية عام 1615.
3: بطيخ على طول،
0: علشان البطيخ على طول. اليوم موضوع دردشتنا بعيدا طبعا عن البطيخ، لكن هناك من يشعر بالسعادة عندما يأكل البطيخ يا عمار. هناك مقولة تقول، نريد رأيكم فيها: ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل في أن تريد ما تعمله. والله فرق كبير جدا، ها؟ أن تعمل ما دائما ما تريد وأن تريد ما تعمله. ما رأيكم بهذه العبارة؟ ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل في أن تريد ما تعمله. بحثنا عن قائلها فأصبحت يعني وجدنا أنه كلام يعني متداول من ضمن ما يتم تبادله من الحكم يعني أو الأثر أو ما شابه. على أي حال، ما رأيكم بهذه العبارة؟ شاركونا بأرائكم عن طريق رسائل واتساب على الرقم 724420009. إلى صحابة
2: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: عام على الصفحة الأولى نطالع ترقب لمسار المفاوضات بشأن مضيق هرمز. ترامب يتراجع عن الضربة القوية وإيران تقول لن نخدع. مهرجان الجبل الأخضر يواصل تعلقه مع بدء حصاد الرمان. استثمارات نوعية تعزز شمال الباطنة كمركز متكامل لإنتاج الغذاء. مشروع تجريبي يؤكد زراعة الكاملين لإنتاج الوقود الحيوي. 28.6 مليار ريال حجم السيولة المحلية. توصيل الطلبات خدمة متنامية تتطلب تنظيما وحلولا متكاملة. في تفصيل آخر على الصفحة الثالثة من جريدة عمان، هناك استطلاع لعبد العزيز العبري عنوانه الأبرز: توصيل الطلبات خدمة متنامية تتطلب انضباطا في المسارات، ومستخدمو الطريق يدعون إلى حلول تنظيمية. وزارة النقل تقول: منع الدراجات من استخدام الطرق الرئيسية وإلزامها بالمسارات الفرعية، أما المواطنون فيؤكدون سرعة التوصيل لا ينبغي أن تكون على حساب السلامة العامة. الوقوف العشوائي أمام المطاعم يربك الحركة المرورية. تدشين قوة الإسناد بالدراجات النارية وتوظيف التقنيات الحديثة لتنظيم السير. الشرطة تواصل جهودها لتعزيز الأمن والسلامة طوال موسم الخريف. دفعة جديدة تنضم للعمل بشرطة عمان السلطانية. متابعة مستجدات مشروع نبض لتعزيز جودة خدمات الإسعاف. سلاح الجو السلطاني العماني يبدأ إجراءات التوظيف للضباط المرشحين. حظي بإقبال واسع من الزوار محليا ودوليا. ملتقى أجواء الأشخرة، برامج عائلية وعروض عالمية تعزز الحركة السياحية والاقتصادية. التعليم تعلن توفر منح دراسية مقدمة من مصر. تخريج 66 طالبا من برامج القرآن الكريم وعلومه بولاية صحار. ختام حلقات تحفيظ القرآن الكريم الصيفية بولاية صور. مباشرة إلى عمان الاقتصادي. لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مستهدفات الاقتصاد الأخضر، نماء لخدمات المياه تنفذ مشروعا تجريبيا لزراعة الكاملين لإنتاج الوقود الحيوي. مقترحات لتحديث منظومة العمل والارتقاء بالخدمات. العمل تناقش تحديات القطاع الخاص. 7000 سجل تجاري نشط في محافظة الوسطى. ارتفاع السيولة المحلية إلى 28.6 مليار ريال. بدأ حصاد الرمان. مهرجان الجبل الأخضر يستقطب 100,000 زائر مع تنوع الفعاليات. رفع الكفاءة التشغيلية والاستثمار في التحول الرقمي. 11.1 مليون ريال أرباح شركات التأمين خلال النصف الأول. أخيرا، 71 شركة متداولة خلال الجلسة. مؤشر بورصة مسقط يكسب 18 نقطة، والقيمة السوقية عند 37.64 مليار ريال.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ثلاثون دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن. صباح الخير. الحياة حلوة والدنيا جميلة، بحسن الظن بالله وفي الناس، وقولوا للناس حسنا، وكونوا عباد الله إخوانا، وأسعدوا أنفسكم وأهلكم وربعكم وأصدقائكم، تسعدوا أنفسكم دنيا وآخرة. هكذا يبدأ رسالته أخونا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل، ولاية الكامل والوافي. يقول: الحياة كفاح والحياة جهاد، فيجب على الإنسان أن يبدأ في شبابه ببذل قصارى جهده في طلب العلم والمعرفة والعمل بجد واجتهاد وإخلاص لخدمة نفسه وأهله ووطنه، فالعالم والعمل متلازمان من المهدي إلى اللحد. وبلادنا عمان فيها خير آت وأرزاق كثيرة، فعلى الشباب العماني أن يشمر عن ساعد الجد. نتمنى لكل الشباب والشابات كل التوفيق في مختلف مجالات العمل والعلم. من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. مشكور يا محمد. سيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل الوافي أيضا يقول: صباح الياسمين. يستخلص المعدن النفيس بعد صهره بالنار، هكذا هم المخلصون الأوفياء، تعرفهم في الشدة والضيق. نعم هم كذلك يا سيف. رسالة من محمد العاصمي: اللهم إنا نسألك النعمة التامة والرحمة الشاملة والعافية الدائمة، اللهم آمين. تحياتي لكم جميعا. شكرا يا محمد. خلفان الخروصي أيضا بالدعاء: اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك، اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، اللهم آمين. خلفان الخروصي أبو محمد حياك. أبيات للدكتور ماجد عبد الله: عرفتم من انتقها؟ أكيد علي خاطر النجادي. ماذا تقول الأبيات يا عمار؟ تقول: أحن إلى لقائك كل صبح، وتبكي العين إن حل الغروب، وما والله دمعي باختياري، ولكن العيون لها نحيب، أكاد أجن مما يعتريني، فعيشي دون نبضك لا يطيب، ولي روح تكاد تذوب وجدا، ومن لفراق عينك لا يذوب، قريب أنت من روحي وقلبي، وحبك لا تواريه الخطوب، فإن تك غائبا عني زمانا، فإنك عن خيالي لا

0: أحن لقهوة أمي، إلى خبز أمي وقهوة أمي. حنين جميل جدا نقله لنا مع الشاعر العربي المعروف محمود درويش، هذا ترديد مارسيل خليفة بهذا الإحساس الكبير جدا، يعود بنا لزمن الاشتياق والحنين إلى الأصل، والأمة هي الأصل، كل الأصل. يشاطرنا في العبارة اللي ذكرناها اليوم، وذكر بها من انضم للاستماع إلينا هذه الدقائق، مقولة تردد كثيرا: ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل في أن تريد ما تعمل. أحيانا ظروف الإنسان تجبره على العمل، هو محتاج لمصدر رزق، لعله ليس هذا العمل الذي يحلم به، ولكن لابد من ما منه بد. فهكذا أن تعمل دائما ما تريد، ليس بالضرورة هكذا، بل أن تريد ما تعمله، هذا الذي تتمناه أنت، فاعمل ما لا تريد حتى تحظى بما تريد. يقول فايز العلوي في رسالته التي تتقاطع مع المقولة: أساسيات السعادة في هذه الحياة ثلاثة: شيء نفعله، وشيء نحبه، وشيء نأمل في حدوثه. هذه مقولة الأمس: سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغناها لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك. كن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون، فريق صباح الياسمين. دائما فايز العلوي يرسلنا ثلاث رسائل كذي ويروح الدوام.
1: أخي ياهل ما شاء الله عليك، تعرف كل شيء.
0: لا والله، برجع لرسائلكم إن شاء الله بعد ما نوقف هذه الوقفة. أصدقائنا، في واقعة طبية نادرة كادت تنتهي بكارثة لا قدر الله، نجح أطباء مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات. إيش السالفة؟ بعد ابتلاعه 20 جسما غريبا دفعة واحدة، بينها 7 بطاريات، 13 قطعة مغناطيسية عالية القوة، في حالة شكلت خطرا بالغا على حياتي واستدعت تدخلين متتاليين بالمنظار والجراحة. تبدو الحادثة غريبة، السؤال الأسئلة تكون قائمة: وين أهله؟ ليش حاطينه كذاك؟ يعني طفل في عمر 5 سنوات لا له ولا عليه، طيب وين هو؟ في ورشة عايش؟ وين بطاريات وقطع مغناطيسية؟ لذلك نقول: إيش السالفة؟
2: سالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: نعم، كل ما في الأمر والسالفة وما فيها، أنه وصل الطفل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث كشفت الفحوصات والأشعة عن وجود بطاريات وقطع مغناطيسية منتشرة داخل الجهاز الهضمي، وهو ما رفع احتمالات حدوث ثقوب بالأمعاء ومضاعفات قد تهدد حياته إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل. وضع فريق طبي متعدد التخصصات خطة علاجية سريعة، بدأت بمحاولة استخراج الأجسام الغريبة باستخدام المنظار، حيث نجح الأطباء في إزالة 12 جسما غريبا، شملت 5 بطاريات، 7 قطع مغناطيسية، دون حدوث أي مضاعفات أو إصابات بالجهاز الهضمي. لا أدري لحسن الحظ والصدفة أن هذه الأشياء ما تهضمها المعدة يعني، فبالتالي لا تذهب إلى الدم، ولكنها خطيرة، خطيرة بكل معاني الخطورة. الأشعة التي أجريت عقب المنظار أظهرت أيضا استمرار وجود 8 أجسام غريبة أخرى داخل الأمعاء الدقيقة، بينها بطاريتان و6 قطع مغناطيسية. ورشة ما شاء الله عليه، وتعذر الوصول إليها بالمنظار، ما استدعى نقل الطفل مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل.
3: طبيعي.
0: لكن الحمد لله ثلاثا تمكن فريق جراحة الأطفال من استخراج جميع الأجسام المتبقية بنجاح، لتكتمل عملية إنقاذ الطفل الذي خضع بعد ذلك للمتابعة الطبية حتى استقرت حالته الصحية قبل أن يغادر المستشفى بعد تعافي.
2: السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها يا جماعة الخير أنه مثل هذه القصة الواقعية رسالة على أهمية توعية الأسر بعدم ترك البطاريات والقطع المغناطيسية وأي شيء صلب أمام الأطفال في متناول الأطفال وحتى الأدوية. ينصح دائما بأن تكون بعيدة. طفل لا علي لا إله ولا علي لا يفهم يعني بعده بريء لدرجة أنتم عارفين. بالمناسبة هذه الحادثة تم إطلاق حملة بعنوان بيئة آمنة طفل آمن للحد من مثل هذه الحوادث التي قد تهدد حياة الأطفال في دقائق. الله ستر الحمد لله. الواحد يخلي باله من أولاده ورعايتهم مهمة جدا. هو أجمل رعاية أنه يكون المكان نظيف والأشياء اللي تكون حادة اللي في مكانه في مكانه مرفوع ويعني مسامير ما مسامير. يلا دوروا دوروا دوروا وخليكم آمنين في بيوتكم. الله يعطيكم الخير.

معنا جميل بالتأكيد. نقل لنا الشاعر فهد بن خالد في هذا اللفظة: كل القلوب أطفال، بمعنى كل القلوب بريئة، كل القلوب شفافة، إلى أن يأتي ما يعكرها، ما يجعلها تذهب إلى مسارات أخرى. يا سبحان الله. بالمناسبة اللحن طلال مداح، صح عمار؟ صح. كل القلوب أطفال، يا ريتها تبقى أطفال. ذكرى في صباح الياسمين.

ما بين الأمس واليوم والباكر تبقى السعادة أيها الأصدقاء، هي شعور بالرضا والطمأنينة والسرور، هكذا يردد خلفان الخروصي أبو محمد. يقول: لا تعتمد دائما على المال أو الممتلكات، بل تنبع غالبا من القناعة وصحة الجسد والعلاقات الطيبة والإيمان وتحقيق الأهداف التي تمنح الحياة معنى. من أجمل ما قيل عنها: السعادة ليست أن تمتلك كل شيء، بل أن ترضى بما لديك وتسعى للأفضل. يردد خلفان: نسأل الله أن يملأ حياتك سعادة وراحة وطمأنينة، وأن يرزقك الخير في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. جميل هذا التفاعل معكم أيها الأصدقاء. سليمان العاصمي يردد: أنت لا تتعامل مع الناس بناء على حقيقتهم فقط، بل بناء على الصورة التي رسمتها لهم في ذهنك والحدود التي وضعتها لعلاقتك بهم. فهناك من تسمح لنفسك أن تمزح معه بأبسط النكت، وهناك من تتردد في قول أجمل النكت له، ليس لأن النكتة تغيرت، بل لأن الصورة الذهنية عنه مختلفة، ولأن المسافة التي رسمتها بينك وبينه فرضت هذا النوع من التعامل. صباح الخير يا سليمان. عن السعادة أم السيل تشاركنا، تقول: صباح الخير والنشاط والطاقة الإيجابية بهدوء أول الصباح، وخاصة مع صلاة الفجر. سبحان الله، طاقة من الله للسعي للرزق وفعل الخير، السابق للخير بتحصل الخير. قال ياسمين في صباحه: تحية طيبة للجميع. تقول: السعادة بأن تصبح وتمسي وأنت بخير وعافية، والسعادة الأجمل مشاهدة الطفل بابتسامته بأول الصباح، تشعر بالسعادة والتفاؤل طوال اليوم. نشاطرك الرأي يا أم سهيل، والله مشاهدة الطفل يبتسم هي مفتاح ذلك اليوم. يعني سبحان الله، يعني وضع الله يعني سر كبير جدا في حياة الأطفال، في براءتهم، في ابتسامتهم. الله لا يحرمنا من الأطفال، ويا رب يكونوا دائمين هكذا مصدر خير ونور علينا، ويحفظ أبنائنا أولا وآخرة يا رب العالمين. خالد، أكثر من مشاركة، خالد العاصمي، لكن يختار الأخيرة اليوم. شكرا لمن قال لنا أنا معك، تلك الجملة المريحة التي تزيل نصف التعب الذي نحمله. شكرا لمن لفظها صادقا بها. شكرا لمن يجد رفقتنا جميلة حتى عندما يكون مزاجنا سيئا. شكرا لمن رأى قبحنا حسنا وعيوبنا مزايا، فتجاوز عن العثرات ومد إلينا جسرا من المحبة كلما قطعناه وصله.

عباس إبراهيم، شكرا على الحب، على الإخلاص، على الأيام. شكرا للحظات السعيدة اللي نقضيها معكم أيها الأصدقاء. دائما كلمة الشكر تعني الكثير عندما نقولها بصدق، وعندما نقولها بكل شفافية وكل طبيعية وبدون تصنع. شكرا، شكرا لأنكم دائما ترافقونا أيها الأحبة.

0: شكرا على الأجواء الجميلة اليوم. درجات الحرارة في مطار مسقط الدولي يعني السيب 30 درجة مئوية، مطار خصب 25 درجة مئوية، مطار الدقم 35 في مطار خصب، 25 في مطار الدقم، و 24 درجة مئوية في مطار صلالة. نذهب لمعرفة أهم الأحداث التي وقعت في مثلها اليوم.
1: صباح الياسمين في مثلها اليوم.
0: في مثل اليوم 3 أغسطس من العام 1342 بدأ حصار الجزيرة الخضراء أثناء حروب الاسترداد الأسبانية. الجزيرة الخضراء كما هو معروف هي إحدى بلديات مقاطعة قادس التي تقع في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا على بعد 25 كيلومتر من الشمال الشرقي. في عام 1783 انفجار بركان جبل أوساما في اليابان، هي أساما في اليابان، ومقتل 35,000 شخص نتيجة لذلك. عام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى. الجيش الإيطالي يجتاح أرض الصومال البريطانية في الحرب العالمية الثانية، كان عام 1940 بعده بعشرين عاما. النيجر تنال استقلالها من فرنسا عام 1960.
1: في مثل هاليوم
0: في مثل هاليوم من العام 2009 مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية على علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من يونيو 2011. بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد في 2016. 300 راكبا ينجون من تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي. في 2019 هجوم مسلح ببندقية اقتحام في إحدى متاجر

0: في مثل هاليوم ووصولا إلى مواليد ولد الفنان السوري المعروف بأعماله البدوية الفنان سامر المصري عام 1969. هكذا كل حدث وأنتم بخير. هذه من مسلسل خلف بن دعيجة.
1: وفي مفرق القتل واش الإجزاء أبدت علي في نفس من كف زواوين. وفي مفرق القتل سوات الإهلال.

0: استغفري يا بنت يم العشاشين،
1: استغفري عن قولك
0: اني من عبيد الموالي. انا خلف، انا خلف عز الابصار الصعافي، حمايهن لو طبطبهن جفالي. انا خلف يا بنت وان يبست الريج، اثني قفا رفعي ولاني ينبالي. حنا عبيد الرب سيد المخالي، مما جرى يا بنت هادي احوالي.

0: ثياب
1: انا خلف
0: انا خلف
1: عز الابصار الصعافي
0: انا خلف يا بنت والنشفة الريح
1: حماي هن لو طبت هن جفالي
0: هن وانصار فيهن جفالي
1: ابوك حماي النضا ساعة الضيق شيخن تخضع له اسقاع رجالي وشيخكم اسن حرب تهل التشاريك ادور النفل من طيبات المثالي
0: يا بنت حماي النضا ساعة الضيق
2: ترافق الفنان سامر المصري والفنان راشد الماجد في سامر في أداء القصص المسلسلات البدوية والماجد في غناء مقدماتها ونهايتها والاثنان برعوا بكل معنى كلمة البراعة والروعة. إذن نقول تحياتنا وسلامنا للفنان راشد الماجد ورحم الله سامر المصري. أصدقائنا عبارة جميلة وصلتنا بدون توقيع بل هي بتوقيع سليمان العاصمي هكذا باللغة العربية والإنجليزية عمار ليس هناك أحد مشغول للغاية إنها فقط مسألة أولويات هتسامحوني بالإنجليزي بقرأ نصها Nobody is too busy. طيب فعلا ما في أحد يعني مشغول من نقطة ألف إلى نقطة ياء لكن مسألة أولويات يعني أنه مشغول بشيء معين يخليه لا يدرك الأشياء الأخرى فهذا ما معناه أنه مشغول للغاية لكن الشيء اللي هو يعمل به أو يفكر فيه أو يقوم به يأتي في المقام الأول ولعل من يقوم بهذا المنهج أولئك الذين يعرفون الفرق بين المهم والأهم وأولئك الذين يعرفون بين الأوقات صبحا أو ظهرا أو مساء وهناك من يعرفون أن الأقربون أولى بالمعروف يعني في أولويات دائما في الحياة. طيب رسالة تبدو طويلة لكن لأجل عينك يا أخت فاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث تقول زمن أصبح

واحد فيه المقارنات لا تنتهي. تذكر أن الله لم يخلقك لتعيش نسخة من أحد، ولم يكتب لك رزقا يشبه رزق غيرك، ولا طريقا مطابقا لطريق أحد. لكل إنسان قصته واختباره ووقته الذي يختاره الله له. دائما فاطمة تروح منحة التعامل بين الناس أكثر وأكثر. تقول: أخطر ما يسرق راحة القلب ليس قلة النعم، بل كثرة الالتفات إلى نعم الآخرين. هاي السالفة. وما دام بصرك معلقا بما في أيدي الناس فلن ترى الخير الذي بين يديك. قال الله تعالى: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أيها الصديق، لا تهدر عمرك في سباق لم يطلبه الله منك. نافس نفسك وكن اليوم خيرا من الأمس، فإن ربك لا يسألك لماذا لم تكن فلانا، وإنما يسألك ماذا صنعت بما أعطاك. وما أجمل أن يختم الإنسان يومه وهو راض، لا لأنه امتلك كل شيء، بل لأنه عرف أن أعظم النعم ليست ما نملكه، بل ما يسكن قلوبنا من طمأنينة، من قناعة، من ثقة بالله. صباح الخير والسعادة. فاطمة عيد خلفان المحروقي، أم غيث.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشينج T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: يسعد ربي صباحكم. 7:06 تقريبا الساعة الآن في مسقط، والرحلة مستمرة حتى تمام 9. أهلا شكرا لمن كان مستمعا إلينا منذ البداية ولا زال، وأهلا وسهلا بمن انضم للاستماع إلينا في هذه الدقائق. تستمع لبرنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. أين الرحلة وأين المسار يا عمار؟
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال الوقفة الأولى اتخذت قافلة ظفار المجد في نسختها 11 من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم محطة رئيسية ضمن برنامج رحلتها المتجهة من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار في إطار مسار سياحي وطني يمر بعدد من محافظات وولايات سلطنة عمان بهدف إبراز أهم المقومات السياحية والاقتصادية والثقافية التي تزخر بها السلطنة. مشكورا معنا خلال هذه الدقائق كي يكلمنا عن تفاصيل هذه الرحلة، رحلة القافلة قافلة ظفار المجد، الأستاذ محسن بن سالم مسن الكثيري رئيس قسم الفعاليات والمعارض بالإنابة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أستاذ محسن السلام عليكم، صباحك الله بالخير وأهلا وسهلا بك معنا.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، وصباح الخير لك والمستمعين الكرام.
0: الله يسعدك ويرضيك. المكان اللي أنت فيه كيف الأجواء الصباحية، درجات الحرارة؟
2: الأجواء دائما في الدقم معتدلة، الفترة المسائية تتراوح بين 24 إلى 26،
0: نعم
2: فيها هواء شوي بس الأجواء جدا حلوة.
0: جميل جميل جميل جميل. دائما هكذا ما نبدأ حديثنا حتى نتعرف عن الموضوع اللي نناقشه أو نود أن نسأل عنه، نود أن نعرف عن حملة مر علينا الدقم بلفظها ومسماها الجميل العفوي، هذا ما هي أهم أهدافها؟ من تستهدف هذه الحملة مر علينا الدقم يا أستاذ محسن؟
2: طبعا جت فكرة حملة مر علينا السنوية اللي تنظمها إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بهدف إبراز طبعا ما تتميز به الدقم من مقومات سياحية واقتصادية وثقافية مثل ما ذكرت أستاذ أحمد، وما وصلت إليه الدقم من تطور وعمران، وأيضا تعريف زوار المستهدفين أساسا من هذه الحملة لخريف ظفار من داخل السلطنة ومن خارجها، بأن الدقم طبعا هي واجهة سياحية واستثمارية واعدة.
0: نعم.
2: وهي مو مثل ما يظن البعض أنها منطقة مخصصة للاستثمارات والمشاريع فقط أو أنها مدينة صحراوية، لا بالعكس، مدينة الدقم مدينة تنموية متكاملة حديثة.
0: صحيح.
2: وهذا اللي طبعا خلانا نطلق على هذه الحملة اسم حملة مر علينا.
0: صحيح. اللي ما زار الدقم حتى اللحظة أقول فاته الكثير، لأنه أمانة يعني نحن زرناها من سنوات وزرناها بعد ذلك بسنوات، وجدنا الأمور الحمد لله في تنامي ولديك متسع لقضاء أجمل الأوقات هناك ما بين البر والبحر. صحيح. كما عرفنا أستاذ محسن أنه تنظم القافلة من قبل نادي أبطال الدفع الرباعي اللي نوجه لهم كل التحية، هذا النادي المندرج تحت مظلة الجمعية العمانية للسيارات. خبرنا الله يسعدك كيف تمت عملية التنسيق لهذا التنظيم وما هي أهم تفاصيلها، خصوصا أن هناك مشاركين من دول شقيقة.
2: طبعا نادي أبطال الدفع الرباعي اللي وجه لهم طبعا خلال برنامجكم وصباح الياسمين كل التحية والتقدير، سنويا قوافل تتحرك من شمال السلطنة إلى أقصى جنوبها بهدف إبراز طبعا ما تتميز به سلطنة عمان من تضاريس وبيئات متنوعة. هالسنة قررنا ننظم وننسق مع فريق قافلة ظفار المجد، وهي قافلة هذه السنة بنسختها 11، أنه يعيشوا تجربة الحياة في الدقم ويتعرفوا أكثر عليها وعلى مقوماتها السياحية الجميلة، من شواطئ أستاذ أحمد، من حدائق، من حديقة صخور، من محمية مها العربية، ومن أيضا المدن الحديثة اللي تعتبر طبعا على مستوى السلطنة. الحمد لله قدرنا من خلال هذه الزيارة أن نخلق لهالفريق تجربة جديدة أسعدت الفريق بالكامل، وكانت بالنسبة لهم طبعا تجربة جدا جميلة في ظل وجود مثل ما ذكرت أستاذ أحمد أنه في مشاركين من الكويت ومن الأردن ومن الهند وأيضا مشاركين كثير من سلطنة عمان.
0: جميل جميل جدا. الشعار مر علينا خلها وقفة، هذا الشعار الذي أتى هذا العام، لماذا تم اختيار الدقم محطة رئيسية ضمن مسار القافلة؟ هذا سؤال يفرض نفسه، وما أهمية هذا الاختيار أستاذ محسن؟ أنت عرضت في إحدى الإجابات لأهمية المنطقة هناك لديكم، ولكن دائما نريد أن نثبت المعلومة في ذهن المستمع الكريم اللي يسمعنا.
2: طبعا مثل ما ذكرت سابقا طبعا اختيار الدقم لأن اليوم أستاذ أحمد تمثل نموذج للمدينة العمانية الحديثة، تمتلك اليوم الدقم مشاريع استراتيجية كبيرة وأيضا مقومات سياحية وفرص استثمارية متميزة وواعدة. هذا طبعا اللي خلانا دائما نقول الدقم طبعا يعني مو مجرد محطة عبور، احنا ودنا نوصل رسالة أن الدقم هي محطة للتجربة والاكتشاف. كذلك يوم نتكلم اليوم عن دقم أستاذ أحمد نتكلم اليوم مثل ما ذكرت سابقا على معالم سياحية جميلة كثير. صحيح. مثل شاطئ الدقم، اليوم نتكلم عن حديقة صخور طبيعية، نتكلم عن محمية المها العربية، نتكلم اليوم عن مدينة ذات بنية أساسية متكاملة اللي يميزها طبعا عن باقي مناطق السلطنة. لذلك دائما نقول وندعو دائما الناس الزوار الخريف الظفار والقادمين منا انه نقول لهم مروا علينا،
0: تستحق المرور. وحقيقه يعني بعض الفنانين المحظوظين اللي فعلا يستلهموا ويستشرفوا المستقبل قاموا بتصوير مشاهد تمثيليه في سنه من السنوات، اذكر منهم الفنان عبد الحكيم الصالحي، مناظر اللي ذكرتها الصخور أستاذ محسن أول مرة كنا نشوفها، وما توقعناها، أنا شخصيا ما توقعتها أنها بالدقم، ولكن هي بالدقم فعلا واللي أشرت لها جزاك الله الخير. طيب خلينا نعرض إلى برنامج القافلة، خبرنا عن هذا البرنامج، خصوصا أنه زيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرورا بعدة أماكن، وما الذي أضافه هذا البرنامج لأهداف حملة مر علينا؟
2: زيارة فريق قافلة ظفار المجد تضمنت طبعا زيارة أبرز المعالم الاستثمارية والسياحية والطبيعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. طبعا أستاذ أحمد بدأت باستقبال القافلة في مبنى إدارة المنطقة وشرح لهم مجسم عن المنطقة والرؤية اللي تسعى من خلالها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتطويرها. كذلك تضمن البرنامج زيارة ميناء صيد البحري وأيضا حديقة الصخور، وتعرف أيضا الفريق على حي صاي التجاري الجديد، وأخيرا كانت لهم تجربة كبيرة جميلة جدا في تأمل شاطئ الدقم في الفترة المسائية. وهذا طبعا الهدف الرئيسي من استقبال القافلة في ظل طبعا مثل ما ذكرت سابقا يعني أعضاء من السلطنة من خارجها يعرفون أكثر ما تتميز بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
0: نعم، إلى متى ستستمر القافلة هناك وصولا إلى محافظة ظفار؟
2: بدأت عندنا في زيارة في المنطقة الاقتصادية خلال يومين، وانطلقوا هم على طول في يوم السبت، وعلى حسب الخطة اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله يكونون بكرة موجودين في محافظة ظفار.
0: جميل جدا. بشكل عام أستاذ محسن يهمنا رأيك فيما نطرحه الآن، بشكل عام كيف تتم عملية توظيف الفعاليات المبادرات السياحية في دعم الحركة الاقتصادية، وهذا شيء الكل يسعى إليه في هذه الفترة؟
2: اليوم أستاذ أحمد كل زائر تستقطبها فعاليات سياحية بالدقم أو استثمارية هي فرصة اقتصادية يستفيد منها عدد كبير من القطاعات مثل الفنادق في ظل وجود أكثر من 2500 غرفة في الفندقية في الدقم، من مطاعم متنوعة على حسب ثقافة طبعا عالمية، من مقاهي وغيرها. وهذا هو الهدف اللي نسعى إليه طبعا من خلال إقامة هالفعاليات السياحية والاستثمارية والمعارض في الدقم.
0: جميل جميل جدا. على أي حال نحن نستغل هذه الفرصة أستاذ محسن، نوجه الدعوة لكل من يستمع إلينا من فئات المجتمع، الشباب، الأسر، مهم جدا أنكم فعلا تمروا على الدقم. أيضا للشباب وهواة الرحلات، نادي أبطال الدفع الرباعي، الجمعية العمانية للسيارات بشكل عام، بإمكانهم أنه ينظموا مزار معين. أيضا هناك فرصة للطلبة سواء كان في يعني المراحل الجامعية أو خلافه، وهم في أيام إجازة الحين، أنه تكون فرصة هناك قضاء كم يوم في المنطقة الاقتصادية بالدقم والتعرف على المنطقة بشكل عام. أستاذ محسن، هل هناك نقطة معينة تود أن هكذا تركز عليها في نهاية هذه المحاورة؟
2: أود طبعا من خلال صباح الياسمين توجيه دعوة لكل مستمعين الكرام بزيارة الدقم والتعرف عليها واكتشافها والعيش في تجربة جدا فريدة راح تكون طابعة في ذاكرتهم بإذن الله. دائما نقول ونكرر شعرنا، مروا علينا خلوها وقفة لتجربة مختلفة.
0: إن شاء الله يكون هذا المقام ساري إن شاء الله. شخصيا أنا زرت المنطقة تقريبا مرتين، وفي كل مرة يعني أسبوع 10 أيام تعرف، يعني صحيح عمل لكن كان في مجال أنه نأخذ جولة ونستمتع أيضا بنقول يعني بخيرات البحر هناك كثير مميزة. شكرا لك الأستاذ محسن بن سالم مسنا الكثيري، رئيس قسم الفعاليات والمعارض بالإنابة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإن شاء الله هكذا موفقين في كل الجهود اللي من شأنها هكذا تقدم المنطقة الاقتصادية خير التقديم وتبرز بالمعلومة حتى تصل للجميع إن شاء الله.
2: كل الشكر أستاذ أحمد، ونقول لكم دائما صباح الياسمين.
0: نهارك سعيد، نهارك سعيد إن شاء الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: الله يسعد أيامكم بكل الخير والبركة أيها الأصدقاء، حياكم الله. رسالة من أبو عبد الله، الاسم يا صديقي جميل، تعطينا الاسم إذا توافينا بالاسم، شكرا لك على الإطراء. صباح الخير. يقول في زمانهم كانوا يخرجون الشوك من بعضهم البعض، وفي زماننا يزرعون الشوك، ما أجمل زمانهم وما أحقر زماننا. أبو عبد الله، كلام في المطلق متشائم صح عمار شوية، هو نسبيا، لكن هو قصده يقول أنه أول مثل ما يقولوا عنهم زمن الطيبين، هم فعلا طيابة نواياهم كذا، لكن ما يخلى الأمر كل زمان يعني في نموذجين في هذه الحياة، وليس أمر طبيعي يا أبو عبد الله. تعرف الخير والشر موجود في الدنيا سبحان الله، لذلك كان قابيل وكان هابيل، ها كل شيء لحكمة. حياك يا أبو عبد الله، الحين بيعطينا اسمه وهو يشاركنا. طيب بانتظارك. سعيد ماسي، يا حي الله راعي الخوض، عيد ماسي موسى، صباح النور والرضا، صباح يحمل في طياته الأمل والطمأنينة، أسأل الله أن يملأ يومكم راحة وقلبكم سعادة وخطواتكم توفيقا، وأن يريكم في هذا الصباح ما يسعدكم، صباح الخير والأشياء الجميلة. سعيد ماسي موسى. طيب سعيد، أنت بتخلينا أذكر بالمقولة، زين تشاركنا فيها، حيدك عندك ذي زاوية رؤية جميلة للأشياء. المقولتنا تقول: ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل في أن تريد ما تعمله. ومثيلاتها كثيرة على فكرة عمار، هذه العبارة: خذ ما تريد أو أعمل ما تحب، شيء من هالقبيل، يعني تأخذ في نفس الإطار. طيب سعيد ماسي، أم عمران: اللهم سهل لنا الأسباب ولا تغلق أمامنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب، اللهم آمين. صباح الخير، صباحك نور يا أم عمران. رسالة طويلة ولكن يبشر راسلها. طيب هذه رسالة جماعية لأصدقاء، بنقول تفصيلهم: هي رحلة وهي حملة تطوعية لنظافة الشواطئ، هكذا يعني شباب وفتيان وفتيات، بنشوف تفاصيلها طبعا، التقاطات جميلة، الصور واضحة جدا، واضح فيها العمل، من أخونا ناصر بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية، يواجه تحية صباحية لكل فريق البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة جميعا، وعبارته المتعاهدة: مع الأجواء الجميلة الطبيعية في جزيرة مصيرة الشامخية، الله، رحلة شبابية بتنظيم من فريق التميز وبعض من الفرق المسير والمغامرات والعمل التطوعي برعاية بلدية جزيرة مصيرة ومحمية السلاحف وشركة بيئة، بحملة تنظيف شاطئ جزيرة مصيرة الشامخية، والتي كانت يوم الجمعة الماضية. يقول: نشكر تعاونكم جميعا، وهذه مقتطفات من مشاركاتنا بالصور، ووضحنا الصور كيف مسارها وكيف هي. تحية من ناصر محمد بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات. جميل جميل هذه الأنشطة وهذه الرحلات وهذه الزيارات، ما من شك. صباح الخير يا سالم، أخونا سالم الصريدي وصل بسلامة الله، ومتعمم وكاشخ، ها في زحمة ولا في زحمة سالم في الشارع؟ يقول لي: ما أعرف جاي في طيارة، يعني حتى الطيارة ما في زحمة قبل ساعة، أوكي، إذن لا صح، 6:30 يعني بعد الزحمة في بداياتها. على أي حال، أي واحد الآن محصور أو متوقف في مكان في زحمة، تمهلوا بس سمعونا وإن شاء الله توصلوا بسلامة الله، اللهم آمين. أخونا ناصر، خالد بن ناصر البلوشي، حياك خالد، يردد صباح السعادة، يا أهل الخير والسعادة، أنتم جميعا طاقة إيجابية، ربي يحفظكم طاقم البرنامج، شكرا لكل المستمعين. قال عبارة جميلة: التواضع هو العطر الفواح الذي تتركه وراءك في مجالس الناس فيذكرونك بالخير حتى بعد رحيلك. والله التواضع هو فعلا عطر، وحتى في أثناء تواجد الإنسان بكلمات الكلمات الإنسان المتواضعة المهاودة يعطي إحساس الآخر، يعطي الإحساس أن الحياة مش محتاجة ذاك التكبر وذاك الصلف وذلك التجهم، محتاجة إلى أن يكون الإنسان بطبيعته هكذا متواضعا. يعود من جديد صديقنا علي بعد ما حذف رسالة وأتى برسالة أخرى، مع أن الرسالة الأولية ملامحها جيدة كانت يا علي. تستعجل الله يهديك، تستعجل،
1: شايف نفسه وايد مغرورة وايد متكبر هذا على شنو؟
0: لا لا لا بالعكس، علي فعلا مساهماته جميلة. ماذا قال هذه المرة يا عمار؟ يقول: نعيش الحياة وكأنها سلسلة من المفترقات، في كل مرحلة طريق نختاره وطريق آخر نتركه خلفنا، وقد نظن أن الاختيار مجرد قرار بين الاحتمالات، لكنه في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، لأننا حين نختار طريقا فإننا لا نختار ما سنعيشه فقط، بل نختار شيئا من الإنسان الذي سنصبح عليه. الله، معنى جميل. بعض الخيارات تأتي واضحة، وبعضها يولد من منطقة رمادية لا نعرف فيها أين يكمن الصواب، وقد نختار ونحن نظن أننا نسير نحو السعادة، ثم نكتشف أن الطريق كان درسا، وقد نهرب من قرار خوفا من الألم، ثم نكتشف أن عدم الاختيار كان أكثر إيلاما من الاختيار نفسه. كلام فلسفي يعني، يدخل في نطاق الفلسفة الجميلة.
2: أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. مش أنت قول لي قلت لي البتاعة.
0: أنا بقول لك يعني الإنسان أحيانا فعلا يسلك طريق معين، إذا عرف بدايته ما يعرف نهايته، وإذا عرف جزء من دروبه ما يعرف الباقي، لكنه دائما يطلع بدرس، يكتشف شيء. أبو عبد الله جاسم الزهيبي، يا حي الله بجاسم، الله يسعد صباحك بالخير والبركة. إياك يا أبو عبد الله حبيب، إلك وحشة من زمان ما التقينا ولا تواصلنا. يحيى النبهاني ماذا يقول؟ الحياة دائما بين أمرين: يسر وعسر، وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأمل لا يخيب. فعلا الحياة بين يسر وعسر. ذي سنة الأيام يا يحيى، يحيى النبهاني، ذي سنة الأيام روحة وجية، روحة تسر الحال وتنغصك جيات، كذا يردد أحدهم. فاصل يا عمار، لك الفاصل ولنا الاستماع.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك للإنتاجية، تبدأ بالإنسان.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حياكم الله من جديد، 7:43 صباحا في مسقط، تستمعون إلى صباح الياسمين. إن شاء الله نصحح بس معلومة، أنا قلت سعيد ماسي موسى من الخوض، لأن مرة واحدة كان يعني نتكلم عن أجواء الخوض، تذكر عمار؟ الرجل يقول أنا من ولاية الرستاق. حياك، يمكن كان يتمشى فعلا الخوض. سعيد ماسي حياك الله وين ما تكون، و أكيد كل المناطق في عمان خير وبركة، قلوبكم أهم شيء هي اللي تفرض واقع التعامل فيما بيننا. طيب وين الرسائل؟ الرسائل توقفت في هذه اللحظة أو أنه الجهاز ما أعرف، الشبكة قد تكون، الله أعلم. وين المسار يا عمار؟
1: بطيخ على طول،
0: البطيخ. صحة وسلامة، وانتم بصحة وسلامة بمناسبة اليوم الدولي للبطيخ، إشارة لهذا اليوم 3 أغسطس آب. قالت مجموعة من الأطباء أن معدل الاستهلاك اليومي للبطيخ الأحمر للأطفال يتراوح من 80 جراما إلى 150 جراما من اللب، و500 جرام بالنسبة للبالغين. 80 جرام و500 للبالغين. ذكر الأطباء أنه يفضل تناول البطيخ الأحمر بشكل منفصل، ولا يجوز تناوله مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نشويات. على هذا السالفة، في في في مجتمعات تناول البطيخ، تخيلوا، مع ويش؟ مع الجبن. صحيح؟ ولذيذ؟ أشوفه بعيد يعني، سكر وملح. على يتحال، طبيبة الأطفال مارينا ليرمان قالت لا يجوز أن يتناول الطفل بعمر 2 إلى 3 سنوات من لب البطيخ الأحمر أكثر من 80 إلى 100 جرام لب، قصده يعني البطيخ نفسه يعني اللحى. وعند بلوغه عمر 3 إلى 6 سنوات يمكن زيارة الحصة الواحدة إلى 150 جراما من اللب. نصحت الطبيبة بعدم تقديم البطيخ الأحمر للأطفال دون سن 2 لأنه قد يثير حساسية غذائية لديهم. دون سن 2 كيف تعطيهم إياه؟ سوى عصير وش؟ ما أعرف. من جانبها حددت الطبيبة يلينيا تيخو ميروفا المعدل اليوم من البطيخ الأحمر للبالغين، ونصحتهم بعدم تناول أكثر من 500 جرام في اليوم بشرط عدم تناول النشويات الأخرى في نفس الوقت. أشارت الطبيبة إلى أنه يمكن تناول البطيخ الأحمر في أي وقت من اليوم، ولكن ليس قبل النوم. ليش ليس قبل النوم؟ قالت لا يجوز تناول كيلوغرام واحد من البطيخ الأحمر في وجبة واحدة، لأن أجسامنا لا تستطيع في آن واحد استيعاب 60 جراما من النشويات الصافية، وفي المحصلة يقوم الجسم بهضم واستيعاب 20 إلى 30 جرام من النشويات، فيما يتحول الباقي إلى دهون تتراكم في الجسم. صح، معظمنا يحب البطيخ ولكن ما يأكله يعني ما ممكن تأكل بطيخة كاملة يعني ناوي على شيء إذا بطيخة كاملة. وانتم بصحة وسلامة بالهنا.

0: Gracias.
1: يا طائر الأشجان عبد المجيد عبد الله من الأغاني اللي هكذا لها وقع في النفوس لمن يستمع إليها. يشاركنا أحمد بن عزيز الحسيني كعادته، شكرا يا أحمد على هذا التواصل الجميل والرائع منك دائما. يقول إن عبارة ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في أن تريد ما تعمل لا تعني الاستسلام للواقع والتخلي عن الطموح، بل تعني أن الرضا والامتنان يصنعان فرقا كبيرا في جودة الحياة، وأن النجاح يبدأ عندما نتقن ما بين أيدينا ونبذل فيه أفضل ما نستطيع حتى تتهيأ لنا الفرص التي نطمح إليها. معك جملة وتفصيلا. يقول السعادة ليست مرتبطة بظروف مثالية وإنما

0: لا تعليق يقول مع ابتسامات. والله علي انا ما يعجبني، ما اعرف اذا عمار يعجبه ولا انت يعجبك.
1: خليك من الحكي هذا.
0: يلا رد عليك. سالم العاصمي، سالم سليمان يقول ما اعرف قيمتك، لا تنزعج، مفاتيح عقول وقلوب البشر ليست بيديك، يكفيك ان تعرف انت قيمه نفسك وتستمر في تطوير ذاتك ورفع وعيك، وعندها لن تكون بحاجه الى التفكير في قيمتك لديهم، لأنك تجاوزت تلك المرحلة وتركتها وراء ظهرك. الله يا سالم، للواحد جلس فقط أنه يصدق كل شيء يقال عنه يعني ما بيخلص. يعني هناك من يصيب الاعتقاد بك وهناك من يخطئ، يعني لا تخلي كلام الناس يأثر فيك. بالتأكيد يعني إذا كان عندك ثقة في نفسك وفي عطائك وفي همتك وفي يعني مرتاح، ضميرك مرتاح في ما تعمله، ما يهمك كلام الناس، أتوقع كذا. يلا شورك والهدى يا عمار.
2: الذكاء الاصطناعي.
0: صدقني يا عمار، أنا قلت لك أكثر عن مرة تحت الهواء، ما ملحقين على أخبار الذكاء الاصطناعي. مثل ما أمس قلنا أنه بعض الروبوتات أعلنت التمرد وخرجت عن نطاق مبرمجينها، أمور كثيرة صايرة. على أي حال، خفضت شركة أوبن إي آي يوم الخميس الماضي أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة ومتوسطة المستوى التابعة لها، في خطوة قد تؤدي إلى احتدام المنافسة في القطاع في وقت تتناوس فيه الشركات الأمريكية مع منافسين صينيين يقدمون بدائل أقل تكلفة لجذب العملاء الذين يزداد قلقهم من التكاليف الباهظة لاستخدام هذه التقنية. والله التنافس في علم الاقتصاد وارد، يعني حتى في مجال السيارات، ما بين السيارات الفارهة والسيارات اللي ممكن يمتلكها الإنسان اللي بإمكانيات متوسطة أو عادية، يعني هذه أيضا حكاية أخرى. على أي حال، خفضت الشركة مطورة روبوتات الدردشة شات جي بي تي تكلفة نموذجها الأصغر شات بي تي 5.6 لونا بنسبة 80%، ونموذجها متوسط المستوى المعروف بتيرا بنسبة 20%، في حين أبقت على سعر نموذجها الأكبر والرائد سول دون تغيير. تشير هذه التخفيضات إلى أن التدقيق المتزايد من جانب الشركات التي تواجه فواتير مرتفعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يجبر مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية على إعادة النظر في سياسات التسعير. هذا الكلام ورد حسب رويترز. أعلن العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا خلال الأشهر الأخيرة أن توفير خيارات أقل تكلفة يعد عاملا أساسيا لانتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تزيد سيارة التسعير الجديدة لأوبن إي آي الضغوط على أنثروبيك التي تهيمن نماذجها كلود على استخدامات الشركة والمطورين، لكنها تقع ضمن الفئة الأعلى تكلفة في السوق. أيضا تواجه الشركتان ضغوطا من منافسين صينيين يطرحون نماذج مفتوحة المصدر مثل نموذج جي ال ام 5.2 الذي يقترب أداؤه من أداء من نماذجهما من تكلفة أقل. طيب، اختصارا للقول، بموجب الأسعار الجديدة ستدفع الشركات التي تستخدم تقنيات أوبن إي آي مبالغ أقل مقابل كل مليون رمز، وهي وحدة القياس المستخدمة لاحتساب استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي. وبشكل عام انخفضت أسعار الرموز خلال العام الماضي، لكن تكلفة إنجاز المهمة آخذة في الارتفاع مع تحول شركات الذكاء الاصطناعي من الاشتراكات الثابتة إلى التسعير القائم على الاستخدام، ويؤدي ذلك إلى فواتير غير متوقعة وغالبا ما تكون أعلى نظرا لصعوبة تقدير الاستخدام لكل مهمة. 7:57 الساعة الآن صباحا في مسقط.

صباح الياسمين. مستمرون كما ينبغي. والله يعينك. ها؟ أويشك. تغلط الناس تنكر حب واضح.

0: 8:03 الساعة الآن في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء اللي انضموا للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. احنا على موعد للحديث عن مبادرة كفاءة التي تسهم في خفض تكاليف التشغيلية للمصانع إن شاء الله بعد قليل.
1: صباح الأعمال.
0: نعم، تنفذ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالشراكة مع المؤسسة العامة للمصانع الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان مبادرة كفاءة التي تسهم في خفض تكاليف التشغيلية للمصانع ورفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز إنتاجيته واستدامته. معنا مشكورة الفاضلة فاطمة بنت عيسى العجمي مديرة برنامج كفاءة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة فاطمة السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا. أختي فاطمة لا زاد الإشكالية الخط قائمة أتوقع، لأنه احنا نحاول من فترة على تحل إن شاء الله تكون معنا بعد شوية. وبركاتك يا خالد الحجري، انت لك كذي يعني ما شاء الله بركة عندما تلامس الأشياء، خطوط تنفتح، الانغلاقات تتسهل. يلا بهمتكم. على اي حال احنا ان شاء الله بنتعرف على مبادرة كفاءة عن اهميتها وفوائدها، وأيضا نتعرف بمفهوم أنا أول مرة أسمع حقيقة، منهجيات التصنيع الرشيق داخل المصانع وأمور كثيرة. يعني هي مبادرة كفاءة هي بروحها يعني مجرد كفاءة يعني تعطينا يعني مفاهيم كثير مميزة. وأكيد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الوزارة الموقرة تتبنى دائما هكذا مبادرات وبرامج تسعى في مضمونها العام إلى تنمية الاقتصاد بأشكاله المختلفة. طيب، حتى تنحل المسألة الفنية، هذه إشكالية الفنية، عمار عندك أو نذهب إلى فقرة أخرى؟ فاصل سريع يلا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على هذه الموسيقى الكورية الهادية، نقول على امتداد نهر هان تستخدم سيول 100 أنظمة الرصد المعززة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة جسورها التي تتيح الاستمتاع بمناظر خلابة، لكنها تشكل منصة لكثير من حالات الانتحار. في فائدة الذكاء الاصطناعي، لكن إيش حكاية ما يحدث في كوريا الجنوبية تحديدا في نهر هان؟ الجسور الموجودة هناك للتفرج على الإطلالات، ولكن هناك من يذهب لكي ينتحر للأسف. نعم، تسجل كوريا الجنوبية معدلا للانتحار هو الأعلى في العالم، تخيلوا. تشير الأرقام الرسمية إلى أن الانتحار كان في العام 2024 السبب الرئيسي للوفاة لمن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 49 سنة. 49 سنة نقول مل من الحياة من المشاكل اللي فيها، لكن 10 سنوات سبحان الله. وتوازيا مع تحولها إلى قوة تكنولوجية وثقافية، أصبحت كوريا الجنوبية تتطلب كثير من معايير عالية للنجاح والتفوق. يرى يو جاي هيون، وهو مدير مركز الوقاية من الانتحار والاستجابة للأزمات في مستشفى القديسة ماري في سيول، أن العديد من العوامل باتت تشعر الأفراد في البلاد بالعجز، من الضغط الأكاديمي المتواصل، ساعات العمل الطويلة، المجتمع الذي يعتبر الفشل إخفاقا، وأن كثيرين ممن حاولوا الانتحار أخبروه أنهم شعروا بأنهم أصبحوا عبئا على من حولهم، وأن الجميع سيكونون أفضل بدونهم. سبحان الله، يعني حالة يأس، حالة يأس. طيب، أشار يو جان هيون إلى أن الكوريين الجنوبيين في العقد الثالث من العمر يشكلون النسبة الأكبر ممن يدخلون أقسام الطوارئ بعد محاولات الانتحار. إذن السبب هي المخاوف، المخاوف المتعلقة بالعمل، المخاوف المتعلقة بالوضع المالي، المتعلقة بالمرض، الوحدة، هي من بين الأسباب الأكثر شيوعا للانتحار. بحسب بيانات حكومية، ففي سنة 2025 رصدت، تخيلوا، نحو 900 كاميرا معززة بالذكاء الاصطناعي مثبتة على جسور سيول، رصدت أكثر من 1200 حادثة، مما ساعد الفرق المتخصصة على إنقاذ أكثر من 99% من الأشخاص المعنيين. يعني في ناس بس فقط جالسة تراقب هذه الكاميرات حتى تلحق على الناس اللي ناوية أنها تنتحر. رئيس مركز التحكم المتكامل للمراقبة بالفيديو لجسر هانغانغ كيم جون يونغ أكد أن فرق الطوارئ تستطيع بلوغ معظم الجسور في غضون 5 دقائق، وهي فترة وجيزة حاسمة لإنقاذ الأرواح، وأن الأولوية هي التدخل قبل أن يقفز أحدهم، لأنه إذا قفز وارتطم بالماء بعد السقوط من ارتفاع 30 مترا يوازي التعرض لحادث في سيارة تسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. إلا أن سرعة الاستجابة قد لا تكفي، إذ يقدم البعض على القفز قبل وصول فريق الإنقاذ بمجرد سماعهم صفارات الإنذار، في حين يصعب على الفرق هذه الفرق وإن وصلت في الوقت المناسب ثني الأشخاص العازمين على أنهاء حياتهم. على طاري صفارات الإنذار، أنا مرة واحد سألتك عمار تحت الهواء، لا دائما نشوف الأفلام الشرطة لما تروح تداهم مكان في مخدرات أو الونان شغال، وكانوا يقولوا للعصابة احنا جايين اهو. لا أدري. وعلى فكرة حتى الناس اللي يكونوا عازمين للانتحار يكونوا على يقين انهم يريدوا يتخلصوا من حياتهم للأسباب اللي ذكرناها، فاللي يريد يهدي الوضع او يتفاوض معاهم لابد ان يكون عنده تجربة كبيرة جدا، ويستطيع انه يدخل في مداخل معينة يقنعهم انه
بعد الحياة فيها خير وفيها بركة، وراكم أولاد، إذا ما عندهم أولاد بتكون عندكم، يعني من هذه الأمور. نكتفي ولا نكمل؟ نكمل. يطلق نظام الكاميرات التي بدأ في به العمل به 2021 إنذارا عند بقاء أي شخص لأكثر من 300 ثانية. كم يعني؟ كم دقيقة 300 ثانية؟ احسبوها. في مناطق محددة أو دخول منطقة خطرة. ويخطر النظام السلطات فور استخدام أحد الهواتف المخصصة للمساعدة في منع الانتحار والموجودة على الجسور. أرمين جي تي زادة يحذر، وهو أستاذ في علوم الحاسوب لدى جامعة سيدني، يحذر من أن منع الانتحار فكرة جيدة، لكن علينا أن لا ننسى أن النظام قد يخطئ وأنه يستخدم كأداة مساعدة فقط. صحيح صحيح. ورغم أن هذه التدخلات أثبتت فعاليتها في كوريا الجنوبية، فإنها تبقى قاصرة عن معالجة المعاناة النفسية العميقة. ففي العام 2024 ارتفع معدل الانتحار في البلاد إلى نحو 29 حالة لكل 100,000 نسمة، وهو الأعلى منذ 2011. أتوقع ما أعرف الكوريين يسمعون الآن ولا لا، أظن الحل هو مسألة يعني نوع من الإيمان، من اليقين بأهمية الحياة وأهمية الوجود، وأنه العقبات قد تأتي والصعوبات قد تأتي، ولكن الواحد يصبر وأكثر.

أصدقائنا كنا وعدناكم بهكذا الحديث عن مبادرة كفاءة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان. ضيفتنا موجودة حاليا في أمريكا، ولا أدري فارق التوقيت الخطوط لم نستطع الوصول إليها، فارقوا المعذرة، كنا نوهنا ولكن لم يتم الأمر، كان أكثر من ما نستطيع، عذرنا.

0: عزيزي المستمع، برأيك لماذا حظرت واشنطن الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: مجرد سؤال في صباح الياسمين، لماذا حظرت واشنطن الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر؟ برأيكم لماذا؟ تقول لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إن القرار يأتي ضمن جهودها للحد من الأخطار المرتبطة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي. وبحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات الأمريكية ترى أن الروبوتات الحديثة ليست مجرد أجهزة ميكانيكية، بل منصات تجمع كميات كبيرة من البيانات عبر الكاميرات والميكروفونات وأجهزة تحديد المواقع وأجهزة الاستشعار المختلفة، مما يثير مخاوف من إمكان استغلالها في جمع معلومات حساسة. تبدو صراحة واضحة حين أوضحت واشنطن في قرارات سابقة مشابهة تخص معدات الاتصالات والطائرات المسيرة، أوضحت أن الأجهزة المرتبطة بشركات صينية قد تمثل خطرا إذا كانت قادرة على إرسال البيانات أو استقبال أوامر خارجية عبر الإنترنت، ولا يخلو الأمر بأن هناك مخاوف من التجسس والسيطرة عن بعد.
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: هو مجرد سؤال والتخمينات، لكن طلعت السالفة غير. عرفنا يعني نسبيا لماذا حضرت واشنطن الروبوتات الصينية. على أي حال هم بينهم يعني هكذا شد ورد في مواضيع التصنيع وخلافه. نعم، أحد أبرز أسباب القلق الأمريكي هو احتمال تعرض هذه الروبوتات للاختراق أو استخدامها كوسيلة لجمع المعلومات داخل المنازل أو المؤسسات أو المنشآت الصناعية. الروبوتات الشبيهة بالبشر تعتمد على مجموعة واسعة من التقنيات، تشمل الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، الاتصال اللاسلكي، الخدمات السحابية. كل هذه الأمور يجعلها وفق مسؤولين، كلام مسؤولين يعني، جزءا من منظومة الأجهزة الذكية التي تحتاج إلى حماية أمنية مشابهة للهواتف والحواسيب وأنظمة إنترنت أشياء. تقارير أمنية أشارت إلى وجود ثغرات سابقة في بعض الروبوتات الصينية، من بينها منتجات لشركة يونيتري سمحت باكتشاف أماكن باكتشاف إمكان الوصول غير المصرح بها إلى بعض الأنظمة، مما عزز النقاش بشأن ضرورة وضع قيود أمنية على هذه الأجهزة. أخيرا، يأتي القرار في سياق أوسع من التوتر التقني بين البلدين، فمنذ أعوام فرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير تقنيات متقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، وذلك بحجة منع استخدام هذه التقنيات في تطبيقات عسكرية أو تهديدات أمنية. عرفتوا ليش حضرت واشنطن الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر؟ عرفنا.

0: مشتاق لك.
1: نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: أهلا بكم من جديد أصدقائنا. المحليات الصناعية أو الاصطناعية هي مواد مضافة تعطي طعما حلوا للأطعمة والمشروبات بكثافة حلاوة تفوق السكر العادي بمئات أو آلاف المرات، غالبا ما تكون خالية من السعرات الحرارية أو ذات سعرات منخفضة جدا، مما يجعلها شائعة الاستخدام لمرضى السكري ولإنقاص الوزن. في دراسات كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ساو باولو البرازيلية إلى أن المحليات الصناعية التي تروج غالبا كبديل آمن للسكر قد ترتبط بتسارع ملحوظ في تراجع الوظائف الإدراكية للدماغ. والله أقول لك يعني بعض الأمور خالية من السكر وخلافه، لكن تشوف طعمه مسكر أكثر من اللازم قد يكون منها. عليها تحال، تابع العلماء خلال الدراسة حالة 12772 شخصا بالغا لمدة 8 سنوات، وقسم المشاركون إلى بل قسم المشاركون إلى 3 مجموعات بناء على استهلاكهم ل7 محليات: الإسبار تام والسكرين وأسيسو لفام البوتاسيوم والأريثا يتول، والأسماء غلقة يلا، وزي
1: تعرف إنجليز.
0: المهم 7 محليات متعارف عليها. إيش صار؟ إيش النتائج؟ بينت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون أعلى كميات من المحليات أظهروا تراجعا أسرع بنسبة 62% في الذاكرة وسرعة التفكير والقدرة على الكلام. من بين أنواع المحليات 7 لم يظهر التاغاتوز، أي ارتباط بالتدهور المعرفي. في سياق متصل أصدقائنا، سبق أن حذرت أخصائية التغذية أندريا أوريزار من أن بعض المشروبات التي قد تبدو غير ضارة مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الخالية من السكر تشكل خطرا محتملا. نفس الكلام اللي كنا نقوله، خصوصا تلك التي تحتوي على مادة الإسبار تام، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول هذه المادة قد يرفع خطر الإصابة لا قدر الله بسرطان الكبد. لذلك دائما ما ينوه أن مشروبات الطاقة يا جماعة الخير، المشروبات الغازية حاولوا تبتعدوا عنها. من جهة ثانية، أشارت الدكتورة إلفيرا خاتشيرو فا الأستاذة المشاركة في قسم الطب الباطني بجامعة بيروغوف الروسية، أشارت إلى أن بديل السكر المستخدم الإريثريتول الذي يستخدم في بعض المشروبات الغازية قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يعني ملخص الكلام يا جماعة، لو نبتعد عن هذه المحليات الصناعية يكون أفضل بكثير، وأن نستخدم سكر بشكل معقول مهاود، لا نزيد ولا ننقص. على فكرة الشاي تعرف الشاي الثقيل، بس السكر يكون أيضا نسبته شوية عالية، طعمه تازي.

على طاري الفنان اللي نسمعه أحمد سعد، ظهر هو وابنته جودي وخطفوا أنظار المتابعين بعدما ظهرا في مقطع فيديو وهما يقدمان وصلة رقص على أنغام أحدث أغنياتهما كده كده في أجواء عائلية مليئة بالفرح. بنت جودي يعني هي من هو من ضمن الفنانين اللي هكذا يعني أبنائهم سبحان الله يطلعوا. أيضا أحمد سعد نشر الفيديو عبر حسابه حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظي بتفاعل واسع من الجمهور الذين أشادوا بعفوية الثنائي والكيمياء اللي جمعتهم في الفيديو تزامنا مع استمرار نجاح الأغنية منذ طرحها.

0: والله تسير بنا الدنيا ونحن نسير بيها. خلونا نروح وياكم هذه المرة إلى البرازيل لأول مرة في العالم. البرازيل ترمز أبقارها من أجل التمويل.
1: كلاكيت آخر صفحة.
0: نعم، فتحت البرازيل بابا جديدا أمام تمويل القطاع الزراعي عبر تحويل الأبقار إلى أصول رقمية قابلة للرهن في تجربة تجمع بين الذكاء الاصطناعي ورانا الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين لمعالجة أزمة الائتمان الذي تضغط على المزارعين مع ارتفاع الفائدة وتراجع أسعار السلع. وسجلت 10 أبقار في مزرعة ألبان بولاية بارانا البرازيلية أول عملية رهن للثروة الحيوانية تسجل رسميا في البورصة البرازيلية ضمن صفقة استخدمت فيها الأبقار كضمان للحصول على تمويل زراعي. استخدمت مزرعة فازيندا في مدينة إمبيتوفا 10 أبقار بقيمة 120 ألف ريال برازيلي ما يعادل 23.3 ألف دولار لضمان شهادة ائتمان زراعي بقيمة 10 آلاف ريال نحو ما يعادل 19.4 ألف دولار من شركة بي أم بي المرخصة من البنك المركزي البرازيلي، وذلك وبعد ذلك باعت بي أم بي حقوق الائتمان إلى صندوق تريجت FIDC المتخصص في شراء وتسهيل الذمم المدينة قبل تسجيل العمليات بالكامل في بورصة بي 3 البرازيلية.
1: كلاكيت آخر صفحة.
0: جاءت الفكرة لمعالجة إحدى أبرز مشكلات التمويل الزراعي، إذ غالبا ما تخفض البنوك قيمة الماشية المستخدمة كضمانات بنسبة تصل إلى 60% بسبب صعوبة التحقق من حالتها أو حتى التأكد من بقائها على قيد الحياة. فالبقرة التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف ريال قد تحتسب لأغراض الإقراض بقيمة 8 آلاف ريال طبعا برازيلي. أوضح مدير تارجت FIDC واسمه هومبرتو برينو أوضح أن المراقبة اللحظية للحيوانات تقلص حالة عدم اليقين إلى التي تواجه المقرضين، مشيرا إلى أن البنوك تتجه بشكل متزايد إلى طلب ضمانات حقيقية مدعومة ببيانات أكثر دقة وموثوقية. يلا، تتوقع الشركة من أن تصبح ما يقرب من 20% من هذه الثروة الحيوانية أي ما يعادل 400 مليون ريال نحو 77.6 مليون دولار مؤهلا للاستخدام كضمانات رقمية خلال العامين المقبلين، كما تخضع 4 مزارع برازيلية أخرى حاليا للتقييم ضمن البرنامج، فيما تستهدف الشركات المشاركة توفير تمويلات بقيمة 5 ملايين ريال يعني ما يقارب 971 ألف دولار عبر هذا النموذج بحلول نهاية عام 2026.
2: جاموسة راحت تقابل جاموسة، جاموسة راحت تقابل جاموسة، عيني ما لقتهاش جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني يا ليلي، عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني يا عيني على الجمايس.

0: شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله عيش يا رمضان يا سكري، ما شفت ولادك وفيهم واحد مطرب.
1: رمضان جانا وفرحنا.
2: العيال كبرت من المسامع المشاهد الجميلة. خلينا نسمع عمار.
1: رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان رمضان جانا.
0: ما شاء الله على الأدب والأخلاق العظيمة، ما شاء الله. صباح الخير يا فاضل غير محترمين.
1: يا ربي خلي بابا ويقوي صحته، واديه يا ربي دايما على قد جزمته.
0: ما شاء الله صاحبين مبسوطين وبتغنوا عليه عزاف.
3: بنرحب بحضرتك يا بابا.
0: واقفين كده ليه؟
3: ما يصحش نقعد قدام حضرتك.
0: ادام ما يصحش عدو قدامي، اتفضلوا على اوضكم، انا متشكر جدا.
3: ما نقدرش.
0: ليه؟
3: اصل حضرتك وحشنا ولازم نبوسك
0: يا حبايبي.
2: الله يسعد أيامكم بكل الخير. غدا إن شاء الله يجمعنا الوقت في مع صباح جديد مفعم بالخير والأمل والتفاؤل والحركة والنشاط. إن شاء الله هكذا تحققوا اليوم ما تتمنونه وتحظون على السعادة كيفما تريدون، بأعمال تحبونها وتقيمون.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. 153 فرصة استثمارية في قطاع الأمن الغذائي تطرحها محافظة البريمي عبر منصة تطوير حتى منتصف العام الجاري. أكثر من 28 مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عماني تواصل الأعمال في مشروع طريق عقبة وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية. ارتفاع قيمة التداول في بورصة مسقط بأكثر من 920 مليون ريال عماني خلال يوليو الماضي. افتتاح النسخة التاسعة من معرض المنتجات العمانية البحرينية بولاية صلالة. بدء حصاد ثمار أشجار الرمان في ولاية الجبل الأخضر، ونحو 1,300,000 ريال عماني القيمة التسويقية لمحصول الموسم الماضي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسند إلى الاتحاد العماني مهمة استضافة تصفيات كأس آسيا للناشئين في نوفمبر المقبل. هدوء نسبي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء هجوم مقرر على إيران، وطهران تقول إنها تتعامل بجدية مع أي تهديد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا

0: كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
3: والمثل الشعبي يقول
4: إيش يقول المثل؟
5: إذا قدك مع المقامح سامح.
2: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
5: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
2: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المثل يشير إلى أن الرحمة هي أساس تعايش الناس وقيام المجتمعات الصالحة، ولولاها لفقدت الإنسانية واحدة من أهم أركانها، وتحولت الحياة إلى غابة يأكل قويها ضعيفها من غير رحمة. علينا أن نغذي قلوبنا ببذور الرحمة والشفقة، ونزيل غبار الحقد والقسوة والعنف منها، وترويضها لتبقى على براءتها وطهارتها وصفائها، وأن نعمق إحساسنا بالشفقة والرحمة والحنان على البائسين والمحرومين والمنكسرين، عشان الله يرحمنا برحمته.
1: عجبك العشاء؟
2: عجبني كثير، والمطعم شيك وحلو. يلا شوف هدول العمال وأطفالهم مساكين بيتحالون في الناس وهم بياكلون، وعيونهم مليانة جوع وفقر. خلينا نعشيهم الوجه الله، لعله سبحانه يفرق كربتنا ويسعدنا بخبر حلو.
1: يلا نعم ونعم الراي، عسى الله سبحانه وتعالى يرزقنا برزقهم ويفرحنا بفرحتهم يا رب.
2: والله اني قضيت مع الاطفال وقت حلو، اكلوا مساكين كفايتهم، وخليت العامل يحط لهم باقي الاكل في علبه.
1: شوف ما في احسن من انه الانسان يحس بمعاناه اخوه ويساعده حسب الظروف.
2: جات لي رساله، الحمد لله الحمد لله، هو بخير وعافيه وما في شيء.
1: الحمد لله الحمد لله، وصدق المثل الشعبي اللي يقول
2: ايش يقول؟
0: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في إحدى صفوف المدرسة ضبط المعلم أحد التلاميذ وهو يسرق، فطلب التلاميذ من المعلم أن يطرد التلميذ السارق لأنه بيشوه سمعة الصف وهو مش متربي وخربه برا الصف، لكن المعلم رفض وكرر التلميذ السارق سرقته مرة ثانية، فانزعجوا التلاميذ مرة ثانية وطالبوا المعلم بأن يعاقب السارق ويطرده خارج الصف. فقال لهم المعلم أنتوا طلاب متميزين، طلاب ما في مثلكم، تتمتعون بالرحمة والحكمة، فقد أنعم الله عليكم بمعرفة الفرق ما بين الصح والخطأ، أهلكم ربوكم، ولكن هذا المسكين يتيم فقير ما يعرف، ما في أحد خبره أو علمه عن الأمور الحسنة والأمور السيئة، وما يوجد أحد يعلمه ويفهمه إلا أنا وأنتم، أرجوكم خلونا نساعد بعض في تعليمه عشان يكون صالح مثلكم. بكى التلميذ السارق وبكى التلاميذ معه، فتعهد الطالب بأن لا يسرق مهما كانت حاجته، وكان من أحسن الطلاب لأنه وجد من يرحمه ويقدر ظروفه. والمعلم في هذاك العام أخذ جائزة أحسن معلم. الشفقة والاهتمام بالضعفاء والمساكين والفقراء تعد من أعلى وأرقى درجات الرحمة. يا ليتني أملك مطرقة سحرية أكسر بها صخور القسوة اللي تسكن في بعض سوايا القلوب، فالراحمون يرحمهم الرحمن.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار. تصور

0: Esto, Santo, Santo.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان. مسك النهار، مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

Halloween, ça peut être que oui. Quelconque.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أنتم تستمعون لمسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. هذا الأثير الذي يرافقكم في مختلف البرامج، أيضا نرافقكم مشاويركم المختلفة، نسأل الله لكم طرق السلامة وتصلوا إلى مختلف وجهاتكم، أنتم بصحة وعافية. مسك النهار من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا، مواضيع منوعة نقترب فيها من أفكارنا تساؤلاتنا وكذلك الأشياء اللي تصير حولنا نطرحها ونسمع آراءكم، وكذلك يعني تثروا هذه المساحة بمشاركاتكم. طبعا مستمعينا مثل ما تعودتوا مسك النهار نطرح فيه تساؤلات كثيرة، نطرح فيه أيضا مواضيع مختلفة، نسعد أن نرافقكم هذا المشوار خلال هذه الساعة. أرافقكم في تقديم هذه الحلقة مريم البداعي، تحيات زميل طالب المحروقي في إعداد هذه الحلقة، وتحيات المخرج عبدين البلوشي.

0: سوا.
1: تو النهار وهذا مسك النهار يرافقكم خلال هذا المشوار. حياكم الله مستمعينا، نرحب بكم من جديد في مساحة مسك النهار وفي أولى محطاتنا في مسك الوطن. ليس من المهم فقط كم نعيش أو كم سنة يعيش الإنسان، بل الأهم كيف يعيش هذه السنوات. من هذا المنطلق أصبحت اليوم جودة الحياة الصحية أحد المؤشرات اللي تعكس تقدم المجتمعات واهتمامها بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية. في سلطنة عمان تواصل المنظومة الصحية تطورها من خلال جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز الوقاية وتوفير الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وهو ما انعكس على عدد من المؤشرات الصحية المهمة. ومن أبرز هذه المؤشرات هو ارتفاع مؤشر الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة ليصل إلى 66.07 عام، متجاوز المتوسطات العالمية والإقليمية، وهو ما يعكس قدرة الإنسان على أن يعيش سنوات أطول بصحة أفضل بعيدا عن تأثير الأمراض والإعاقات التي قد تؤثر على جودة حياته. يعد معهد القياسات الصحية والتقييم من أبرز الجهات العالمية في تحليل البيانات الصحية المختصة في الصحة والسكان، وتشير تقديرات المعهد إلى أن مؤشر الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة في سلطنة عمان وصل إلى أكثر من 66 عام في عام 2023، متجاوز المتوسط العالمي البالغ نحو 63 عاما، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ نحو أكثر من 62 عام. هذا الإنجاز لا يقاس بالأرقام، لكنه أيضا بما يعنيه في حياة الناس. فكل عام إضافي من الحياة الصحية يعني فرصة أكبر للتعلم، العمل، العطاء، وكذلك المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. يأتي هذا التقدم نتيجة جهود مستمرة في القطاع الصحي تشمل تطوير المؤسسات الصحية وتعزيز برامجها الوقائية، وكذلك نشر الثقافة الصحية والاهتمام بالكشف المبكر، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة. فحين يكون الإنسان هو محور الاهتمام، تصبح الصحة استثماراً في المستقبل، وتصبح المؤشرات الصحية قصة نجاح تكتب بجهود وطنية هدفها أن يحظى كل فرد بحياة أطول وصحة أفضل وجودة حياة أعلى.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. نذكركم دائما مستمعينا ما تنسوا تشاركوا في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب ليصلكم كل ما هو جديد من خلال البرامج أو حتى المقاطع المصورة وكذلك المحتوى الرقمي الذي ينشر أيضا على مختلف حسابات إذاعة الشباب. نشارككم أيضا خلال هذه الفترة فقرة وجهتك، نشاركها خلال منصة الواتساب، نتكلم عن مختلف الوجهات السياحية تحديدا هذه الفترة في محافظة ظفار، نشارككم مختلف الوجهات، وبعدها ممكن تشاركونا أيضا من خلال القارئ الآلي الذي يرفق في هذا الملف وجهاتكم المختلفة، وهكذا يعني نعرف وين وجهاتكم سواء كنتم في محافظة ظفار أو مختلف محافظات السلطنة، وكذلك نعزز هذا الجانب السياحي لسلطنتنا الحبيبة التي تتميز بمختلف التضاريس والأجواء الجميلة في فصل الصيف خاصة وكذلك الشتاء. إيش عندنا اليوم يا مريم؟ موضوع اليوم في مسك النهار طالب اختار لكم الموضوع المقارنات، المقارنات اللي ما تنتهي، خاصة وإحنا نعيش في هذا العصر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف حياة كل حد، وكل حد قادر أنه يوثق حياته ويوثق الأشياء اللي يفضلها أو اللي تكون يعني الأشياء اللي خلينا نقول مفروض أنها ما تتصور أو في أشياء ممكن قيمتها عالية أو غالية فيوثقها من خلال السوشيال ميديا. فتبقى هنا مسألة المقارنة، ليش فلان عنده وليش أنا ما عندي، وفلان صور وأنا ما صورت، فلان بيته كبير أنا لازم أسوي بيتي كبير، مجلسه كبير لازم أسوي مجلسي كبير. فواجد أشياء يعني في حياتنا اليومية مرتبطة اليوم بالمقارنة. فدائما احنا نقول ان كيف تنتهي هذه المقارنة، ايش الاشياء اللي المفروض ان الانسان يتبعها، ايش تأثيرات اليوم المقارنة على حياتنا سواء في الجوانب النفسية، حياتنا اليومية، اسلوب حياتنا وكيف نتعامل فيها مع الاخرين. يقولك تخيل انك تصحى من نومك وانت راضي عن نفسك، عن حياتك، عن سيارتك، عن كل شيء، بعدها فتحت احد التطبيقات في مواقع التواصل الاجتماعي، شاهد شخص يسافر إلى دولة جديدة، وشخص اشترى سيارة حديثة، وشخص يحتفل بترقية، وآخر يشارك صور منزله الجديد. خلال دقائق فعلا يتحول شعور الرضا، شعور الرضا إلى سؤال واحد، ليش أنا مثلا ما مثلهم، وليش هم عندهم وأنا ما عندي. اليوم إحنا بنتكلم من خلال حلقة مسك النهار عن ثقافة المقارنات، وليش اليوم صرنا فعلا نقارن كل شيء في حياتنا مع الآخرين. وأريدكم تشاركونا مستمعينا طبعا إيش أكثر مقارنة يقع فيها الناس من وجهة نظركم، هل الموضوع مرتبط في المال، الوظيفة، المظهر، أو حتى أسلوب الحياة، وكيف أنتوا تقوا نفسكم من هذه المقارنات اللي تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني واحدة من الأشياء اللي صرنا نستغربها يمكن خلينا نقول المشاهير السوشيال ميديا بدأوا يتبعوها هي المرتبطة بحفلات الزواج. أنا ما أقول محليا ولكن ربما عالميا أو عربيا بدأت تنتشر فكرة تصوير مثلا الأعراس وحجم التكلفة الموضوعة في الأعراس، وكيف أنه ينفق هذا المشهور على حفل زواجه، فأصبحت فكرة المقارنة والمنافسة في أي من الزواجات تكون أفضل وأفخم وأعلى وفيها تكلفة مادية عالية صرنا نشوفها بشكل واضح جدا. فهل هذا ممكن يأثر علينا؟ ممكن يأثر علينا، ممكن يتأثر الأشخاص اللي ربما يقتدوا بمثل هذه الشخصيات، أو يعني عندهم حب أنه ليش فلان، دام فلان قادر يسوي أنا ليش ما أقدر أسوي. وهذا طبعا بيأثر على كثير من الجوانب الاجتماعية، بيأثر على الجوانب النفسية إذا ما تحقق ذلك. ففي كثير من الأشياء اللي جالسة تحدث
وسببها مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة التباهي بما يمتلكه الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. أرجع أسألكم السؤال وأنتظر أكيد مستمعينا مشاركاتكم وكذلك مداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب. إيش أكثر مقارنة تحسوا أن يقع الناس فيها أكثر؟ هل المقارنة في الماديات أي المال، الوظيفة، ولا المظهر، ولا الأسلوب، أسلوب الحياة اللي يعيشها فلان وفلان؟ فشاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 724-2009 24-2009 أو عن طريق الاتصال على الرقم 2469-8151. حياكم الله في مسك النهار.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. سعيدة بمشاركاتكم المختلفة، وأذكر المستمعين أو أيضا هكذا نعيد موضوع حلقتنا لليوم للناس اللي انضمت للاستماع. اليوم احنا نتكلم عن ثقافة المقارنات، ليش صرنا نقارن كل شيء في حياتنا مع الآخرين. رسائلكم. أبو ليان السعيد يقول أولا يوجه تحية للطاقم وكذلك أجمل نهار لأم ليان. يقول بخصوص موضوع اليوم، بصراحة المقارنة في كل حاجة صارت اليوم سواء كانت في أسلوب الحياة أو المال، ولكن كنصيحة لي وللغير اذكر النعم الصغيرة والكبيرة التي تمتلكها واشكر الله عليها كل يوم. ولو وقعت في فخ المقارنة يفضل أنك تقارن نفسك اليوم بما كنت أنت عليه بالأمس لتلاحظ تطورك الشخصي. حدد أهدافك، ضع أهداف تخص حياتك وطموحاتك وحدك دون تقليد أحد. شكرا لك أبو ليان السعيد على هذه المشاركة. أيضا أبو مهرة يقول موضوعكم اليوم جدا مهم وجميل، أنا بصراحة أمشي على مبدأ واحد وهو القناعة. القناعة والرضا كنز لا يفنى. فعلا. وأيضا صاحب الرقم المنتهي ب4754 شكرا لك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتظر مشاركتك أيضا معنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أيضا الأخ ناصر بن محمد الزيادي، شكرا لك على رسالتك وشاكرين لكم هذا التواصل. خلونا نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: أهلا مريم.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: يا هلا والله،
0: حياك الله.
1: من يا هلا فيكي، معك عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا عبد الرحمن.
1: يا زمان ما سمعنا صوتك، نشط الأخبار.
0: موجودة موجودة في كل مكان والزمان، كنت في صلالة ظفار.
1: كيف سمعناك في لقاء القارف والشباب؟
0: نعم. اليوم احنا نتكلم عن المقارنات وثقافة المقارنات، كيف تحب تشاركنا؟
1: المقارنة ما في كل شيء تفيد. الإنسان إذا يظل يقارن ويقارن فما ما ما راح يؤدي إلى إلى إلى إلى نتيجة مرجوة. كل شخص بمقدار بقدراته. أما والله أنا أقارن غيري بغيري، سواء كان في في في في في, في الوظائف أو في في كل شيء، أنا لا. الإنسان عليه يسعي أن لا يقارن ولا يقارن بي أيضا.
0: طبعا.
1: نعم، يسعى ويجتهد. أما أنا أقارن بنفسي، أقارن غير، وأنا يا ترى ماذا بي؟ لماذا أقارن بغيري؟ هل هو أحسن مني؟ نعم، نفس القدرات، نفس العقل، نفس كل شيء. تدبير، يبدو الإنسان أن يدبر نفسه. ما كل من هذا والله هذا أحسن مني، ليش أنا ما أكون مثله؟ طيب كون مثله، لا تقارنه، لا تقارن بك أو هو يقارن بك أنت أيضا.
0: نعم.
1: الإنسان لازم يقتنع بما أتى الله. القناعة كنز لا يفنى.
0: طبعا.
1: فلماذا يقارن؟ في كل شيء، في التعليم أيضا. أنت إذا أنت أيضا عندك مؤهل تعليمي، الله رزقك مؤهل تعليم وغيره لم يرزق، فعليك ألا تتعالى ولا تقارب بك بنفسه.
0: طبعا.
1: فما يرزق الله يرزقه هو.
0: بالفعل، والله يطلب منا السعي في كل شيء.
1: نعم. وهكذا تحياتي للأخ الفاعل العامري وعلى النجادي والشباب دول، والعم عزيز، لازم العم عزيز حقيقة يعني.
0: شكرا لك على هذه المشاركة الأخ عبد الرحمن،
1: بارك الله
0: شكرا
1: فيك.
0: شكرا لك. شكرا لعبد الرحمن. أيضا أبو الوليد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أشارككم حكمة ورسالة عن المقارنة بين الناس. يقول من الحكمة أن يدرك الإنسان أن لكل شخص رزقه وظروفه التي لا يعلمها إلا الله، فليس كل ما نراه عند الآخرين هو معيار لنجاح أو لنجاحنا أو سعادتنا. كثير منا ينظر إلى بيت فلان أو سيارة فلان أو أسلوب حياته فيبدأ يشعر بالنقص أو أنه يحب أنه يكون مثله، بينما الحقيقة أن المقارنة المستمرة تسرق راحة البال، تتعب القلب. الرسالة الأجمل هنا أن نقارن أنفسنا بما كنا عليه بالأمس، ولا بما عند الآخرين اليوم، وأن نسعى للتطور خطوة بخطوة بما يناسب قدراتنا مع الرضا والشكر على ما أنعم الله به علينا. فالقناعة راحة لا يملكها إلا من فهم هذه الحكمة. شكرا لك الأخ أبو الوليد على هذه المشاركة. أيضا عواطف السعدية تقول: يظفر بالحياة الطيبة ذلك الإنسان الطيب الذي يحمل نفسا طيبة وقلبا لا يعرف الكره ولا الغل ولا الحسد، هو كمن يسير عكس التيار ثابتا رغم تقلبات الناس، صادقا في عالم يكافئ المكر، ونقيا في زمن يعلي من شأن الأقنعة أو يعلي من شأن الأقنعة، لا يحمل في قلبه سوى النية البيضاء، يتمنى الخير لغيره كما يتمناه لنفسه، ويؤمن أن الرزق موزع. في المقابل هذا الصفاء لا ينتظر جزءا ولا تصفيقا، بل ينعم بحياته بهدوء من يعرف أنه على حق، والسلام يفيض في داخله لأنه تصالح مع نفسه ولم يلوث قلبه بسموم المقارنات والحسد. يعيش حياة طيبة لا لأن الدنيا كانت دائما عادلة معه، بل لأنه اختار أن يظل نقيا رغم كل شيء، وهذه وحدها بطولة لا يدركها إلا القليل. صباحكم خير وسعادة للجميع. شكرا لك على هذه المداخلة عواطف السعدية. رسالة أخرى من سليمان بن سعيد العاصمي: إذا لم تفهم هذه العبارة فقرأها مرارا وتكرارا، لا يمكنك العودة لتغيير البداية، لكن يمكنك أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية نفسيا. الشفاء والنمو لا يتطلبان ماضيا مثاليا بل قرارا حاضرا. يقولكم أن هذه مختارات الصباح. شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لكم أيضا مستمعين، ولازلت بانتظار أكيد مشاركاتكم حول هذا الجانب. إن شاء الله خلال الوقت القادم نتوقف لأيضا محاورة ضيفنا في هذا الجانب، خاصة في الجوانب المرتبطة بالمقارنة، كيف تأثيرات اليوم فعليا المقارنة، كيف ساهمت منصات التواصل الاجتماعي على تعزيز وجود المقارنة اليوم بيننا، وخلق هذا الشيء داخلنا أساسا، وكيف أنها أثرت بشكل ربما سلبي على أسلوب حياتنا، وكيف أن الإنسان بدأ يركز في حياة الآخرين أكثر من ما أنه يركز في حياته. وأيضا كون أن ضيفنا أيضا مستشار عقاري، بنتكلم عن الجوانب العقارية وكيف أيضا صارت في مقارنات كبيرة في هذا الجانب. نطلع فاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: حياكم الله مستمعينا، نحييكم من جديد في برنامج مسك النهار. هذه المساحة النهارية الممتدة حتى تمام 12 ظهرا، نقترب فيها من تساؤلاتكم وأسلوب الحياة والكثير من المتغيرات التي تطرأ علينا، فنناقشها معاكم، نشوف آراءكم، نشوف كيف تنظروا أنتوا أساسا لهذا الموضوع من زاويتكم. فاليوم احنا نتكلم عن ثقافة المقارنات في كل شيء صراحة، وكيف بدأت تتأثر مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا ودخول المقارنة بشكل أكبر في حياتنا. احنا نرحب بضيفنا عبر الاتصال الفاضل محمد بن سعيد الرواحي، وهو مستشار عقاري. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: حياك الله أستاذة، يا مرحبا وسهلا،
0: حياك الله معنا.
1: استضافة على الموضوع والطرح الجميل والشيق حقيقة.
0: أهلا ومرحبا بك. وطبعا احنا اليوم نتكلم عن ثقافة المقارنات. خلينا يعني ندخل بهذا المدخل، هل اليوم فعلا لما نجي نتحدث عن المقارنة، هل يعتبر اليوم هو سلوك طبيعي يولد مع الإنسان، ولا أصبحت اليوم ظاهرة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: أول شيء خلينا أبدأ بمعلومة ربما تفاجأ المستمعين. أول جريمة في تاريخ البشرية ما كانت على مال ولا على أرض ولا على سلطة، كانت سببها المقارنة. القرآن الكريم ذكر لنا قصة بني آدم قابيل قارن قربانه بقربان أخيه هابيل، فلما تقبل من أخيه ولم يتقبل منه تحولت المقارنة إلى حسد والحسد إلى جريمة.
0: صحيح.
1: المقارنة يا أستاذة هي أقدم من الأنترنت بكثير، وهي جزء من فطرة الإنسان، بها يتعلم الطفل المشي، وبها نقيس نحن يعني معظم أمور حياتنا من ناحية التقدم في الحياة. ولكن الذي تغير اليوم هو الجرعة. قديما الإنسان كان يقارن حياته بجاره وبن عمه وزميله، أما اليوم في جيبه معرض مفتوح على مدار ساعة ليجمل لحظات مليارات من الناس. فوسائل التواصل لم تخترع المقارنة، لكن حولتها من نظرة عابرة إلى وظيفة بدوام كامل،
0: خاصة مع يعني توسع هذه الدائرة، أيضا توسع وجود البرامج والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجود المؤثرين أو المشاهير يعني، وتوثيق هذه التفاصيل من حياتهم اليومية. خليني أيضا نركز على جانب مهم، هل تأثر اليوم فعليا المقارنات اللي يعيشها الإنسان مع كل هذه الأشياء اللي تصير مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، متى توصل إلى التأثير النفسي على الإنسان؟
1: والله المشكلة الحقيقية هي أنه هذه مباراة غير عادلة من الأساس، لأن نحن نقارن كواليس حياتنا بمسرح الآخرين. يعني أنت تعرف تعبك وتعرف القلق والأيام اللي تمر عليك، لكن لما ترى الآخرين أنت فقط ترى اللقطة الأخيرة بعد التعديل وبعد الفلتر. وأنا بحكم عملي في الاستشارات العقارية والاستثمار أجلس مع أشخاص حققوا ما يحلم به الكثير، ومع ذلك يقول الواحد منهم أني أشعر أني متأخر وأني ما حققت، وأن السباق يعني سابقني بأميال، وهو بسبب هذه اللقطة الأخيرة وبسبب المسرح الأخير اللي الناس فقط يشوفوا النتيجة الأخيرة وما يشوفوا التعب وكما تقولي الليالي اللي تمر على الشخص والمقاساة والمعاناة. فمن كذا نحن هذا تأثر على حتى صحة الشخص النفسية لما يقارن بوسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، هل كل ما يعيشه ربما الأشخاص أو ما يوثقوه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا يعني يصل لمستوى البهرجة في الأشياء، وتوثيق أيضا كل ما هو يعني ضخ فيه أموال كبيرة، هل يعني نقدر نقول أو نوصل رسالة هنا أن كل ما ينشر ربما ليس حقيقيا أساسا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه يصل بتأثيره للطرف الآخر المشاهد والمتابع لهذه المنصات؟
1: أي أكيد طبعا، يعني حتى نحن يعني من الخطأ أنك أنت لما تقارن، لأنه في اللحظة اللي أنت تقارن فيها نفسك بشخص آخر اللي نقول برزقه أنه هو أفضل منك ماديا أو غيره، أنت حتى في نفس هذه اللحظة أنك تقول لله سبحانه وتعالى أنا ما راضي بالقسمة اللي أنت قسمتها لي يا الله، يعني هذه قلة أدب مع رب العباد. فالمفترض من الإنسان لما يريد يقارن بشيء هو يروم أنه ينمي نفسه فيه. يعني المقارنة هي الأصل فيها أنه أنا أستطيع أني مثلا أشوف شخص ناجح وتعلم من عاداته وأساليبه والأشياء اللي هو يعني حقق نجاح فيها، عشان أنا أبني من نفسي أكثر، مو أني أنا أحط من نفسي وأجعل من نفسي أضعف، وأني كما تقول أكون في ازدراء من النعمة التي أنا فيها. ففي الأصل أنك تعامل المقارنة بهذه الطريقة لتنمو، لا لي يعني تهبط من نفسك.
0: نعم. أيضا يعني كونك أستاذ محمد أيضا مستشار عقاري، واليوم يعني نشوف الاهتمام الكبير ربما من الأفراد الشباب بهذا القطاع، سواء من الاستثمار في هذا القطاع أو بشكل يعني مرتبط بتكوين بيت العمر كما يقول أو كما يطلق عليه. خلينا نتكلم عن المقارنات في هذا القطاع، يمكن تلتقي بناس كثر في يعني مهتمين بهذا المجال، هل أيضا يعني يصل، كيف أيضا نقيس هنا مستوى المقارنة في هذا المجال؟
1: والله هذا يعني تحدث فيه كثيرين يعني ولا نزيد عليه، ولكن الفكرة بالمختصر أن بيت العمر إما أنه هو كما نقول بيت العمر وسعارة العمر، ولا أنه هو نهاية العمر. يعني أنت لما تقارن نفسك يعني أو كما تقول ميزانيتك ميزانية غيرك، يعني هو لنقول أنت الحين بدأت الحياة، عندك أسرة بسيطة، ما محتاج بيت من طابقين ومن 6 غرف و10 غرف وزخرفة وزركشة، وبعدين تبقى طيل حياتك 20 سنة وأنت تسدد هذا الدين، والبيت أصلاً قالت يقدم معك. يعني بعد 20 سنة خلاص أولادك كبار، الحين محتاجين البيت الكبير، الحين محتاجين البيت النظيف والمرتب، مو قبل 20 سنة لما كانوا أطفال وكانوا ما محتاجين لهذا العدد من البيت يعني من الغرف ومن الزركشة اللي أصبحت الآن قديمة. وهذا واقع نحن نشوفه في كل مكان يعني للأسف. يعني فإنك أنت تبني مستقبل حقيقي لأبنائك، إنك بأنك تستثمر هذا المبلغ في استثمار حقيقي بيعطيك مستقبل لك أنت ولأبنائك، مو إنك تبني في بيت وفي النهاية تتحمل ديون لعشرين سنة وثلاثين سنة، وفي النهاية أنت ما صفيت بشيء، صفيت ببيت قديم بعد هذه المدة الزمنية، وما صفيت بشيء عائد استثماري، شيء يعني بنيت بمستقبل حتى أبنائك لاحقا. يعني من الشيء اللي يضرب غم كثيرين لما يجي عمه ويجي جده ويقول له احنا اول كان مفتوح لنا نروح نحوز اراضي وين ما نبغى، والحين يعني بس يتكلم بدون عن فعل. يعني كان عندهم الفرصه انهم يستثمروا في اماكن ياخذوا اراضي وغيره، ولكن بسبب ترك تلك الفرصه والحين عاد يبدا اللوم، خلاص ما في نتيجة. لكن طبعاً لما الشخص ونحن نعيش نفس اللحظة هكذا ولكن بشكل آخر، إن أنت بإمكانك الآن تستثمر وعندك الفرصة، والآن كما تقول السوق بار يتحرك وفي فرص كثيرة، فاستثمر أفضل لك، لا يعني تتلوم لاحقا بسبب فوات الفرصة عليك.
0: بالضبط. وكثير من الأشياء يمكن تأثيرات في أحيانا تدخل التأثيرات الاجتماعية على الإنسان، تؤثر على هذه الجوانب. يعني يقول لك والله معقولة أسوي بيتي ومجلسي أمتار فمتار، ولما يجيوا عندنا الناس، إحنا أساسا اليوم نفقد كثير من الجوانب الاجتماعية اللي ما جالسها تصير مثل قبل. الناس تكبر مجالسها ولكن هذا التواصل قل، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي ووجود كثير من المتغيرات التي طرأت على هذه العلاقات. ففعلا اليوم التأثير يأتي من خلال هذه المقارنات على حياتنا، على الأسلوب اللي نعيش عليه. لكن اليوم نوصل رسالة في ختام هذا الحديث برفقتك أستاذ محمد، أهمية أن لا نقع اليوم في فخ المقارنات. كيف يقل الإنسان نفسه من أن يقع في هذا الفخ؟
1: أول شيء يعني نحن نقارن كواليسنا بمسرح الآخرين، فهذه وحدها مقارنة غير عادلة.
0: نعم.
1: والنسخة الوحيدة التي تستحق أنك تتنافسها هي نفسك بالأمس. وكذلك يعني شاشتك هي مجلسك، فاختر يعني جلسائك من الأشخاص اللي تتابعهم واللي هم بينفعوك، وأنك بتنمي من نفسك وبتطور من ذاتك. وكذلك الرضا ليس عدو الطموح بل أرضه الصلبة، يعني إذا ما أنت رضيت عن نفسك في ذي الحال يعني وأنت في هذه المرحلة أنت ما بترضى عن نفسك في أي مرحلة أخرى. فالرضا هو أصلا حتى مفتاح النجاح، لأنك تطور من نفسك وتكون شيء يعني ومنتج في بيئتك وفي مجتمعك.
0: نعم، كل الشكر لك الأستاذ محمد بن سعيد الرواحي، مستشار عقاري واستثماري، كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم في مسك النهار.
1: الله يسلمك شريف، الله يسلمكم، مع السلامة.
0: هذه كانت وقفتنا برفقة ضيفنا، ولازلنا مستمرين معكم حتى تمام 12 ظهراً.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، نحييكم اينما كنتم تستمعون لمسك النهار. رسالة من ابو نايف: اصبح صباح الخير او اصبح بالخير على ام نايف بخصوص موضوعكم المقارنة تسرق منك راحة القلب. عش حياتك ولا تعش في ظل حياة الآخرين، ولا تقارب ولا تراقب الناس من راقب الناس ما تغمن. تحياتي. كل الشكر لك على مشاركتك لنا. فاطمة المحروق أم غيث تقول: لا تقس نجاحك بما تملكه اليوم، بل بما أنت عليه بعد كل تجربة مررت بها، فكل عثرة علمتك درسا، وكل فشل كشف لك طريقا لم يكن مناسبا، وكل صبر زادك قوة لم تكن تعلم أنك تملكها. الحياة لا تكافئ من لم يسقط أبدا، وإنما تكافئ من نهض في كل مرة ولم يسمح لليأس أن يكون نهاية الطريق. تذكر دائما أقوى إنجازاتك أن تبدأ غالبا من أصعب أيامك. شكرا لك على هذه الرسالة. مستمتعين بالمواضيع الجميلة برفقتكم، جزاكم الله خير. أخوكم جمعة بلال آل عبد السلام، شكرا لك على هذه المشاركة. في رسالة من صاحب رقم ما يظهر عندي، بس يطلب أغنية صحيت جمرة. الأخ مروان يقول أغنية صحيت جمرة، إن شاء الله لو كان في متسع، إذا كان معنا متسع في البرنامج إن شاء الله بنسمع. في صاحب الرقم أو هذه الرسالة من يقول ليش معنا حرارة؟ سعيد الهشامي. هذا فصل لابد أن نعيشه يعني، والحمد لله على هذه الأجواء. ونتمنى إن شاء الله أنكم دائما تستمتعوا إذا حرارة. غايتك صوب الجنوب في محافظة ظفار، الله يجيرنا من عذاب نار جهنم ومن الحرارة. ودائما حاولوا أنكم يعني هكذا تلقوا مكان، لأن احنا عندنا أكثر من موقع تقدر تزوروه خلال هذا الموسم إذا كان حر بزيادة يعني. أبو سيف مهند السعدي: مساء معطر، بعدنا صباح بالورد والزهور، مساء يليق بقلوب جميلة. أسأل الله أن يملأ مساءكم راحة وسكينة، ويزرع في دروبكم الفرح، في قلوبكم الطمأنينة، ويجعل ليلتكم أجمل من كل الإمنيات. مساء الورد والياسمين، ما عليه احنا بنعتبرها صباح. صباحك خير وبركة إن شاء الله. خلونا نروح لإيش لك وإيش عليك في فقرة أو في موضوع حلقتنا لليوم، كون احنا نتكلم عن المقارنات. عليك أن تتذكر أن لكل شخص رحلة خاصة، وأن اختلاف الظروف والفرص لا يعني أن أحدا أفضل من الآخر. عليك أن تقارن نفسك بنفسك، وأن تنظر إلى تطورك وإنجازاتك، فمقارنتك بما كنت عليه سابقا وما تقارن نفسك بما يحققه الآخرون. عليك أن تنتبه لما تتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي، في الكثير مما نراه هو لحظات مختارة لا تمثل الصورة الكاملة لحياة الأشخاص. عليك أن تركز على أهدافك وقيمك، وأنك ما تجعل نجاح الآخرين سبب إن الشعور أو شعورك بالنقص أو التقليل من قدراتك. وعليك أنك تتذكر أن الإنجازات تحتاج إلى وقت، وأن لكل إنسان توقيته الخاص في الوصول إلى أهدافه. لك أنك تستلهم من نجاح الآخرين وتجاربهم، وأن تجعلها دافعا للتطور وليس سببا للإحباط. ولك أنك تطمح للأفضل وتسعى لتحقيق أهدافك طبعا. فالمقارنة الإيجابية دائما أو ربما تساعد على اكتشاف جوانب جديدة في شخصياتنا في أنفسنا. ولك أيضا أنك تفرح بإنجازات الآخرين، فنجاح شخص آخر لا يعني أن فرصتك أقل. ولك أنك تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة واعية، فتختار المحتوى الذي يضيف لك بدلا من المحتوى اللي يسبب لك الضغط. لك أنك تتقبل نفسك وتقدر اللي وصلت له، فالقيمة الحقيقية للإنسان ما تقدر

حياكم الله مستمعينا في الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المساحة، ونختم بهذه الرسالة: صباحكم سكر جميعا. المقارنة مرض يضر الإنسان، يشعره بنقص ويسبب القلق والتوتر. الإنسان يحمد ربه ويقول الحمد لله أفضل من غيري. محبكم. شكرا لك على هذه الرسالة، وشكرا لكل من تواصل معنا خلال هذه المساحة من مسك النهار. تحيات فريق العمل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان وإليكم عرض الواحدة ظهرا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجرى اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. جاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران، أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. وكان ترامب قد صرح في وقت متأخر يوم السبت على منصة تروث سوشيال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أن طهران يجب أن تبرم اتفاقا بسرعة. من جهتها قالت إيران عبر وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، وإنها تنظر بجدية إلى كل تهديد. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع من الولايات المتحدة سيقابله رد من طهران. وأشار عرقجي لأن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد مشابه. في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف التي أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين. يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ بنود الاتفاق فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر تفجير ناجم عن جسم مشبوه في بلدة كفرة بنت جبيل. وكان الجيش اللبناني قد أفاد بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وقد احتلت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن هذه الصواريخ تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ الباليستية الروسية، مشيرا إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات الروسية. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ نحو 77 عاما، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا. وأتت الحرائق في منطقة جيروند على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمرت نحو 240 منزلا، كما تم إجلاء 220 ألف شخص معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحرائق. كان هذا عرض الواحدة ظهرا، نشرة مفصلة نأتيكم بها في تمام 2 ظهرا بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يحيى السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
4: كيا، movement that inspires.
5: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تهلي الصيف من كيلار.
6: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في هذا المساء الجميل من أرض الخريف الجميل ومن محافظة ظفار اللي تزداد جمال مع كل نسمة ضباب وكل قطرة مطر وكل حكاية يرويها أهلها وزوارها.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب، البرنامج اللي يرافقكم يوميا وياخذكم في جولة بين جمال الطبيعة، بين الفعاليات وبين القصص اللي تصنع موسم خريف ظفار.
0: إن شاء الله في حلقتنا اليوم بنلتقي مع عدد من الضيوف اللي يحملوا بالفعل تجارب مختلفة، من الحديث عن التطوير والحفاظ على الهوية في محافظة ظفار بشكل عام والتعرف على محافظة أو ولاية صلالة تحديدا، بالإضافة إلى بناخذكم في لقاء آخر مع صوت إعلامي رافق كذلك الشاشة لسنوات، وبن نختم وياكم البرنامج بعدسة توثق جمال المحافظة. أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله تقضوا معنا وقت جميل وممتع، وأتمنى أنكم ما تبخلوا علينا بتواصلكم الجميل عبر هاتف البرنامج 9857-0573، وأيضا التواصل عبر الواتساب على 7244-2009.
1: وإن رحتوا في محافظة ظفار إيش تجاربكم اللي راح تشاركونا فيها من خلال التواصل معنا؟ شكرا أيضا لكل من يكون رفيق يومي ووفي لساعاتنا اللي نكون فيها وإياكم من الثانية وحتى الرابعة عصرا في برنامج الشباب والخريف. نتمنى لكم إن شاء الله قضاء أجمل الأوقات برفقتنا، وأيضا أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء أثناء تجوالكم في محافظة ظفار. اليوم كأن الجو يعني
0: كان شمس في المدينة،
1: كان شمس في المدينة، ولكن في الجبل أم سعيد يعني في ضباب واضح وفي حركة.
0: في فترة الظهر الحين نشوف الضباب، وأحيانا يمكن الناس تقول الشمس طالعة لك فترة الظهر، لكن لما تغيب الشمس أو على العصرية يزداد الضباب كذلك والرذاذ عدل على الجبل. أمس كانت الرؤية شوية كنا نشوف، اليوم لا، يعني ضبابية بعض الشيء، لكن كل ما يتقدم الوقت كل ما يزداد تزداد الضبابية. لكن يعني خالد أنت تلاحظ أن الناس إش كثر مستمتعة بوقتها، مستانسة بكل تفاصيل يومها. أمس كنت جالسة مع ولدي على خذينا عشانة وقعدنا على مكاني المعتاد شاطئ الحافة وقاعدين نسولف، وخذنا الوقت والجو أمس بارد على البحر وايد حلو. شوف كرم العمانيين لما يشوف جارك اللي جالس جنبك طاولتك فاضية، لا يجيك الشاي وتيك القهوة، شاي أنواع والمقصقص، يعني ما شاء الله عليهم ما قصروا. بعدين رحت أشكرهم وسلمت عليهم وتفاجأوا، يعني إن مسعيد جارتنا وإحنا ما كنا نعرفه كذا، فكان بالفعل مفاجأة بالنسبة لهم جميلة. وأنا أيضا يعني تعرف لما تحس إن صوتك واصل لكل ولايات عمان والناس تعرفك وترحب فيك وين ما كنت وتحب الإذاعة، يعني هذا الموضوع الأهم بالنسبة لي، المذيع الإذاعي المستمع يحسه جزء من أفراد عائلته، فيتذكروا معك مواقف حصلت وكذا. يا العائلة من ولاية شناصة أوجه لهم تحية وشكرا على بعد. شوف نوع الشاي اللي عاملين لي إياه، أول ما جاءوا جابوا لي صينية أنيقة فيها صورة طلال مداح، زين شكله من مصر، شايفتهم في مصر، المهم ومقصقص وشاي كرك. قلت له والله ولدي اسمح لي أنا ما أشرب شاي كرك، إذا عندك شاي أحمر. قال لي قاعد يتخمر شاي تركي، عرفت الشاي التركي اللي بريقين فوق بعض، قال لي أعطني 10 دقائق وبيجهز. وبالفعل أحلى شاي تركي شربته في شاطئ الحافة، وكان بالفعل يعني مساء جدا جميل، استمتعنا بوقتنا وتحسنا بالفعل الناس كلها مستانسة ولمة الأهل تعرف، يعني أوقاتنا تصور ما تتعوض خاصة برفقة الأهل.
1: نعم فعلا، وهذا من سمتنا العماني أن لما نحصل ضيوفنا موجودين يعني جنبنا ولو كان عندهم مثلا طاولتهم الخاصه وفيها ما فيها، يقول لك والله بنعطيكم شوي دواء
0: دواقه
1: ولا ضيافه.
0: لا ولدي يقول لي عاد مساعه، ترى احنا كل العده عندنا في السياره شاي وكذا، بس يا اخي استكاوى تعرف على كوبين تروح تولع وتنتظر ودي. قال لي خلاص خلاص احنا شكلنا مساكين، بناخذ من اليوم روحنا بنسوي الشاي. قلت له بالعكس هذا يعني
1: كرم منهم،
0: كرم من العمانيين، يعني يحسونك انك بالفعل انك انت جارهم.
1: صحيح.
0: يعني هذا السمت العماني اللي احنا دائما نتكلم عنه، واللي نحاول انه حتى الاطفال يعني لما يشوف ابوه جايب لنا فهو خلاص بيتعود وياخذها عاده بعد ذلك. فالله لا يحرمنا ان شاء الله
1: حتى
0: من
1: الإخوان
0: هذه المحبه يا رب.
1: الاخوان الخليجيين بعد يعني، وهذا واجب يعني، ما نريد نذكر علشان نقول احنا نسوي هذا الشيء، هم ينقلوا مثل هذه الاشياء لما يرجعوا الى بلدانهم، انه والله حصلنا عمان وساعدنا في حاجه من الحاجات مثلا، فما بالك مثلا بكرم ضيافه. ذكرتي يوم سعيد ان هذه العائله يعني تفاجئوا لما شافوك انت وانت، وقالوا انه والله احنا نستمع للاذاعه. احنا نذكركم مستمعينا الكرام ان في برنامجنا نخصص لكم مساحه يوميه بامكانكم اذا كنتوا قريبين من استوديو وزاره الاعلام في جبل ايتين، تعالوا معنا بنسولف وبندردش معاكم مع ذكرياتكم وعلاقتكم ايضا مع الاذاعه، فالمساحة متاحة للجميع. وفي بشارة خير بعد أم سعيد، مع بداية شهر 8 شفنا الشلالات بدأت تنزل، يعني شفنا في عين كور، عين غيض، وعين أي بيضيض أعتقد اسمها كذا، بالنسبة لي الاسم صعب طبعا، شفتها اليوم. وفي شلالات نكبت بعد، فهذه بشارة خير أن الخريف بدأ يدخل أوج إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى، والناس اللي ناوية تجي لا تتردد، لأنه دائما إحنا نصنع السعادة لنفسنا حتى من مكان بسيط. بس إذا أنت مبسوط ومرتاح وتحس أنك أنت أصلا جاي إجازة تقضيها في بلادك، فأكيد أنت بيكون عندك جدول مختلف. أنا لفتت انتباهي هذه السنة، يمكن بعد الأعوام الماضية ما أدري، أنا واجد أحب أشوف الطائرات الورقية اللي يطيروها الأطفال. هذه المرة أشوف واحدة هني عالقة في الشجرة فعلى شكل طيور أو نسور كبيرة.
1: صحيح.
0: فحلو المنظر حتى تشوفه من بعيد.
1: ما بس الأطفال، حتى الكبار أحيانا شفت تجمعات شباب وعندهم في شباب عندهم مثل هذه الطائرات الورقية. من المفترض أن طبعا نحافظ يعني على المكان، بما أننا نأخذ جولاتنا أيضا كذا نرتب الوجبات، وجبات خاصة وجبة الغداء. نذكركم أنكم بعد تأخذوا أغراضكم وأيضا رمي القمامة في أماكن المخصصة لها
0: من غير شك. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج الشباب والخريف.
1: برنامج الشباب والخريف بالتعاون مع بلدية ظفار، وهذه حلقتنا السادسة معكم في الفترة الثانية مستمعينا الكرام. تحيات فريق العمل في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى بنت عبدالله البلوشي، خالد بن عبدالله البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في الهندسة هندسة النقل الخارجي، المهندس يوسف البلوشي، المهندس عمار الرئيسي في المحتوى المرئي، المهلب بن جمعة العمري، وحمد بن عبد الله الفرعي. هذه تحيات المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. حياكم الله معنا في الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا فيكم في برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. وفي هذه الحلقة مثل ما خبرناكم راح تكون لنا كذا محطات منوعة، وفي كل حلقة أيضا غير ضيوفنا راح ناخذكم في أبرز الفعاليات اللي راح تقام خلال هذه الأيام من مهرجان خريف ظفار 2026. وأنا جاي في الدرب أم سعيد، يمكن شفت مجموعة من الإعلانات الخاصة ببعض الفعاليات، منها الفرق المسرحية أو حتى السهرات الفنية اللي تكون في ساحة إيتين.
1: نعم بالفعل، هو المكان وين ما تروح تشوف فعاليات أصلا. يعني تبارك الله، ما مقصرة بلدية ظفار أنه نوعت كذلك أماكن الفعاليات تجنبا لأي ازدحام واختناقات مرورية قد تحدث. تحية وجهة كبيرة لكل المنتسبين لشرطة عمان السلطانية، الدفاع المدني، كذلك على الجهود اللي يبذلوها. يعني ولاية صلالة دائما يعني كونها يعني المركز محافظة ظفار والعيون دائما عليها، وهي مركز المدينة، والزائر أول ما يحط يجي إلى ولاية صلالة كون أن المطار أيضا فيها. دائما مركز المدينة يعني الجهود تكون متواصلة، والجهود المبذولة حتى أنه الزائر أو المقيم يعني يلاحظ كل هذا التطور والتحديث المكاني العمراني، الطرق، الإضاءة، يعني خاصة طبيعة المحافظة بشكل عام قد تكون صعبة بعض الشيء لسرعة وسهولة تنفيذ الأعمال، لكن يعني البلدية بأمانة بالتعاون مع الجهات الأخرى تبذل مجهود جدا كبير حتى يعني تضع أساسيات متينة وقوية للمحافظة، يعني حتى تكون مستدامة وليس آنية لفصل وتنتهي بعد ذلك. يمكن التطور جدا مشهود في ولاية صلالة تحديدا، منطقة الحافة خالد، شفت الطرق مثل ما تكلمنا في حلقات سابقة على شكل الإضاءة اللي كأنها يعني سعف يعني ما أدري نرجيل ولا نخيل، يعني هذا بيخبرنا إن شاء الله ضيف. لكن في بالفعل تطوير ملموس ومشهود للعيان، يعني ما أنه تقولوا والله يتكلموا في الإعلام، إحنا حق لنا أن إحنا نمدح بلادنا أكيد، لكن إحنا نشوف بعين الواقع وننقل لكم ما نرى تحديدا. اليوم إن شاء الله يسعدنا استضافة أخونا العزيز عماد بن محسن الشنفري، هو عضو المجلس البلدي ممثل ولاية صلالة بمحافظة ظفار، حتى نتكلم عن مسيرة التطوير اللي تشهدها مدينة صلالة والمشاريع والخطط اللي أكيد تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ودعم الحركة السياحية والاقتصادية مع الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها كوجهة سياحية طوال العام. أهلا وسهلا فيك أخي عماد، نورتنا في الاستوديو.
2: مرحبا أم سعيد، مرحبا الأستاذ خالد. يعني نتمنى أن نقدم شيء بسيط، ومثل ما قلت يعني أحيانا بعض الإنجازات ترى رؤية العين فلا يمكن حجبها، فبالفعل يعني هناك نهضة، هناك تقدم في على مستوى الخدمات، على مستوى الولاية صلالة بشكل خاص، وعلى مستوى المحافظة، ولله الحمد.
0: نعم أستاذ عماد، يعني مع كل موسم خريف ظفار نشوف يعني في البدايات في الأيام الأولى، خلينا نقول من شهر يونيو شهر 6، يكون في افتتاح لمكان جديد، أقصد من ناحية الطرق أو البنية الأساسية. يعني كنا نشوف السنة الماضية الافتتاح الخاص بالنفق اللي موجود وانت جاي إلى سهل إيتين، هذه السنة شفنا تطوير المنطقة من الدهاريز إلى شاطئ الحافة في الشارع اللي يربط بين المنطقتين اللي تكلمت عنه قبل شوي أم سعيد. هذا طبعا يصير في استراتيجية لتطوير مدينة صلالة بشكل عام. إيش أبرز المشاريع اللي أو الرؤية اللي كاملة لتطوير المدينة بشكل عام، من ناحية الطرق، من ناحية البنية الأساسية، من ناحية حتى أيضا توفير المرافق وغيرها،
1: المراحل اللي مرت فيها؟
2: بالضبط. أولا يعني هذه صلالة أصبحت مدينة عالمية، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنان، والمدن العالمية تجدها في حالة تطور مستمر، وحقيقة يعني صلالة الكبرى كما الآن المشروع الذي ينطلق من هذا العام بإذن الله، مشروع أيضا بني على خطط وعلى ورش عمل وعلى برامج لأكثر من 3 سنوات حتى أطلقت صلالة الكبرى، والذي نأمل بإذن الله أن يحقق المردود. يعني عندما وضعت هذه الخطط وضعت على أسس معينة وعلى ورش وعلى خبراء أيضا شاركوا في هذه الورش. نتكلم اليوم على خطط إلى ما يقارب 15 عام. هذه الخطط ال15 عام نتكلم على ما يقارب 261 مشروع سوف تنفذ خلال هذه الفترة. طبعا يمكن هذه المعلومات لأول مرة يسمعها المستمع الكريم، ولكن هي 261 مشروع بإذن الله من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مخططات ورؤية صلالة الكبرى. نتكلم على ما يقارب 4.5 مليار ريال عماني يفترض أن تكون من خلال تكلفة هذه المشاريع التي سوف تنفذ على المدى 15 عام القادمة. نتكلم على توفير فرص عمل ما يقارب 300,000 فرصة وظيفة عمل على مستوى لأبناء المحافظة. هذه كلها خطط ودراسات أيضا خرجت بها اللجنة المعنية بتطوير مدينة صلالة الكبرى. نأمل أن تحقق أيضا نهضة عمرانية، نهضة سياحية، وأيضا سوف تغير المعالم بشكل كبير جدا على مستوى ولاية صلالة بشكل خاص.
1: يعني لما نتكلم عن صلالة الكبرى يعني يأخذنا الحديث كأنه نتكلم عن مسقط الكبرى بالضبط. أيضا هل في تشابه، في تقارب، في تقاطع في الأفكار أيضا؟
2: حقيقة هي مشاريع استراتيجية خرجت من توجيهات القائد مولانا حفظه الله. هذه التوجيهات أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب الأسس، وهي إطلاق مشروع مسقط الكبرى وإطلاق مشروع صلالة الكبرى وأيضا صحار. فبالتالي يعني هذه الولايات أو هذه المحافظات المهمة الآن أيضا تعتبر هي أصبحت مدن عالمية حقيقة. فبالتالي الخروج بصلالة الكبرى هي أيضا خروج لتوسعة المدينة وأيضا لوضع مشاريع استراتيجية تخدم هذه المدينة. كما ذكرت هناك 261 مشروع استراتيجي سوف يغير معالم هذه المدينة على مدى 15 عام قادم بإذن الله.
1: إيش بنشوف في المرحلة القادمة؟ خلنا في عمق هذا المخطط أخوي عماد، وأنت مثل ما ذكرت هذا الكلام يقال لأول مرة في الإعلام ويتم التصريح عنه. ماذا سيشهد الزائر في الخطط القادمة؟ يعني اليوم احنا شفنا تطوير للطريق الحافة الدهاريز، الازدواجية، الطريق منير، عين صلالة أيضا، هذه أكيد لها جانب سياحي وترويجي كبير للمحافظة. ماذا سنشهد بعد ذلك؟ يعني خلنا نتكلم عن منطقة السوق كذلك، على شاطئ الحافة، يعني إلى أين ستصل؟
2: نحن عندنا يعني من ضمن الخطط مدينة صلالة المستقبلية، وهذه المدينة بنيت على أسس جدا عالمية. يعني حتى التجوال داخل هذه المدينة بالترام، بالقطارات، ومن المتوقع أن يتم تدشين هذه المدينة هذا العام من خلال وزارة الإسكان. نتكلم عن أيضا الواجهات البحرية سواء في الدهاريز، في منطقة عوقد، نتكلم على شارع بحري قد يمتد من الدهاريز إلى المدينة المستقبلية إلى شاع، نتحدث عن توسعة بعض الطرق، عن الجسور، عن في ولاية صلالة، نتحدث على أيضا مسارات مخصصة للباصات، أيضا نتحدث عن أيضا مشاريع سياحية أيضا استراتيجية فيما يتعلق بأنها مستدامة. هذه كلها ضمن خطط وضمن يعني كما ذكرت عشرات المشاريع التي وضعت لها الخطط ووضعت لها الدراسات، ونأمل أن تنطلق من 2026 من هذا العام إن شاء الله.
0: نعم، صلالة الكبرى هي المشروع الاستراتيجي الأكبر في محافظة ظفار سيد عماد، ولكن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، كانت في مشاريع تم افتتاحها. ما هي أبرز المشاريع اللي يعني تم تسليط الضوء عليها في الوقت السابق على الأقل في 5 سنوات الماضية الآن نشوفها يعني ترى النور؟
2: بالضبط. اليوم نتكلم على نقلة سياحية معينة حقيقة، يعني السياحة فرضت نفسها على محافظة فار، على ولاية صلالة، فبالتالي أنت يجب أن تواكب هذا التقدم، تواكب هذا الأعداد المتزايدة من السياح، فبالتالي هناك مشاريع أحيانا تفرض نفسها. نحن يعني دعونا نكون أيضا صريحين، يعني المستثمرين بشكل عام يبتعدون عن المشاريع الترفيهية، دائما المستثمر يركز على مشاريع العقار، على مشاريع المنتجعات وغيرها. نعم. بالتالي هذه المشاريع أحيانا تتبناها الدولة وتحرص الدولة أن تكون مساهمة في مثل هذه المشاريع. فأعتقد اليوم أيضا هناك يعني مثلا خطط التلفريك في دربات، هذا أحد المشاريع أيضا القادمة بإذن الله، مشروع التطوير من مدينة الحافة، أيضا مدينة الحافة هناك مشروع مخطط أيضا لتطوير الساحات البحرية لعمل أيضا مساحات زراعية، والمخطط جاهز حقيقة من بلدية ظفار أيضا بالتعاون مع وزارة الإسكان، فقط ننتظر إن شاء الله تنفيذه مع هذا العام. هناك مشاريع أيضا تتعلق بالجسور، لكن كما ذكرت يعني نحن نحاول قدر الإمكان اليوم أن تكون لدينا المشاريع نوعية ولا نبحث عن الكم. يعني أقولها بكل صراحة، مسألة الإيواء أصبح متوفر بشكل عام على مستوى المحافظة على مدار فترة الخريف، ولكن نبحث الآن عن المشاريع النوعية، المشاريع اللي بالفعل تكون مستدامة طوال العام، التي تحقق أيضا سياح في فترة الصرب بالشتاء، السياح العالميين اللي يأتون من مختلف دول العالم. فنحاول قدر الإمكان من خلال الرؤية أن تتحول صلالة إلى مدينة سياحية مستدامة طوال العام، وهذا ما يعمل عليه حقيقة مكتب المحافظ الآن في ظفار برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي. وحقيقة الرؤية جدا واضحة للجميع ولكل جهات، وفقط نبدأ إن شاء الله الخطوات الأولى في هذه الرؤية.
1: أخوي عماد، وأنت عضو المجلس البلدي ممثل ولاية صلالة بمحافظة ظفار، القادم إلى منطقة الحافة يمر على الحصيلة، على القوف، على الدهاريز، نشوف بالفعل في يعني خلينا نقول مساحات كبيرة قد تكون هذه مزارع للمواطنين أو
0: أملاك
1: خاصة يعني، لكن مواقعها بأمانة استراتيجية. هل تم التفكير على سبيل المثال بنظام المبادلة المقايضة مع ملاك هذه
2: لأنه يعني
1: أماكن بصراحة استراتيجية ومهملة، يعني أماكن
2: سعيد
1: ولا
2: يعني أنا أطمن حتى المستمع لنا، لا يوجد يعني صغيرة أو كبيرة ما نوقشت في المجلس البلدي أو طرحت للنقاش وأيضا تم اتخاذ فيها توصيات. المزارع نعم في رؤية وضعت وجاهزة هذه الرؤية، وهناك مبادرة من وزارة الإسكان بعمل ممرات بين هذه المزارع التي تمتد من الحصيلة ومن منطقة القوف إلى منطقة الحافة. هذه المبادرة جاهزة، التصورات لهذه المبادرة أيضا جاهزة، المخططات جاهزة، فقط ننتظر خلال هذا يعني بعد شهر، بعد موسم الخريف، الجلوس مع ملاك المزارع، أيضا تقديم هذه المبادرة ومساهمة الدولة فيها. هناك سوف يكون انترلوك ومماشي بين كل هذه المزارع إلى أن وكأنها أذرع ما بين هذه المزارع إلى أن تصل إلى منطقة الحافة. حقيقة هذه المبادرة موجودة والمخططات موجودة، كذلك الآن نحاول قدر الإمكان أن نوازن الأمور. يعني اليوم هذه المزارع الموجودة في سهل صلالة تعتبر أيضا من ميزة مدينة صلالة،
1: صحيح،
2: ولا يمكن اليوم أن نحول كل هذه المزارع إلى نزل أو إلى النزل الخضراء، لأنه هذا أيضا
1: ممكن تكون كافيهات يعني.
2: نعم.
1: مثل
2: أيوة
1: ما
2: أحسنت يوم سعيد، يعني أنا اللي أتكلم عليه أنه أريد نحافظ على هذه النزل، على هذه المزارع الخضراء، على هذه البيئة الجميلة، على روح هذه المدينة. شجرة النارجيل لا تقل أهمية عن اللبان اليوم،
1: طبعا
2: شجرة اللبان، فبالتالي الحفاظ على هذه الرقعة الخضراء هو مهم، ولكن تطويرها تطوير بما يتلائم مع المكان من خلال المماشي، الكافيهات، المقاهي التي تكون على محاذاة هذه المزارع، وبالتالي الحفاظ عليها. أيضا هناك مبادرة من المجلس البلدي تم الانتهاء منها، وأيضا أن تكون أسوار المزارع كلها
1: موحدة.
2: عبارة موحدة وبشكل جمالي جميل. وكأنني في منطقة أوروبية أو كأنني في الخارج. هذه الأسوار الجميلة، وقد تم اختيار أنواع الأسوار، وأيضا هذه مبادرة سوف تقوم بها بلدية ظفار، حقيقة مشكورة وكلمة حق، يعني الشكر لهم كل الزملاء في بلدية ظفار وعلى رأسهم سعادة الدكتور أحمد الغساني. هناك جهود كبيرة جدا تبذل في أجل تطوير المنطقة وتطوير حقيقة حتى ولاية صلالة.
0: نعم أستاذ عماد، يعني قبل سنتين أذكر لما كان في تطوير لمنطقة الحافة وخاصة الجهة اللي واقع فيها السوق، صار في جدل واسع حول يعني شكل المبنى الجديد والسوق الجديد، وكانت في زاوية أصلا موجودة الآن للسوق القديم اللي باع فيها اللبان الآن. اليوم إيش كثر مهم أن نحن لما نطور منطقة فيها شيء من الهوية العمانية الأصيلة في محافظة ظفار، أنك تحافظ على هذا الطابع الأصيل، وفي نفس الوقت أنك أنت تكون في يعني في طابع عصري في المكان. صحيح. فايش كثر يعني هذه المشاريع اللي تحدثت عنها هي يعني حاولت تعمل نوع من التوازن بين الشيئين.
2: انا ابشركم يعني كل هذه الامور متوازنه معنا حقيقه. المخطط الحافه من بوابه الحصن الى البليد جاهز تماما. الحفاظ على المنطقة اللي هو سوق شاطئ الحافة الآن بشكل تراثي وبشكل جميل وبشكل معماري متطور، وأيضا الحفاظ على مدينة الحافة القديمة التي الآن ربما من هذا العام يبدأ العمل على تطويرها، أيضا بأن تكون أيضا مدينة قديمة تراثية أيضا بجانب سوق شاطئ الحافة. أيضا ما بعد منطقة الحافة اللي هي منطقة البساتين وحقيقة
0: الغوارف.
2: نعم البساتين الغوارف، وحقيقة منذ فترة تم إرجاع هذه البساتين لملاكها على أن تشرف وزارة الإسكان على تخطيط هذه البساتين بحيث تكون مشاريع سياحية أيضا وتكون متنفسات للمواطنين. فبالتالي هناك رؤية مشتركة حقيقة بين مختلف الجهات لتطوير المنطقة. المنطقة قادمة على التطوير، قد ربما نراها خلال العام القادم أو العام الذي يليه، ولكن المخططات جاهزة، فقط هي البدء في تنفيذ بعض هذه المخططات. أنا فقط أريد أشير إلى سوق شاطئ الحافة. حقيقة هذا السوق، وأنا أتمنى أن تصل الرسالة إلى ملاك هذا السوق اللي هو شركة أساس، لهم كل التحية والتقدير، يجب أن يتعامل مع السوق تعامل ليس بتعامل تجاري بحت، بما معناه أن السوق للأسف الشديد ما يسبب أحيانا ضعف هذا السوق أنه الإيجارات في هذا السوق مرتفعة كثير تماما، ويتعامل مع الإيجارات وكأنك تتعامل مع مول كبير جدا. وهذا الخطأ الذي وقعت فيه حقيقة الشركة بأن تعاملت مع هذه الإيجارات بإيجارات مرتفعة عالية، فكان هناك نوع من العزوف عن هذا السوق، وأيضا حتى من الآن موجود في هذا السوق لا يستطيع أن
1: يبيع
2: طوال العام.
1: صحيح.
2: حقيقة تم الجلوس مع شركة أساس يعني عدة مرات من قبل أيضا مكتب.
1: أخ عماد اسمح لي بملاحظة. يعني المنتج اللي أنا بلاقيه في سوق شاطئ الحافة المطور اللي تمشي كأنك أنت في باريس ولا في دولة أوروبية، خلفه على طول سوق الحصن، السوق التقليدي اللي الناس متعودة عليه وتشتري وتكاسر وكل شيء موجود، فما في مقارنة. يعني أنا بشتري كيلو لبان هنا بثمانية ريال وبشتري هنا بخمستاشر ريال.
2: صحيح.
1: أو عشرين ريال،
2: وهذا اللي أتكلم عليه.
1: يعني بالفعل أنه ما منطقي. هل في رؤية لسوق الحصن نفسه حتى
2: بالضبط.
1: ياخذ
2: يعني
1: نفس هذا الانطباع، ولو أني أنا وايد أحب
2: يعني
1: السوق التقليدي.
2: يعني هناك أوامر حقيقة أتت من مقام السيدة الجليلة أيضا
0: بعد الزيارة
2: تطويرها. نعم. يعني هذا السوق كان البلدية تريد تطوير هذا السوق من خلال سوق آخر، ولكن قلت الأوامر أن يبقى على هذا السوق ويتم بناء سوق يعني للحرف التقليدية أمام هذا السوق بحيث يتوازن مع السوق القديم، فبالتالي سوف يتم تطوير هذا السوق القديم بالإضافة إلى السوق الجديد الذي سوف يكون امتداد لسوق الحصن الحالي الموجود.
0: نعم، يعني مهم جدا أن يكون في نوع من التوازن بين الأمرين فيما يتعلق بالتطوير وبصورة عصرية والحفاظ على الهوية والحفاظ أيضا حتى على قيمة المكان. أيضا مهم جدا أن نتحدث أستاذ عماد عن موسم الخريف اللي يشهد إقبال كبير من الزوار والسياح القادمين، ليس فقط من محافظات السلطنة وإنما حتى أيضا من دول، ليس فقط في الخليج وإنما حتى على الوطن العربي الكبير. مشاريع التطوير اللي تحسن تجربة السائح، خلينا ناخذ شوي الشق الترفيهي اكثر.
2: زين، يعني انا اقول ايضا ربما هذه معلومه اقولها لاول مره، هناك لجنه مشكله برئاسه صاحب السمو السيد مروان بن تركي منذ عام على اخذ اراء وانطباعات الزوار، وهذه اللجنه مشكله من مجموعه من اصحاب السعاده الوكلاء من مختلف الجهات الحكوميه. عملت هذا اللجنه من خلال عام متكامل على رصد اراء الزوار من خلال استبيانات ايضا باتصالات، وليس حتى السياح الداخل السلطنة إنما تواصلت مع السياح الخارجيين من خارج السلطنة سواء من أوروبا من أوروبا الشرقية، ولأخذ ملاحظاتهم ومن أجل تطوير موسم السياحة. بالفعل ربما بالأمس كان لدينا اجتماع في هذه اللجنة وتم أخذ كافة المرئيات ومخرجات هذا الاستبيانات وهذا الاستطلاع، والآن الوقوف عليها وتطوير ما يمكن تطويره من هذه الجوانب، وأيضا البدء حتى في رفع هذه طبعا هذه الاستنتاجات أو هذه المخرجات لهذه اللجنة إلى الجهات العليا وأخذ فيها التوصيات اللازمة.
1: إيش كان أبرزها خيمات؟
2: يعني أنا المشكلة ما هو يعني غير مصرح لي بالتصريح لأنها ما زالت الآن في طي الدراسة، ولكن حقيقة هناك كثير من الجوانب التي تم الاطلاع عليها كانت مفاجأة حتى بالنسبة لنا، يعني بس نسبة الرضا كبيرة جدا حقيقة.
1: في اختلاف لامسته بين الزائر العربي الخليجي والأوروبي؟
2: نعم، في الإيواء يعني مثلا في الإيواء الزائر الأوروبي كان رضا كبير جدا لدى الزائر الأوروبي في مسألة الإيواء ومسألة الخدمات المقدمة، فكان الرضا كبير جدا، نسبة الرضا من 5 وصلت 4.7. الزائر المحلي كان نسبة الرضا جيدة جدا ولكن لم تصل إلى نسبة الرضا لدى الزائر الأوروبي.
1: إحنا ما يعجبنا شيء لازم نطلع عيون.
2: وهذا نعتقد كل شيء. نحن هذا مشكلتنا ومتعيد. نحن إذا يعني إذا البلدية اتخذت قرار مثلا بالحفاظ على صحة المواطن ومنعت فعالية معينة انتقدنا، وإذا تم تسمم أحد المواطنين انتقدنا، وإذا وضعنا طورنا مكان معين ووضعنا يعني التذكرة ب3 ريال انتقدنا. هذه إشكالية كبيرة جدا يعني،
1: رضا الناس غاية لا تدري.
2: يعني هذا كانت ضمن أحد الاستطلاعات في الدراسة، نوعية السياح، الموازنة المقدرة لهم، يعني الصرف اليومي، طبعا معلومات جدا مهمة، معلومات يمكن لمتخذ القرار أن يبني عليها كثير من القرارات. طبعا أنا غير مخول بذكرها الآن، هناك جهات تذكرها، ولكن بالفعل هذا العمل الذي تم العمل عليه من خلال سنة كاملة برئاسة يعني مجموعة من الخبراء والأساتذة والدكاترة، يعني بالفعل خرجنا منه بمعطيات كبيرة جدا سوف تساهم على تحسين تجربة السياحة في محافظة ظفار.
0: نعم، هذه تجربة سياحية تنشط بشكل كبير، خلنا نكون واضحين أستاذ عماد، يعني تكون نشطة بشكل كبير في فترة الخريف، ما بعد الخريف يدخل علينا موسم الصرب.
2: نعم.
0: بعد ذلك يدخل علينا موسم الشتاء، بالنسبة للسياح الأجانب يحبوا ظفار بشكل كبير في موسم الشتاء وهي جميلة في كل الأحوال. طيب، هل هناك توجه لجعل صلالة هي مدينة كل المواسم؟
2: صحيح، هذا موجود، السياحة المستدامة لمحافظة ظفار. نحن عندنا حقيقة يعني ربنا حب السلطنة بمحافظة ظفار محافظة متميزة طوال العام، يعني لا يوجد عندنا الطقس الحار، لا يوجد عندنا الرطوبة العالية، فبالتالي هذه ميزة ميزت بها المحافظة من رب العباد، فبالتالي هناك دراسات. بالعام الماضي تم تسيير أكثر من 5 رحلات دولية مباشرة من دول عالمية إلى محافظة ظفار، من المتوقع أن ترتفع عدد الرحلات المباشرة من مختلف دول العالم هذا العام أكثر من 5 رحلات. حقيقة المجلس البلدي كان له يعني اجتماعات مع طيران المدني، مع وزارة السياحة، مع بعض الجهات لوضع تسهيلات لهذه الطيران العالمي من أجل أن يجذب السياح إلى المحافظة. وبالفعل هناك اليوم تسهيلات من الطيران المدني في بعض الأشياء، مثلا عدم أخذ رسوم على الطائرات، عدم أخذ رسوم على المدرجات، تخفيض بعض الرسوم، وهذه كلها التسهيلات ساعدت اليوم في أن تكون هناك رحلات دولية مباشرة. وإعطاء
1: التأشيرة المجانية حتى للزوار مؤخرا.
2: عندنا معظم الدول تأشيرات مجانية، فبالتالي يعني نحن نتوقع عن السياحة الشتوية أن يرتفع عدد السياح هذا العام إلى أكثر من 300,000 سائح، يعني نتوقع هذا العدد أن يكون في تزايد، يعني وبالتالي نعتقد حسب الدراسات الموجودة أننا في عام 2030 قد نصل إلى 2,000,000 سائح بإذن الله في محافظة فار، سواء في فترة الخريف وفترة الشتاء، فبالتالي هذا الرقم قابل للزيادة أيضا. وأدرى أن تكون ظفار سياحة مستدامة، نعم هذا توجه موجود لدى وزارة السياحة، لدى مكتب محافظ ظفار، أيضا لدى مختلف الجهات، ويتم العمل عليه.
1: احنا بنرجع للحديث معك واستئناف هذا الحديث الشائق، عندنا شوية محاور ما خلصنا منك أخوي عماد، معليش بس نطلع لفاصل وراجعين إن شاء الله.
3: السحابة والبخور قصة محبة في سطور.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور خذ مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
4: كيا، movement that inspires.
5: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
6: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا من موقعنا هنا في استوديو جبل أتين، حيث الخضراء اللون الأخضر يحيطنا من كل مكان. ما شاء الله تبارك الله. ومن جديد باسمكم نرحب بأخونا الفاضل عماد الشنفري، عضو مجلس المجلس البلدي، ممثل ولاية صلالة بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا فيك معنا من جديد عماد.
1: وإحنا
0: أي شيء يعني يتعلق بموضوع التطوير لعمان بشكل عام أكيد يشدنا ويشد المستمع حتى إحنا نتعرف ونتعمق أكثر في هذا الموضوع. يمكن تحت الهواء تكلمنا عن مواضيع كثيرة فيما يتعلق بالمستثمرين المحليين، المستثمرين كذلك الأجانب، اللي كل يسعى حتى يعني يضع بصمة ويساعد على الترويج السياحي للمحافظة. احنا تكلمنا عن موضوع الأسواق أيضا، وأنا حابة أتكلم معك عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي هي يعني تجعل الفعالية أو الموسم السياحي ناجح أو فاشل. لما يجي الزائر ويبحث عن ريوق مثلا، عن غداء، عن عشاء، عن سويت، عن كافيه، فيلاقي كل هذا التنوع، فيعني أيضا الرغبة تكون يعني متاحة وملبية صح التعبير. إلى أي مدى تولوا اهتمام كبير بتطوير أكشاكهم أو بوثاتهم؟ تقدموا لهم يد الدعم والمساندة كذلك؟ لأنه حتى هذا صاحب المشروع الصغير والمتوسط ورواد الأعمال بشكل عام يبحثون عن مصدر دخل، وفي نفس الوقت هم يغطوا لكم حاجة. يعني أنا حتى أي محل أروح أشتري إن شاء الله حتى ماي، هذا يلبي لي حاجة. فكيف اهتمامكم بهذا الجانب؟
1: حقيقة يعني هذه من النقط المهمة تماما. يعني هي ليست حتى يعني مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الكل يعرف حقيقة أنه الأرقام الباحثين عن عمل أيضا في محافظة ظفار مرتفعة تماما. يعني الأرقام حقيقة لا نريد أن نذكرها الآن على الهواء، ولكن تعتبر من أكبر المحافظات ارتفاع في أرقام الباحثين عن عمل، وهذا يرجع لعدة أسباب، لبعد المحافظة عن العاصمة، وأيضا تحصلين ولي الأمر إذا أرسل ابنه مرة واحدة لاختبار في ديوان عام الوزارة لا يستطيع إرساله مرة ثانية، فبالتالي كلها مسببات حقيقة يعني رفعت من هذا الرقم. بالتالي المؤسسات اليوم

0: بعض الفعاليات، مثلا الغارف. الغارف هذا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي دعمت من بلدية ظفار، وأيضا ساهمت بلدية ظفار في إنشاء هذا المشاريع. هناك مشاريع بعض المقاهي، الكوفيهات التي أيضا كان لبلدية ظفار دور كبير جدا في دعمها. إطلالة شعث أيضا من قام الصحيح بلدية ظفار بإنشاء هذه الإطلالة، ولكن الآن هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة هي من تدير هذه الإطلالة. بالتالي يعني حقيقة المؤسسات الداخلية، يعني مؤسسات الدولة في المحافظة على رأسهم بلدية ظفار، مكتب المحافظ، هي تولي اهتمام بهذه المؤسسات. لذلك اليوم معظم الفعاليات التي تقدم في خريف ظفار هي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فقط فعالية واحدة نافس عليها 60 شركة، 60 شركة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نافست على هذه الفعالية، فبالتالي هناك اهتمام كبير جدا. يعني أتكلم على الفعاليات التي تنفذ خلال فترة الخريف، الفعاليات الدولية العالمية، وهناك تطور. صحيح نحتاج إلى الأفضل، ولكن أيضا يعني
1: حتى رائد الأعمال لما يجي موسم الخريف ويدفع مبلغ على البوث اللي بيبيع منه، يضطر هذا البوث ينفك ويرجع الموسم اللي بعده. فإلى أي مدى تفكروا أنه يكون بالفعل في يعني أماكن ثابتة وبإمكانهم يتملكوها؟ هل في تفكير لهذا الجانب؟
0: تعرف أم سعيد، نحن لو مسألة التمليك حاليا هي صعبة حقيقة، لسبب، لأنه لو وضعنا عملية تمليك لن نرضى أي حد. يعني نسبة التقدم مثلا
1: حطوا معايير،
0: يعني أنا لا أتكلم اليوم هذه الأكشاك، يعني لو تعرفين الأعداد اللي تتقدم للبيع في هذه الأكشاك أو أن تكون لديها تراخيص أكشاك، أعداد مهولة تماما، تتجاوز أحيانا في بعض المواسم 7,000 طلب، 10,000 طلب، أحيانا بعض المواقع تتجاوز إلى 20,000 طلب. فأنت من داخل طبعا أبناء المحافظة ومن خارج المحافظة، فبالتالي لا يمكن اليوم نفتح السوق تماما في على مستوى ولاية صلالة لمثل هذه الأكشاك. المسألة يجب أن تكون مقننة ومدروسة. صحيح هناك تعاون، ولكن هذا التعاون يجب أن يكون من خلال أسس علمية ودراسات.
1: أنا أتصور إذا تم وضع معايير عالية بما يتناسب مع رؤيتكم لصلالة الكبرى، فأتصور أنه بتتضح بالنسبة لكم أنتوا رؤية لمن تعطوا أو يتملك هذا المحل أو غيره. فموضوع المعايير نرجع
0: وموجودة لي. المعايير موجودة، ولكن هناك في أراضي تسمى أراضي استثمارية. هذه الأراضي لدى وزارة الإسكان، مجموعة من الأراضي لدى وزارة السياحة، لدى بلدية ظفار، فكل جهة الآن تحاول قدر الإمكان أن تروج لهذه الأراضي بما يتناسب مع المعايير المتخذة. وحقيقة ربما في السابق كانت تعطى هذه الأراضي بشكل مجرد مفتوح، استثمار مفتوح. وجدنا أنه لا، في خطأ، في جوانب يجب أن تصحح، يجب أن تكون هناك دراسات حقيقية لهذه المواقع. بالتالي اشتغلت بلدية ظفار وبقية الجهات أنه بالفعل لدراسة هذه المواقع. نحن نعتقد اليوم مثلا ايتين خلاص متشبعة، منطقة ايتين من يعني من الساحل الى الجبل متشبعة بالمشاريع، ولكن نبحث عن مواقع اخرى اولا تخفف الضغط على منطقة ايتين، وايضا تساهم في ترويج لرواد الاعمال لبحث عن مشاريع جديدة. ولكن كما ذكرتم سعيد، نبحث اليوم عن الكيف، نريد مشاريع بالفعل مختلفة.
1: يعني حتى فيما يتعلق بالسهرات الليلية، وأن الواحد ممكن يقضي وقت جميل بعيد عن، يعني صح هنا الفعاليات يعني شغالة لين وقت متأخر، لكن يمكن البعض عنده مزاج آخر، يعني صحيح. يبغي شيء هادي، شيء راقي، شي رومانسي
0: بالفعل،
1: يناسب حتى الأجواء الأوروبية وليس الأجواء العربية بالضبط. والخليجية بشكل عام. في تفكير لهذا الجانب. وسؤالي الأخير لك، أنا عارف أن كثير طولنا وياك، فيما يتعلق بعمل مدينة ملاهي متخصصة أيضا للأطفال وللكبار أيضا، هل في رؤية لهذا الموضوع أم فقط اللي نشوفه أمامنا والمتنقل عام بعد عام؟
0: يعني أولا أنا أرجع لسؤالك الأولاني، في مشروع هناك حقيقة أن يكون موقع ليلي ترفيهي موجود، وهذا المشروع ربما بلدية ظفار على إطلاع

0: عليه، وربما ياخذ يرى النور العام القادم، اللي هو مشروع ترفيهي حقيقه للاسره حتى للزائر الاجنبي، وموجود ان يكون ليلي ايضا. هذا المشروع موجود
1: في الصلالة يعني؟
0: يعني لا، هو المشروع موجود كدراسات ومخططات،
1: لكن موقعه ما معروف.
0: موقعه الى الان لم يحدد. يمكن سعاده الدكتور يعني له الف تحيه، الدكتور احمد الغساني، اطلع على هذا المشروع مباشره وشاهد هذا المشروع في احد الدول، وهو يعلم ماهيه هذا المشروع، ونامل ان ينفذ.
2: يعني انا اتمنى انه يكون خارج صلاله، يعني طاقه، مرباط، نعم، الاماكن الهاديه.
0: يعني
2: انت
0: كانك كنت معنا ايضا في استطلاع في استطلاع الاراء في اللجنه، يعني بالفعل يعني هناك يعني تكون المشاريع يعني خارج وزادي. مدينة صلالة لتخفيف الزحمة. طبعا هذه الأفكار موجودة. وفيما يتعلق أيضا بالسؤال الثاني اللي هو
2: المدينة الملاهي،
0: هذا طرح يعني منذ فترة، طرحت
2: من
0: بلدية
2: من زمان هذا الموضوع مطروح، لكن ما سمعنا فيه أي
0: بس
2: حديث.
0: يعني أنا ذكرت لكم سعيد مشكلة المستثمر معنا يبحث عن المشاريع ذات المردود السريع، العقارات، ولكن كمدينة ملاهي طرحت في بلوفارد الرذاذ هناك مدينة ملاهي متكاملة، وطرح المشروع
2: يعني
0: أيضا للمستثمرين.
2: ما ممكن تجي ديزني على سبيل المثال؟ صعب؟
0: لا، هذا طموح كبير.
2: ليش؟ احنا يعني نتكلم عن مدينة عالمية، يعني ايش اللي يمنع ديزني تجي؟
0: هذه المشاريع اذا لم تدعم من الدولة لا يمكن. يعني انت تحتاجين الى كثافة سكانية. اذا كانت مشاريع ديزني مثل الان تعاني في فرنسا وفي الصين، يعني الصين ربما لانه عندهم كثافة سكانية، ولكن عندما نتكلم اليوم على فرنسا وبعض الدول هناك تعاني مدينة ديزني تعاني في
2: لان الدول المعيشة فيها مرتفعة.
0: وأنا أقول لك
2: هي
0: حتى
2: مقارنة يعني تقارن صلالة المعيشة
0: حتى أبو ظبي يعني
2: وفرنسا.
0: يعني لا، بس هي تحتاج إلى كثافة سكانية. حتى في أبو ظبي الآن مدينة ديزني، يعني أنا أتوقع أنه هذا المشروع قد لا يرى النور، لأنه بالفعل الحسابات تحتاج إلى ملايين من الزوار يوميا.
2: صحيح،
0: يعني مشروع بسيط.
1: ولا تكون يعني مثلا ديزني لا تكون مرتبطة بموسم الخريف فقط، لانه هو اللي يعني يشهد اكبر عدد من السياح.
2: لان الناس خالد تعرف يعني مثلا تسافر فرنسا عشان تروح ديزني، تسافر هونغ كونغ اظن عشان تروح ديزني.
0: انا اوقف معك ام سعيد
2: عشان
0: لذلك
2: عشان
0: انا
2: ديزني.
0: خلينا من ديزني، انا اتفق معك 100%، وهذا تم للعلم تم مناقشته حتى في الاجتماعات. نحن نحتاج الى شيء يميز محافظة ظفار، شيء مشروع يميزها طوال العام. ربما في احد المستثمرين، وانا اذكرها،
2: انا احس ديزني
0: يعني احد المستثمرين، جانا مستثمر في يوم من الايام تقدم الى دربات، يريد يقدم مشروع في دربات، فانا ذكرت هذا الموضوع. يعني مثل دربات تعتبر جوهرة عمان السياحية، قلت له بالحرف الواحد اذا لم تأتي بمشروع يعتبر متميز على مستوى العالم ونقول لك تفضل نفذ هذا المشروع، إنما مسألة عقارات وفنادق وإيواء أعتقد هذا مشاريع أقل مستثمر في السلطنة يقدر ينفذه، وخاصة عندما تعطى له مثل موقع في دربات. ولكن آتيني بمشروع نقول واو، هذا المشروع الذي سوف يأتي له السائح من أي مكان في العالم. نعم، نبحث عن مثل هذه المشاريع،
2: قرية عالمية مثلا.
0: نعم،
2: ممكن.
0: هذا اللي أتكلم عليه، اللي هو مشروع متميز يكون أيقونة بالفعل لمحافظة ظفار، لولاية صلالة، ويأتي السائح لزيارة هذا المشروع. نبحث عن هذه المشاريع، وهناك دراسة لمثل هذه المشاريع.
2: القرية العالمية،
0: نعم،
2: ممكن
0: موجود.
2: بس ديزني يعني للحين تفكروا في الموضوع.
0: ديزني دول أيضا عظمى، يعني ملايين السياح ما قدرت تغطي تكلفة ديزني، بنغطيها نحن
2: إن شاء الله. ليش لا، خلينا
0: مستقبلا يمكن
2: إن شاء الله
0: مستقبلا إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: بس من ناحية يعني عذرا مسعيد، من ناحية يعني مدينة الملاهي، لأن فعلا في حاجة ماسة لأن تكون مدينة ملاهي موجودة مثل ما قالت مسعيد، يعني في ولاية صلالة، لأن اللي يزور محافظة ظفار في موسم الخريف هي الأسرة
0: بالضبط،
1: أكثر من الشباب. يعني
0: عندنا مدن حقيقة مدن ملاهي، ولكن يعني المدن حقيقة متهالكة، اللي عندنا مال شركات وأصبحت متهالكة ولم تعد تتطور. يعني
1: في عتب كبير حتى على المشغلين. يعني خلنا نستغل هذه الفرصة ونقول الحقيقة، المشغلين من بعض الجنسيات في مثل هذه الألعاب الخاصة بالترفيه في عليهم عتب بشكل كبير. احنا انك انت محافظ
0: يعني انا احنا الله حافظنا بحفظه والله العظيم يعني فترة الخريف الله بيحفظ هذه المدينة بحفظه انه بالفعل عندنا مشاكل حقيقية يعني يجب الوقوف عليها سواء في هذه الألعاب بصلاحية هذه الألعاب فترة هذه الألعاب قوتها يعني ما نريد لا قدر الله بكرة نواجه كارثة يعني وهذا مهم تماما يعني نحن لا بعيد الشر بالفعل نريد مدينة ملاهي على أعلى مستوى تكفيني لعبة واحدة مثل لعبة الأرجوحة العالمية على مسار 2 كيلو 3 كيلو ولكن لعبة يأتي إليها الزائر بالفعل تكون على مستوى عالمي على مستوى مبتكر على مستوى حداثي هذا الذي نبحث عنه الآن حاليا لا أبحث عن مدينة تقليدية وعن نطاطات وعن يعني اكتفينا حقيقة صحيح. يعني ملينا أو نقول شبعنا
2: عشان كذا أنا قلت لك ديزني عماد احنا جدا سعدنا باللقاء معك يعني هذه كانها ندوة وليس لقاء إن شاء الله المستمع كذلك استفاد إن شاء الله كذا حتى للمستثمر اللي الحين يفكر لأي استثمار في محافظة الظفار نتمنى نحن نكون قد فتحنا لك أبواب ورؤى حتى أنك أنت تفكر وتتقدم بأي مشروع
0: مرحبة يعني طبعا كل المسؤولين في المحافظة على رأسهم صاحب السمو السيد مروان بن تركي سعادة رئيس بلدية الظفار كل الجهات حقيقة أي استثمارات ذات نوعية مرحب بها بالعكس نسعى لمثل هذه
2: بس
0: الاستثمارات
2: بس فكرة مبتكرة يعني نبغي شيء جديد نعم. شيء يونيك متفرد عشان هو مش فقط يكون مستدام لكن يكون كأنه معلم بارز في المحافظة بشكل عام شكرا جزيلا على حضورك أخوي عماد الشنفري وأنت عضو المجلس البلدي ممثل عن ولاية صلالة بمحافظة الظفار شكرا جزيلا لك
0: الله يحفظكم شكرا
2: لوقتك
1: بارك الله فيك ما منك قصور نروح لفاصل بعدها نكمل مشوارنا مستمعنا في برنامج الشباب والخريف لا تذهبوا بعيدا

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
4: كيا، movement that inspires.
5: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، ونتمنى انكم ياسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع. وهذا الجمال يحتاج لعدسة أيضا تلتقطه وتوصله للجمهور، للزائر، للترويج كذلك للمحافظة. هذا الجمال جمال طبيعي 100%. فما أجمل الالتقاطات ما شاء الله اللي يبدع فيها أبناء المحافظة وجميع المصورين أيضا اللي يتعنوا يجوا لصلالة عشان أو للمحافظة بشكل عام حتى يخرجوا بحصيلة مميزة ويتم التنافس على صور من يا ترى أحلى. دايما يقولوا الجمال هو اللي يلفت العين ويلفت الانتباه، وأنا كنت يعني أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام تحديدا، طلع لي حساب قلت منو هذا اللي تصويره كذا محترف بمعنى الكلمة. لما دخلت الحساب تواصلت وياه طلع واحد من يعني أولادنا الصغار، 23 سنة، محمد بن صالح المخزوم من محافظة ظفار، لكن يعني تدخلوا حسابه ما تبغوا تطلعوا منه من جمال ما تشاهدونه. أهلا وسهلا فيك يا محمد.
6: أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى.
5: كيف حالك؟
6: الحمد لله.
5: وين مشيت اليوم؟ وين تجولت؟ والله إيش صورت اليوم؟
6: اليوم صورنا تقريبا في إيتين بعض اللقطات الحلوة.
7: يعني هو استغل الفرصة وهو جاي للاستديو.
5: حجة بحاجة.
7: حجة في حاجة. خذل بعض الصور والفيديوهات اللي بنشوفها إن شاء الله في الإنستغرام في حسابك الخاص. محمد يعني بدايتك مع التصوير كيف كانت؟ هذه العلاقة متى بدأت وكيف بدأت في رحلة توثيق جمال أظفار؟
6: والله الرحلة بدت أنا عندي عمامي 2 مصورين فيعني أشوفهم يصوروا ويطلعوا بصور
5: تمام. لاحظ أنه التصوير صار وراثة عندهم في الفار
7: طبعاً.
5: أمس ندى حافظ نفس الشيء كانت
7: عن أبوها,
5: تفضل.
6: فمن بعدها شوية شوية تعلمت, عمي شافني أصور وكذا فأهداني كاميرا فيعلمني كان شوية الزوايا وهالأشياء, وبديت أنطلق تقريبا يعني بديت الظهور وأنزل في السوشيال ميديا من 2021 تقريبا 2020 بس قبل كنت أصور وأخلي يعني أحتفظ فيهم لنفسي شخصيا, بس حاليا بدي أنشرهم يعني لما أصور وكذا. دخلت مجال الدرون تقدر تقول في 2017,
7: خذيت تصريح من سرب أهم شيء.
6: إيه نعم, حاليا الحمد لله يعني سرب سهلت علينا الموضوع جدا تصاريح وكذا, فالموضوع صار رسمي أكثر تقدر تطير في أماكن يعني اللي هي المناطق الخضراء, فواجد حلو يعني صار ما نفس أول تحس فيه يعني
7: في خوف
6: غلط. أيوة في غلط, بس الحين يعني تقدر تظهر جمال المحافظة وجمال سلطنة عمان بشكل رسمي يعني
7: ممتاز.
6: فهذا المهم.
7: بديت بالدرون متى في بالضبط؟
6: 2017.
7: نعم. وكانت يعني كنت استخدم الدرون شخص آخر مصور آخر ولا مباشرة خضيت؟
6: لا الدرون مال عمي نفس الشيء.
7: الدرون
6: هو يعني بديت معاه صور وهالأشياء, بعدين خذيت لنفسي درون يعني شخصي, صرت يعني أطير في كل مكان تقريبا. فالدرون يعني يعطيك مناظر ما تقدر تشوفها بالعين, ما تشوفها,
5: ما تقدر توصلها حتى
6: نعم في مناطق ما تقدر توصلها إلا بالدرون, فيعتبر يعني شيء جديد بالنسبة للناس لما تشوفه وكذا. فواجد يعني يعطيك جمالية للمكان, بس أهم شيء الاستخدام الصحيح للدرون لأنه صاير منتشر هالفترة والناس يعني شوية مستهترة في الموضوع, يعني موضوع أنه يطير فوق العوائل أو يطير في الأماكن السكنية وكذا, فنفضل يعني أنه يلتزموا بالقوانين
5: إن شاء الله. محمد يعني اللي يميز محافظة ظفار خريف عن خريف المنظر يختلف تماماً, يعني كل مرة أو حتى كل يوم تروح تشوف منظر مختلف متجدد دائما. أجمل التقاطاتك هذا العام وين كانت؟ والناس تقول إنه الخريف تأخر إلى آخره, بالنسبة لك أنت كمصور؟
6: أنا بالنسبة لي كمصور أشوف إن الخريف ما تأخر, يعني ليش؟ لأن صفاوة الجو ما نفس السنوات الماضية, السنوات الماضية على كثرة الأمطار ما تقدر تطير الدرون, بس الحين ما في رذاذ فتقدر تصوري والجبل يعني ما شاء الله أخضر سهل نعم بعد ما خضر, بس القبل يعني في مناظر خيالية ساحرة خاصة بعد افتتاح الطريق البحري اللي هو بين رخيوت وضلكوت, يعني مناظر خيالية فيه.
7: هذا وبعد الطريق ما معبد, فلما يصير الطريق معبد يمكن يكون الوضع أفضل. طيب وين الأماكن اللي كذا تجذبك بعدسة الدرون وتحس هذه لا هذه يعني لها جلسة خاصة علشان ان اصور بطريقه
5: مزج يعني
6: افضل مكان صراحه يعني يعجبني في التصوير اللي هو شاطئ الحوطه خاصه بين الخريف والصيف لما يعني ينقشع الضباب ويبدا الورد يتفتح وتشوف الالوان, يكون صراحه صفاوه الجو يعني شيء خيال.
5: الالوان تلعب فيها شويه محمد؟
6: لازم شويه
7: لمسات بسيطه
6: لمسات.
5: لأنه بالفعل نشوف الألوان غير عن اللي نحن نشوفها بالعين المجردة, فإلى أي مدى المصداقية أيضا مهمة عشان لما أنا أشوف لون وأروح أشوف لون غير بعد أقول هاي كاميرا محمد ولا عيوني فيها شيء؟
6: لا أنت تقدري يعني شوفي في التلوين لما أنت تعدلي الفيديو أو شيء تضيفي طابع خاص فيه, فلما الشخص يشوف المقطع يحس
5: هوية
6: بشعور
5: يعني
6: خاصة اللي هو أكثر شيء الناس اللي تعرفه اللي هو الدفء والبرد. أنت تقدر يعني تلعبي فلاش، بس أغرب الأشياء تكون يعني اللي هي الإضاءة الطبيعية الحقيقية، بس مجرد أنه شوية يعني تعديلات بسيطة.
5: أنا لما خبرتك جيب معاك المقاطع ذكرت لي بثوها مرة واحدة بس، إلى أي مدى موضوع التوثيق بالنسبة لك والحقوق إن صح التعبير أيضا تحافظ عليها؟
6: والله
5: أو تخاف أنها تنسرق؟ يعني تكلمنا هذا الموضوع مع أنس الذيب.
6: نعم، هو في البعض أنه يشل المقاطع وكذا وينكر هذه المقاطع المين، ففهمه لما أحد يعني ياخذ مني مقطع ويستخدم استخدام للترويج أنا ما عندي أي إشكالية في هالموضوع. بس لما هو يشله ويستخدم استخدام تجاري أو كذا أنا أولى في الموضوع فيه، يعني لأن أنا اللي تاعب على الموضوع أنا اللي.
5: كيف تروج لنفسك تجاريا حتى يكون لك مصدر دخل من خلال التصوير؟
6: والله عن طريق الإنستغرام، بس بإذن الله في فكرة قادمة للترويج، يعني خاصة يعني بتفيد المصورين في المجال وبتفيد الأشخاص اللي يقدروا يعني حابين يقتنوا اللقطات أو كذا، لأنه في لقطات صراحة ما تتكرر. فيعني
5: بتسوي تطبيق مثلا تحطوا فيه كل المصورين
6: بإذن الله. يعني في شخص عارفه يشتغل على هالموضوع وصراحة ويستشيرني في الموضوع، فيعني تطبيق صراحة أبهرني، توقع الأول من نوعه راح يكون في سلطنة عمان.
5: جميل جميل جميل.
7: محمد أنت طالب في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أحيانا في الجامعة تصير مثل هذه الورش المتخصصة في عالم التصوير بشكل عام، لكن كيف توازن بين دراستك وبين هوايتك وبين يعني محاولة لتنمية هذه تنمية هذه المهارة اللي موجودة معك؟ والحلو بعد أنك أنت ما تصور في ظفار فقط، شفت لك مقاطع موجودة حتى في مسقط وخارج مسقط.
6: والله أنا أحاول أني أوازن بين الدراسة والتصوير، ونفس الشيء عندي عمل ثاني خاص اللي هو أشتغل في مجال الطباعة بشكل عام والإيفنتات وهالأشياء، فكل شيء أخلي له يعني وقته. الإجازات وهالأشياء أركز على التصوير، وقت الدراسة أقسمه بين العمل يعني اللي هو العمل الحر.
7: في أي تخصص أنت محمد؟
6: في الآي تي.
7: الآي تي، تقنية المعلومات.
6: تقنية المعلومات.
7: ممتاز. يعني هل تختلف صورة المصور فظفار عن المصور اللي يجي زائر إلى محافظة ظفار؟ هل تحس أنه والله مثلا في تدقيق أكبر على التفاصيل، في معرفة الأماكن اللي ما يعرفها إلا مثلا المصور من أبناء البيئة؟
6: نعم لازم أن يكون في اختلاف. ليش؟ لأن إذا أنت من ابن المنطقة تعرف المنطقة، تعرف تضاريسها، فتعرف تخرج بالزوايا اللي تبهر يعني الناس، وين الأماكن اللي ما حد أصلا راحها قبل أو ما وصلها. بس لما يجيك زائر خلاص يروح على الأماكن اللي منتشرة للناس خلاص شهرتها يعني.
7: نعم. بس وهذا اللي يحصل، يعني لما نشوف مثلا مصور جاي من بعض الدول من خارج سلطنة عمان، دول الخليج أو حتى أيضا من الوطن العربي، نشوفه مثلا والله رايح الى دربات، يمكن يكون في سهليتين تحت، او يكون مثلا على واحد من الشواطئ الجميله من الحافه الى الدهاريز او بعض الاماكن في ولايه الطاقه، صوره قريبه لك او فيديو، اقرب فيديو بالنسبه لك، لا هذا الفيديو انا راهن عليه واشوف اني طلعت يمكن يعني افضل جوده من مهارتي في التصوير.
6: والله أنا ما أقدر أقول لك أني طلعت أفضل جودة لأني بعدني يعني أتعلم في المجال، والواحد دائما يتعلم. بس أقوى فيديو إلي اللي هو كان اللي في الحوطة اللي هو كان الإبل على البحر والشلال الحوطة كان نازل، وصادفت أنه الجو كان جدا صافي في هذاك اليوم، فهذاك المقطع يعني كان ضارب ترند، حتى أغلب الناس منزلينه والمشاهير وكذا، بس ما حد كان يعرف صاحب المقطع. ليش؟ لأنه ما حاط حقوقية المقطع وكذا، وما حد يعني يشلوه، بس ما حد يتكلم أنه صاحب المقطع.
7: ما زعلت على هذا الموضوع؟
6: والله شوف لأنه ترويج البلادي فعادي أنا راضي في الموضوع.
7: ممتاز جدا. محمد أيضا إيش كثر وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت يعني من وجهة نظرك الخاصة في الترويج لمحافظة ظفار من خلال الأعمال اللي يتم تصوير المحافظة بها، سواء صور فوتوغرافية وحتى أيضا فيديوهات وحتى على مختلف الوسائل، أقصد وسائل التصوير، درون تصوير مثلا فيديو عادي، لمكان معين، لشلال، لعين.
6: شوف هو من يعني في عصرنا الحالي أقوى وسائل اللي هي قابلة للانتشار وقابلة للترويج هي وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير. هو يوثق لنا يعني كل حاجة، فإذا أنت تريد تبرز الشيء لازم أن تصوره، وحتى إذا تريد ترجع له بعد سنوات لازم أن تكون صورته. يعني إذا تلاحظ زمان أغلب الحفلات والإيفنتات وكذا لأنها متصورة تقدر الحين ترجع لها.
7: صحيح.
6: ونفس الشيء الحين الأعراس، ما الأعراس وكذا، زمان ما كان في تصوير نفس قبل وكذا، فتحصل يعني بعضها موجودة فقط في الذاكرة، فلما خلاص تفارقك الذاكرة خلاص تروح هالأشياء، بس بالتصوير يعني أنت تقدر تكتسبها أنت وأجيالك اللي قادمة وكذا، وحتى في أشخاص تتعلم منها يعني القدام. نفس الشيء تضاريس محافظة الظفار، دربات يعني صور دربات سابقا وصورها الحين يعني صحيح. يعطيك الفارق الكبير في يعني اللي بذلته الحكومة يعني في تطوير المكان.
5: أكيد التطور بشكل عام. احنا نتمنى لك التوفيق يا محمد، وفخورين فيك وفخورين في كل الشباب اللي مثلك وشرواك اللي بالفعل ياخذوا على عاتقهم مسؤولية الترويج عن محافظة ظفار، عن إيصال كل هذا الجمال اللي الله سبحانه وتعالى خصه به في بلادنا للجمهور للعيان. أنا أتصور إن شاء الله يكون لك اسم جدا كبير في السنوات القادمة، دام كنت بديت أيضا بسن صغير. إن شاء الله المستقبل أمامك بإذن الله تعالى. شكرا لحضورك، وشكرا لجمال ما تخلي عيونك تتمتع فيه في صفحتك على الانستغرام تحديدا. شكرا جزيلا.
6: شكرا لكم، باذن الله القادمه كمان
5: ان شاء الله. محمد المخزوم مصور من محافظه ظفار. احنا متواصلين وياكم، فاصل سريع ويكون معنا كبير المذيعين الاستاذ القدير عامر العمري.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام ومتابعين عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج الشباب والخريف، وما زلنا كذا في نقل المشهد كما هو من محافظة ظفار ومتابعة يومية لأبرز الفعاليات والمناشط على مستوى خريف ظفار 2026.
1: قبل شوي احنا تكلمنا عن الصور وإلى أي مدى تنقل جمال الخريف. التغطية الإعلامية المصاحبة أيضا مستمعينا لخريف ظفار تلعب دور جدا كبير في التسويق للمحافظة، لنشر العادات، التقاليد، الهوية، الثقافة، الفعاليات التي تقام أيضا على هامش هذا الجمال. لها جهود جدا كبيرة ومرت بمراحل كانت بالفعل صعبة جدا. اليوم احنا نبغي نفتح هذه الملفات وهذه الذكريات الجميلة مع أستاذنا القدير كبير المذيعين الأستاذ العزيز عامر العمري. أهلا وسهلا فيك معنا في الاستوديو. يعني أنا ما أقدر أقول شيء لأن هذا الاستوديو أنت كانت لك الأولوية أنك أنت تقدم البرنامج الناس والخريف من خلاله. أهلا وسهلا فيك وشكرا لتلبيتك دعوتنا.
2: شكرا لكم على الدعوة أستاذة ندى، شكرا أخي خالد كذلك، شكرا لإذاعة الشباب على هذه اللفتة اللي أعتبرها هي لفتة وفاء. وحقيقة احنا في النهاية كلنا نشكل هذا المشهد، كلنا نشكل هذه الصورة التي يعني كانت وما زالت هي العين الأخرى، هي الوجه الآخر لكل هذا الجمال الموجود في المنطقة المتأثرة بنطاق الخريف. أهلا ومرحبا بكم، وسعيد جدا أكون معكم في هذا الاستوديو
1: اليوم. أنت ضيف تراها
2: طول عمرك. سعيد والله، سعيد بوجودي معكم.
1: الله يسلمك ويعافيك، أهلا وسهلا. يعني برنامج الناس والخريف أستاذ عامر يعني مر بمراحل جدا كبيرة. خلنا نرجع للفكرة، فكرة من هي كانت أن يكون في استوديو خارجي وبرنامج يبث الظهر حتى ينقل كل هذا الجمال؟
2: هي حقيقة فكرة، يعني فكرة الخروج أساسا من المحطة، من استوديوهات التلفزيون في مدينة صلالة إلى الطبيعة، خاصة بالنسبة للمشاهدين، هي فكرة كانت يعني تنازع الكثيرين منا حقيقة، يعني من الأخوان القائمين على الإعلام بشكل عام، يعني في سواء كان الإعلام بشكل عام أو التلفزيون. تجرأ عليها الأستاذ سعيد موسى أبو يزن، لنوجه له كل التحية والمحبة والتقدير.
1: دائما متفرد هو، ما شاء الله.
2: هو متمرد للإبداع.
1: نعم،
2: حقيقة يعني ووجه له كل التحية. أستاذنا تعلمنا منه الكثير، تعلمنا منه كيف، وطبعا بقية الزبلاء لهم كل التحية والمحبة لا شك، من كان منهم ما زال يعني موجود، واللي يعني سبحان الله ربنا اختاره إلى جواره، ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة. نحن بنتكلم عن مرحلة هي مرحلة يعني طويلة، يعني تقريبا نتكلم عن حدود 25 إلى 30 سنة من العمل على تقديم هذا الجمال للناس. جميل. عبر التلفزيون، عبر شاشة التلفزيون.
1: كيف كانت البداية؟
2: والله كان فيها كثير من الصعوبة أستاذ ندى وأخي خالد، كان صعبة إلى حد كبير لأنه الإمكانيات مش زي إمكانيات اليوم. المكان نفسه لما تم اختياره أول ما بدينا فيه بصندقة صغيرة.
1: وين كان تحديدا؟
2: في نفس المكان،
1: نفس المكان.
2: هذا في نفس المكان، لكن تقريبا مع وين المواقف الآن هي في ذاك المكان. صعوبة الوصول إلى المكان لأنه كانت الزحمة كثيرة، ما كانت المدينة متطورة بهذا الشكل اللي الآن يعني أصبحت عليه من حيث سهولة التنقل إلى حد كبير. كنا نجي قبل البرنامج بساعات طويلة، ويعني البث بسيط، الفكرة هي أنه يأسس الشباب لمكان، مكان يكون منه نقل مباشر، لأنه لما نكون في الاستوديو ومن خلال المراسلين كان البعض يعتقد أنه الصورة هذه هي عبارة عن حديقة مثلا أو مزار بسيط في منطقة معينة. يعني أنك تتخيل أنه كل هذا الامتداد متأثر بالأمطار، كل هذا الامتداد
1: طبيعي.
2: أيوة بالضبط، كلها يعني سهل والجبل ويعني مناطق المختلفة، عيون المياه، الشواطئ، الأماكن المختلفة. طبعا الخريف سنة بعد سنة كان يزداد سياح وزوار.
1: نعم صحيح.
2: ففي يعني البدايات كانت صعبة جدا، حتى بدينا قبل ما يعني يبدأ النقل من استوديو 18 بشكل ثابت، بدينا بالنقل اللي هو الأسبوعي من أماكن مختلفة، وكان صعب جدا إلى حد كبير أيضا، لأنه يحتاج تجهيزات، والنقل مش بالأقمار الصناعية مثل اليوم.
1: صحيح.
2: كان النقل عن طريق الميكروويف، فلازم أنت تكون في منطقة الميكروويف
1: يلتقطها
2: المحطة.
1: صحيح.
2: يعني ما نقدر نروح أي مكان.
1: مم.
2: يعني اليوم ممكن مراسل يروح أي مكان في
1: ظفار،
2: والكاميرا عليها الجهاز اللي هو الرابط بالقمر الصناعي مباشرة، والمذيع اللي معاه والمراسل يعمل
1: مقابلات مثل الاستديو هنا، الاستديو الحين احنا
2: على الهواء مباشرة،
1: على الهواء وبث فضائي،
2: وبث فضائي مباشر. الامكانيات ما كانت كذا، لدرجة انه في فترة من الفترات كنا نعمل مسابقات يعني، واحتجنا انه نستقبل مكالمات من المحطة، وكانت أيام الخطوط الأرضية يعني.
1: صحيح.
2: اللي هو كان الهاتف المتنقل ما موجود، فعملوا شباب حل يستقبلوا المكالمات في المحطة وعبر البرقية اللي هي توكي ووكي يحولوا لنا إياها، يحطون السماعة عند التليفون، عرفت كيف؟ زي اللي يحطون الجهاز عند التليفون.
1: أيوة أيوة أيوة.
2: وإحنا في الموقع اللي ننقل منه نستقبل المكالمة، طبعا تحط جهاز طوله طويل كذا هنا في الخلف.
1: صحيح.
2: ما يبين في التلفزيون، يعني معاناة كانت، لكن والله كانت جميلة. نتوقع أستاذ ندى وأخي خالد إنه إحنا يعني تلفزيون سلطنة عمان، لما أقول إحنا وحتى الإذاعة من أول الدول اللي تجرأنا على الهواء. أنا أقول صحيح. هذا يعني هذا التعبير دائما أستخدمه، لأنه تعامل مع الهواء صعب جدا، وممكن يصير معك أي حاجة، لكن شباب جيل بعد آخر ومجموعة بعد أخرى، مخرجين، معدين، فنيين، كانوا يعملون حلول، يحطون حلول، لدرجة أنه ممكن نعمل، صرنا نتخيل أنه ممكن نعمل أي شيء، ما كان في شيء يوقف أمامنا.
1: صحيح.
2: الحمد
1: صحيح.
2: لله.
1: يمكن في السابق كانت حتى عربات النقل شوي صعب توصل لبعض الأماكن، الحين إحنا ما نحتاج حتى لعربة النقل أنها تكون موجودة، وأصبحت متطورة جدا، يعني حاليا بإمكانها توصل لأي مكان كان. يعني فيما يتعلق ب المرور على مراحل مختلفة إلى أن وصلت إلى هذا المبنى الجميل أيضا، تتذكر سنة كم كان الافتتاح ولا؟
2: الافتتاح تقريبا قبل حدود، أتوقع في حدود 13 إلى 14 سنة هكذا. طبعا الاستوديو كان قبل وزارة الإعلام يعني شغالة على جزء كبير منه بالتعاون مع بلدية الظفار، وكان في مرحلة من المراحل كذلك تدخل من ديوان بلاط السلطاني جزاهم الله خير، وأضافوا كذلك إلى المبلغ المخصص للاستوديو حتى يصل إلى هذه هذا المستوى، بحيث إنه يكون استوديو إذاعي وتلفزيوني في نفس الوقت يعني.
1: نعم.
2: والمكان كله كامل ملك وزارة الإعلام، قائمين عليه، يعني مهيئ للبث في أي وقت.
1: نعم.
0: أستاذ عمر، يعني لما نقول موسم خريف ظفار لابد أن يعني تكون الأمور كلها مهيئة من يعني من قطاعات مختلفة. القطاع الإعلامي اشتغالي يكون مختلف سنة بعد سنة. الآن يعني من باب خبرة، وأنت أستاذ كبير وقدير في المجال،
2: كلنا واحد يا أخوي،
0: بارك الله فيكم، احنا نتعلم منكم. كيف صار يقدم خريف الظفار موسم بعد موسم من خلال التغطيات الإعلامية إلى ما وصلنا إلى هذا الموسم؟
2: هي كلمة للحق نقولها للحق وللتاريخ، ولنشهد لأنفسنا ولزملائنا ما وصل إليه مستوى المهرجان أو الموسم السياحي عموما يعني في محافظة الظفار، ما كان ليصل إليه لولا الجهد الإعلامي الذي بذل خلال السنوات الماضية. يعني حقيقة الجهات الجميع كلهم لهم تقدير والاحترام لإخوان محافظ ظفار ومكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، الجهات الأخرى كثيرة، يعني جميع الجهات لهم كل التحية والشكر والتقدير، لكن لنحق الحق ولنتحدث يعني بكل شفافية ومصداقية، نحن حملنا على أكتافنا عبء الترويج لهذه المنطقة من عمان.
1: نعم.
2: وكنا أثناء هذا الترويج دائما يعني لا ننزعها من هويتها العمانية، بالعكس احنا دائما نقول ونؤكد من خلال برامجنا على هذا التنوع، على هذا الثراء، على هذا الجمال الموجود في عمان. الإعلام، إذاعة، تلفزيون، صحافة بشكله التقليدي المعروف يعني أسس أخوي خالد أسس أسس لشيء اسمه سياحة اسمه سياحة واسمه منطقة يأمها الزوار من كل أنحاء العالم. اليوم هذا المشهد الذي نراه هذه الأعداد الغفيرة من البشر يعني التي تحرص دائما على أن تكون محطة سنوية لها هنا في ظفار، بالإضافة إلى معرفتها عن ظفار تعرف كل شيء عن عمان من خلال هذه الزيارة. كذلك صارت الثيمة أو اللباس الحالي الموجود للموسم هو تقديم عمان ككل، بالإضافة إلى الاستمتاع بهذا الجمال، هذه يعني النعمة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها هذا البلد، هذه نعمة سبحان الله قل أن تتكرر ولله الحمد. فالمشوار كان طويل حقيقة يعني، وأنا أتذكر من ضمن الأشياء اللي نذكرها وادي دربات. وادي دربات اليوم مزار عالمي يعني، وما في حد يجي ظفار ويجي يعني يوصل إلا لازم يروح دربات. أنا أتذكر كنا بدأنا من هذا المكان نتحدث عن دربات، وحتى في برامج اللي هي البرنامج اللي هو المسائي يعني، لأنه دائما في برنامج نهاري ومسائي نتحدث عن دربات وعن شارع دربات لأنه كان ترابي وكان صعب، فكنا نوجه رسالة بعد أخرى يا أخوان الله في دربات عملوا لها شارع حتى تعمل لها شارع. طبعا هذا مش لأنه إحنا تكلمنا فقط، في جهات أخرى كذلك، لكن أقول إنه إحنا جزء من الرسالة ونحن جزء من هذا المشهد.
1: لنا إذا يعني تيسرت الطرق انتعشت السياحة أكثر وأكثر. الآن إحنا عندنا استوديو متنقل في تلفزيون سلطنة عمان، أتصور أضاف أكثر وأكثر للترويج للمحافظة، وبنستأنف هذا المحور المهم جدا بعد ما نرفع أذان العصر بإذن الله تعالى وراجعين.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد، وباسمكم نرحب بكبير المذيعين الإعلامي القدير عامر العمري، منورنا اليوم في الاستديو، أهلا وسهلا فيك.
2: الله ينور عليك.
1: يا مرحبا،
2: وتحية لك وتحية أكيد لكل مستمعينا وكل من ينضم إلينا الآن.
1: تطرقت إلى موضوع جدا مهم أستاذ عامر، وهو دور الإعلام المرئي المسموع المقروء في الترويج على المحافظة. تكلمنا أيضا عن التحديات اللي ممكن تواجهنا اليوم. الإعلام أيضا تطور جدا كبير، كل الشكر طبعا لمعالي الدكتور وزير الإعلام الموقر على تذليل كل الصعوبات بيعني استحضار أحدث الأجهزة اللي ممكن تسهل على عمل الإعلامي بشكل عام، ونقل كل هذه الصورة الجميلة والحية للمستمع وللمشاهد. نتكلم كنا قبل الفاصل عن الاستديوهات المتنقلة، ويعني استضافة ضيوف أيضا مذيعين للتقديم من دول المجلس ومن الدول العربية أحيانا. إلى أي مدى تعتقد ساهم بشكل أو بآخر في رفض السياحة ولتقوية كذا لك الإعلام العماني بشكل عام؟
2: جميل أستاذ ندى، طبعا هي تجربة أنا أعتبرها أيضا كذلك جميلة ورائعة، استمدت طبعا من تجارب خاصة لما كان كأس العالم في دولة قطر. من هنا من هذا المنطلق استمدوا الأخوان في وزارة الإعلام تلفزيون سلطنة عمان بشكل عام الفكرة على أنه ليش ما يكون عندنا استوديو متنقل. هو تأكيد على نفس الصورة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هو المشاهد اللي مش عارف أبعاد المنطقة المتأثرة بالأمطار وجو الخريف في محافظة ظفار، مش عارف أبعادها، مش عارف ماهيتها، مش عارف إيش اللي موجود فيها، يتخيل وكأنه هي عبارة عن مناطق محدودة، مثلا هنا عين ما معمولة كمزار، هنا مثلا سهل معين، لكن أن تكون بكل هذا الامتداد، كل هذا التنوع من حيث يعني وجود الناس السكان في الجبال يمارسون حياتهم اليومية، يربون أنواع مختلفة من الماشية، عندهم مزارع، عندهم كذا، وهناك عيون مياه متدفقة في لما يكون الخريف قوي، وهناك شلالات وكذا إلى آخره. فالفكرة هذا هو تأكيد عليها، التأكيد عليها طبعا هذا ممكن من خلال أيضا المراسلة أو من خلال أنه يكون عندك مراسل في الموقع، لكن أن يكون الأستوديو بكل طاقمه. وعلى فكرة يعني الآن الأطقم اللي عندنا كلهم عمانيين الحمد لله، الشباب القائمين على النقل، على الهندسة، على التقديم، على كذا. والإضافة اللي انضافت أيضا كذلك أنه يكون هناك مجموعة من الزملاء من المذيعين والمذيعات من الخليج والوطن العربي، بحيث أنه الفكرة هي أنه جمهور هذه المذيعة أو جمهور هذا المذيع أيضا في بلده يتابع كذلك السلطنة والمحافظة محافظة ظفار وخريفها، ويتعرف عليه بالتالي عن قرب أكثر، زيادة المساحة الممكنة للإعلان على المنطقة، هي هذه الفكرة في الأساس.
1: وفي النهاية المذيع سيذهب وسينقل ذلك
2: بالضبط
1: أيضا.
2: بالضبط، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا يعني إضافة شيء آخر مختلف من التميز من حيث النقل التلفزيوني، يعني أيضا صحيح. أنك أنت تكون في منطقة الاستوديو مفتوح، خلفيتك كذا أنت تختارها بنفسك، مش مفروضة عليك أو أنك أنت تجيب، بالعكس أنت وجه الاستوديو المتنقل هذا حيث تشاء، وضع له الخلفية التي تحب، والنقل عندك من كاميرات الطائرة، هذا الدرون الآن اللي صارت موجودة، من الكاميرات اللي موجودة خارج الاستوديو، كاميرات داخل الاستوديو، التصوير أيضا باستخدام تقنيات اللي هي يعني الآيفون مثلا، استخدام هواتف الآيفون تدخل أو الآيبادات مثلا إنها تدخل من ضمن كذلك الكاميرات المعززة للبث، لأنه يتبث
1: يعني أستاذ عامر يكون كأنه صوت وصورة، أنت تتكلم عن الجمال والكاميرا تنقل هذا الجمال.
2: بالضبط بالضبط، كل شيء موجود، كل حتى أدق التفاصيل. تكلم عن ضفدع مثلا أو عن شبكة عنكبوت أو قطرة ماء على على, على على يعني ورقة شجر أو رذاذ يتساقط في نفس اللحظة،
3: أو عشعفور
2: وعصفور جالس يبني، كل هذه المشاهد كل هذه التفاصيل يمكن أنك تجيبها في نفس اللحظة.
1: يعني نعم.
3: وإحنا شفنا يعني من خلال برنامج الناس الخريف اللي بالمناسبة كنت انت فيه في الفترة الأولى أستاذ عمر، يعني تنوع اللقطات وبمختلف وسائل التصوير. الآن نرجع للاستوديو اللي احنا نبث من خلاله هذا البرنامج، لك ذكرياتك الخاصه مع هذا الاستوديو لما كنا نتابع البرنامج في فتره الظهيره وانت كنت تقدمه في تلفزيون سلطنه عمان. كنا نشوف الناس اللي حوالين الاستوديو كيف انها يعني تختار مكانها لوجبه الغداء وهي تتابعكم اصلا من خلال يعني الزجاج البانوراما ان صحت التعبير. لكن ما داخل الاستوديو هناك ايضا بعض المواقف والذكريات
2: اكيد
3: خاصة في تغطية موسم خريف الظفار وحتى ايضا في التغطيات
2: الاستوديو لما صار ثابت برامج الخريف وكنا نعمل فيه قهوة الصباح كنا نعمل فيه حتى سهرات فالاستوديو المبنى الان صار ثابت وموجود ممكن تعمل فيه اي حاجة في اي وقت. هذا جانب. الجانب الاخر الذكريات كثيرة والله اخوي خالد يعني هي ذكريات جميلة حقيقة في في في مجملها لانه هنا التقينا بزملاء هنا قدمنا مع زملاء كثيرون هنا كذلك نفس الشيء تعرفنا على شخصيات مهمة من في في هذا الاستوديو استضفنا سماحة الشيخ الخليلي
3: ربنا
2: الشيخ احمد بن حمد الخليلي ربنا يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. تخيل انه يجينا للاستوديو يعني ونكون معاه في هذا الاستوديو استضفنا يعني رجال دولة استضفنا شعراء فنانين كتاب أدباء أشكال وأنواع. المواقف دائما الناس تحب المواقف الطريفة. من المواقف الطريفة مثلا أنه في مرة من المرات احنا على الهواء الضيف اللي كنت بقدمه مفروض يطلع معي على الهواء صار عنده هبوط تقريبا شبه أغمي عليه يعني لأنه صار عنده هبوط في السكر فطلعنا فاصل وطلعنا من الاستوديو اعطوه شباب ماي وشاي وكذا وهذا والحمد لله اموره طيبه حتى ما احتاج انه يروح المستشفى. احيانا كنا نقدم في الاستوديو خصوصا في الايام الاخيره من الموسم فالشمس يبدا الضباب شوي يطلع والشمس تبدا شويه اضاءتها تكون اقوى. طبعا سحب موجوده لكن الاخوان في الاستوديو يحطون اضاءه قويه اللي هي مال 5000 شمعه تقريبا. هذه اللي إضاءة قوية جدا لدرجة أنك أنت تحس أنك أنت جالس قدام شمس يعني. طبعا هم على أساس يوازوا الإضاءة الخارجية
1: طبعا
2: والناس جالسين برا يتغدون مثل ما تقول أخوي خالد جالسين في الهواء الطلق والجبال نحن هنا في الحر ولكن نبتسم. لازم تبتسم لأنك أنت في التلفزيون
3: ابتسم مهما يعني
2: مهما
3: كانت الظروف
2: مهما تدحرجت بك الحياة
1: هذه يعني التحديات اللي بالفعل يواجهها المذيع. بثيتوا موكونو أيضا أتصور
2: أي في موكونو أيوة بثينا هنا وهنا تقريبا شباب باتوا ليلتين أو ثلاث ليالي ما كان ممكن الوصول إلى المدينة لأنه كان إعصار قوي جدا وكنا على الهواء أيضا من المواقف سبحان الله اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا فيها السلامة. كنا على الهواء والزجاج هذا اللي تشوفه القوي الكبير المقوى انكسر لشدة كان شدة الأمطار والرياح وكنا في شهر رمضان ويعني انكسار الزجاج مع شدة الرياح كانت قوية جدا يعني قريبة من 200 كيلو تقريبا كانت شدة
1: كنتوا على الهواء كنتوا على الهواء
2: ايوه في عز لما عين الاعصار يعني جت في عز الوقت هذا فلما صار كذا وانتقلنا الى الاستوديو داخل انتقلنا الى الاستوديو لانه الاستوديو داخل ما شاء الله يعني مسلح ففي غرفه داخليه اللي هي تشوفي الغرفه اللي هي استقبال الضيوف الكبيره جلسنا فيها وعملنا الاستوديو هناك مع شاشه وكذا وفي رمضان كنا وصلنا وقت العصر المصور اللي عندي كان تعبان شويه عنده الشال هذه الأسبوعية نحن نسميها ممتد على الكنبة ونايم والكاميرا على الهواء وأنا جالس أقدم يعني شهر رمضان كان من الصباح شغال يعني فكنا تعاقبنا احنا مجموعة كبيرة من الزملاء أيضا بنوجه لهم كل التحية. هذا الاستوديو يعني صراحة بأمانة كثير من الزملاء أيضا ليس عامر فقط يعني وإنما كثير كثير كثير من الزملاء ما شاء الله من المذيعين

0: ما راح يكون في إذاعة، ما راح يكون في تلفزيون، بالعكس الصحافة واكبت الأمر، الإذاعة واكبت الأمر، صحيح. التلفزيون يواكب الأمر. اليوم تلفزيون سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان موجود على جميع التطبيقات، صحيح. فبالتالي كل المشهد تعمله أو كل ضيف عندك في له مثلا يعني حاجة مميزة أو قدم شيء مميز أنت تحطه ينتقل، بل بالعكس هذا يؤدي إلى أنه الناس تتابع الحلقة فيما بعد، يعني هكا ترويج، هذا شيء جيد يعني.
1: استاذ عامر، أنا خلني أنقل يعني إحساس الناس لما تشوف عامر العمري، يعني يشوفوك شخصية راكزة
0: هادئة
1: يعني ما يقلق، حتى لما يبتسم ما يضحك، يعني كثير
2: ملامحه ما تكبر،
1: مهذب حتى على الهواء. وبالفعل مثل ما ذكر خالد وخبرته قبل شوي، انه مثل ما انت ما شاء الله عليك محافظ على شبابك، على يعني رحابة صدر المذيع، بالرغم من انه عملنا فيه الكثير من التحديات،
0: صحيح.
1: شعرك يشتعل ابيض، صحيح. من القلق، ضيف تاخر، ضيف ما يرد،
0: صحيح.
1: الماده ما تطلع على الهواء، والمذيع لازم يمتلك من الثقافه والامكانيات الكثير عشان يغطي هذا الفراغ. كيف تتعامل انت مع الموقف بهذا الهدوء؟ ما شاء الله عليك.
0: والله يا استاذ ندى واخوي خالد ومستمعين الكرام، ترى انا دائما اقول لكل الزملاء، كل الزملاء خاصة اللي يعني مثلا ما زالوا في بداية مسيرتهم المهنية في هذا الجانب وكذا، أقول كن أنت كما أنت، كن أنت كما أنت، ما يحتاج لا تتصنع على صوت، لا تتصنع يعني شخصية ولا غيره ولا غيره، يعرفوك الناس مثل ما أنت، قدم نفسك دائما، لأنه الصدق فيه أمان. أنت لما تكون صادق مع نفسك ومع الناس، وتكون صادق مع ذاتك، هذا في أمان، ما يجيك في يوم من الأيام يعني يكتشف الناس أنك أنت والله يا أخي كنت مزيف في شيء، هذا حاجة ما حلوة،
1: صحيح.
0: يعني أبدا، صحيح. فالحمد لله هي نعمة من الله، ومحبة الناس أساسا نعمة في حد ذاته. لما يتسع القلب، لما يكون قلبك واسع، لما قلبك يتسع للوطن كله، كل الوطن يحبك، هذه حاجة مهمة جدا. ابتعد عن عن عن كل ما يمكن أن يؤثر على يعني هدوءك وعلى شخصيتك وعلى هذا السمت وهذه السمة وهذه الثيمة للإنسان العماني يعني.
1: أنا خلني أعطي أيضا معلومة للمستمع عنك، إنه أستاذ عامر العمري المذيع الوحيد في وزارة الإعلام اللي عنده لقب كبير المذيعين، وتستحق عن جدارة واستحقاق.
0: هذا تقدير من وزارة الإعلام، ونوجه لهم جميعا كل التحية والشكر لجميع
1: الزملاء، تستحق كل تقدير أستاذ عامر،
0: من معالي الدكتور الوزير وسعادة الوكيل والأخوان الأعزاء، كلهم لهم كل التحية والتقدير. هذه أيضا يعني كلما الإنسان يعني مثلا تقدم في مسيرة أستاذ ندى، وأنت أدرى مني لا شك بهذه المسيرة الطويلة كذلك لك في الإذاعة، وأخوي خالد أتمنى له كل التوفيق، كلما تقدمت كلما زادت مسؤولية عليك، كلما يعني كان لابد أن تكون دائما كما أنت تقدم للناس عبارات النصح أحيانا، الإرشاد أحيانا،
1: حتى المتعة،
0: التمسك والمتعة وكذا،
1: أيوة.
0: لابد كذلك أن هذا الشيء تطبقه أنت معك في حياتك،
1: صحيح.
0: ويكون
1: صحيح.
0: موجود معك،
1: صحيح.
2: أستاذ عمر، يعني أنت أستاذ قدير ومذيع كبير وكبير المذيعين في وزارة الإعلام، ولك أيضا يعني تجاربك الوطنية المتعددة والخاصة بالتغطيات، ليس فقط على مستوى موسم خريف أظفار بكل السنوات، وإنما حتى أيضا في مواطن كثيرة في الإعلام العماني، لك مواقفك الخاصة أيضا برامجك الخاصة، احنا سعيدين بوجودك معنا مرة ثانية، يعني نشكرك على تلبية الدعوة انك تكون ضيف عزيز معنا في برنامج الشباب.
0: غاية السعادة اني اكون معكم واشوفكم واجيكم.
1: الله يسلمك،
0: ولفتة جدا جدا كريمة ومقدرة منكم.
1: شكرا شكرا على حضورك ووجودك، وظل دائما قامة من قامات الإعلام العماني والعربي اللي احنا دائما نفتخر فيه ونتعلم من مدرستك أيضا أستاذ عامر. شكرا جزيلا على حضورك.
0: تسلم
1: شكرا تسلم
0: سعيد.
1: الله يحفظك،
0: وربنا يجمعنا دائما على خير في هذا الوطن العزيز
1: بإذن الله،
0: إن شاء الله
1: تعالى. مستمعين، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت جميل ممتع، وبكرة يتجدد اللقاء. تقبلوا تحيات طاقم العمل بأكمله، كنا معكم في تغطية خارجية من استوديو أتين، تغطية لفعاليات خريف ظفار، هذه تحيات خالد البداعي، ندى البلوشي، ومخرجنا عبد الرحمن الجابري، وتحية

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
0: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

كرام عبر أثير إذاعة الشباب. مساء الأرواح اللي دايما تعرف أنها تترك أثر جميل. مساكم الله بالنور، ومساء كل شخص يؤمن أن الكلمة والموقف وحتى طريقة الوداع ممكن تغير شعور كامل. في استوديو 5 البرنامج اللي نلتقي فيه معاكم مستمعينا كل مساء من الأحد إلى الخميس على مدى ساعتين، ناخذكم ونكون قريبين من تفاصيلكم الحلوة ومن مواقفكم ومن حكاياتكم اللي يمكن دائما اللي ما ممكن أنها تمر بهدوء وبسلام، لكنها تظل معانا فترة من الزمن، لذلك إحنا وياكم نسترجعها بين فترة وفترة. نترك لكم هذه المساحة الغنائية وراجعين نفتتح معاكم برنامج استوديو 5.

تحية لكم وأهلا بكل المنضمين مع هذه البداية الثقيلة كذا للسميع اللي دايما عند ذوق عالي. نقول لك يا حامل الأثقال خففها شوي، إذا كنت شايل هم وتعب وشايل حمل السنين خفف شوي. أنا بس سمعت الأغنية كذا دخلت في المود، لأن شوية اليوم منكم السموحة حاسة بتعب مش ولا بد شوي. معكم في الإشراف العام خالد بن حمدان الحجري، عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي الإخراج المنتصر بالله بن محمد العامري. من الحين لغاية الساعة 7 عبر أثير إذاعة الشباب اللي إذاعة الأكثر استماعا نكون مرافقين لكم، وشكرا للي قاعدين يرافقون طبعا هذا الأثير من كل مكان، سواء تسمعونا عن طريق الستلايت، عن طريق منصتين، عن طريق الترددات المختلفة في كل المحافظات والولايات. سؤالنا اليوم وموضوعنا لليوم، اليوم في حلقتنا بنتكلم عن الانطباع الأخير. هل فعلا الانطباع الأخير هو اللي يبقى؟ احنا دايما يعني نتكلم عن الانطباع الأول، ودايما ما نقول والله شفته بس ما ارتحت له، والله قعدت في هاك المكان بس حسيته شوية وايد زحمة ويتأخرون لي ما يبون الطلب وشوية منناك ومني. احنا دايما نقول احنا بنعكس الموضوع شوي، خلونا من الانطباع الأولي، احنا بنركز على الانطباع الأخير وبنتكلم عنه، عن آخر كلمة، آخر موقف، آخر شعور نطلع فيه من مكان، عن من علاقة، من تجربة، أو حتى من تعامل بسيط مع أي شخص ما كنا نعرفه من قبل. كم مرة دخلتوا مكان وكان وايد حلو لكن طلعتوا منه وأنتم مغيرين رأيكم عن هذا المكان بسبب موقف معين؟ كم مرة سمعنا عن شخص كلام وايد، والله هذا كذا هذا كذا، هذا مغرور، هذا ما متعاون، هذا ما منجز، أشياء كثيرة وقيسوا عليها. لكن مع مرور الوقت اكتشفنا أن هالشخص اللي نقال عنه غير تماما عن الواقع، فتغيرت نظرتنا اتجاه الشخص، والانطباع الأخير عكس كل المعايير اتجاه الشخص اللي كنا ماخذين عنه في البداية كانطباع أولي وجهة نظر. كم مرة بدأت تجربة بشكل غير مريح لكن انتهت باعتذار صادق من قلب، أو تصرف كان جميل، أو كلمة بقتها في الذاكرة؟ اليوم بنفتح معكم هذا الموضوع من كل الزوايا مستمعينا، في العلاقات، في بيئات العمل، وفي المؤسسات، وفي تعاملنا اليومي مع الناس المختلفين. تعودنا احنا نعطي الانطباع الأولي، لكن اليوم كلمونا على الانطباع الأخير. كم مرة كان ودك تروح لبلد وتسافر لدولة ولكن تسأل فلان ومني وتسمع تجارب، والله لا تروح، الشعب مالها ما مريح، بتتعب شوية، الرحلة فيها ترانزيت وفيها طويلة، لكن لما جربت كانت انطباعك عكس الشيء اللي سمعته، وهذا هو انطباعك الأخير. قيسوا عليها أشياء كثيرة. ننتظر مشاركاتكم على 24698151 وعلى رقم الواتساب على 724420090.

0: تحية لكل المنضمين معنا، تحية للي قاعدين يسمعونا ومكملين في مشاويرهم المسائية. نقولكم مشاوير السعادة وراحة البال دائما نرجوها للجميع. أكيد بتكون في راحة بال طالما بعض المحافظات والولايات شهدت هطول أمطار مختلفة، وقاعدة توصلنا صور من بعض المحافظات والولايات. تنعمتوا بالرحمة ما شاء الله، الواحد وده يكون هناك الحين معاكم مع هذه الأجواء الطيبة. رسالة وصلتنا من أخونا خالد بن ناصر البلوشي، يقول مساء الخير والسعادة. يا أهل الخير والسعادة، ربي يحفظكم جميع طاقم البرنامج وكل المستمعين. حبيت أشارككم بعض الصور الجميلة بتاريخ اليوم 3/8/2026 مساء أمطار الخير على محافظة شمال الشرقية ولاية إبرة. نمت بالرحمة. وتحية أكيد اللي قاعدين يشاركونا. موضوعنا لليوم مستمعينا نرجع نذكر فيه الانطباع الأخير، أو دائما نقول الانطباع الأخير. هل تتذكر الناس دائما ببداياتهم أم بالنهاية اللي تركوك فيها أو عليها؟ هل سبق نغير الانطباع الأخير كل ما كنت تعتقده عن شخص، عن مكان، عن وظيفة أو عن تجربة أو حتى موقف، واحد غير نظرتك بالكامل؟ بخبركم قصة. وينها أم سهيل؟ موجودة ولا ما موجودة أم سهيل؟ أم سهيل إذا ما سمعت قصتي الحين ترى ما بعيدها عقب، قولي لي إذا كنت موجودة على السمع أنا بقول القصة، إذا ما موجودة بأجلها لماتين. فنقولكم الانطباع الأخير، نسمع منكم مثل ما تعودنا نسمع دائما الانطباع الأولي من أغلب الناس اللي يعطون كذا أحكام مسبقة عن أماكن، عن وجبات، عن مواقف، عن بيئات عمل، عن شخصيات. قد يكون أحيانا ترى ما كانوا حتى قريبين منهم، بس من بعيد لبعيد، ولكن بنوا على كذا شكله، والله شكله ما مريح. من أنت علشان تقرر شكله ما مريح؟ فلما تتعاشر الشخص تلقاه عكس الشيء اللي نقال عنه، فتبنت معك انطباع أخير عن هذا الشخص من الموقف نفسه. خذونا مع المواقف ومع الشخصيات ومع الأماكن اللي كانت فيها، يعني كم من الأشياء والمواقف اللي صارت بين بعض الأشخاص بدأت بمشكلة، حتى أحيانا وصلت يمكن للمحكمة، ولكن طلعوا من هناك وهم ربع، ولين اليوم هم ربع وأصدقاء. أحيانا أروقة في أروقة مستشفى أو شيء جمعهم موقف أو علاج أو حاجة زيارة، فظلوا لحد الحين متواصلين، والانطباع الأخير مثل ما كان الانطباع الأولي جميل. خلونا ناخذكم طبعا أو تاخذونا مع المداخلات والمشاركات الحلوة. نوجه تحية للزملاء الموجودين من جامعة سلطان قابوس المتدربين، محمد المعمري ومحمد الهطالي، تخصص إذاعة وتلفزيون اثنيناتكم. محمد المعمري من دول البصيرة، سنة رابعة وثالثة، سنة ثالثة ثالثة من سنة خامسة. محمد المعمري ايش عندك سنة خامسة محمد؟ الله يوفقك إن شاء الله يا رب. ناخذ مكالمة مشاركة مستمعينا على 2-4-6-9-8-1-5-1. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أم لؤي.
1: أهلا، مساء الخيرات والبركات.
0: مسجلين عليك غياب كم يوم؟
1: والله صديقي بعض الحين أقول في المشوار صعب إني يعني أتواصل، بس يحزب خاطر صديقي والله أقول يا خسارة.
0: ولا هذا أبو عبد الله عدنان، ترى سمعته مرة قاعد يهدد يقول اللي يشاركون عنده ما يشاركون عند غيره.
1: كلكم حبايبي وحبايبي، ربي يحفظكم.
0: أسولف، الله يسعدك يا رب.
1: في الحال عساكي طيبة؟
0: طيبين، طاب حالك، الله يسلمك.
1: بقول لك على شي موقف بالنسبة لها الموقف قاعد احنا ذكري، تقولي آخر الانطباع الأخير. في عندي صاحبتي كثير هذه، وسبحان الله بذكر موقفة هي يعني.
0: طيب،
1: صاحبتي هذه بعد الثانوية تعرفين كل واحد يتوجه لاتجاه مسيرة الحياة يعني، ف مشت تاخذ تتعلم تقود سيارة. فأثناء وسبحان الله بالفحص الأول رسبت مع نفس
0: الفحص.
1: المقيم.
0: نعم.
1: الثاني يا الله صاح لها نفس المقيم، طبعا راحت رسبت. الثالث نفس الشيء. عصري الله كاتب في الانطباع الاخير عليه طبعا وايد سالوا في النهايه في تقريبا الرابع ساي تقريبا راحت قالت اني والله هذا المقيم اريده ارجوكم هاي ما ابا هذا يصير لي غصب دون ما كنت عامل اي مشكله.
0: طيب
1: طلع في النهايه ايش انه في اعجاب وراح اتقدم لها وتزوج شفت النهايه كيف سعيده
0: وافقت
1: طبعاً لأنه ما يجيبوا شرية
0: يا سلام
1: كيف يوفر
0: ما قادر يقول هذه إذا عطيتها الرخصة هذه بتطير من إيدي
1: أيوة ما بشوف فخليني أختبر أشوفك أشوف كيف يعني سبحان الله
0: سبحان الله
1: طبعاً أول زعلت وايد الثاني وايد معصبة الثالث في النهاية وبدأها
0: وحب
1: الزوج قاعد عندها عيار
0: ما شاء الله الله يهنيها ويسعدها
1: أمين أمين. بالنسبة لي أنا صراحة ما أعتمد مثل تقييم أي شخص بيك مثلا بيقول لك والله تعرفين فلانة لا كبدة وطاقتها سلبية وما أحب أسمعها وهي صراحة شايفة نفسها لا ما أحب أنا يمطر في فرصة أروح أقعد عندها كالشخص أشوف روحي أقيمه ما أحب أسمع ما أعطي إذني لأي حد روحي أقيم الشخص يعني كثير تحصل تحصل كثير
0: صح
1: يعني مثلا أو بلاد ثانية لا تمشي لها أخي ما أهلها مزانين وبطرانين وما يتعامل زين وأصلا من في المطارات وضايقي والله لما أروح أسافر ألقى العكس
0: مختلفة
1: سبحانك يا ربي فأبدا أبدا ما أخذ رأي الآخر نادر أخذ يعني إلا عادل اللي كان شخصك وايد انا واثقه فيه او متاكده انه يعني انه نظرته صح غير كذا ما لا راحي لازم اجرب
0: يا سلام وايش انطباعك عن اذاعه الشباب
1: واو صاحبتي هذه
0: رفيقه الدرب
1: تعرفي بخصوص برامجكم من ايام الله يكرم الخير ويسعدها من ايام مع الناس اول ما بدها البرنامج مع
0: سهر قيشي
1: نعم يعطيها العافيه اي يعني
0: بدا مع سهى والمنتصر صحيح
1: اي المنتصر صح اصحاب احنا كنا اصحاب اي والله من ذات الزمان اليوم الله يجعلكم الخير ان شاء الله يا رب
0: امين يا رب
1: ونسمع دائما حس بعضنا واخبار بعضنا بالخير يا رب العالمين
0: امين امين يا رب
1: وهكذا يا حبيبتي على فكره بخبرك شيء ترى اني ايام الدراسه ايام ابتدائيه والثانويه والاعدادي كنت دائما من مقدمي برامج المدرسه يعني ودائما في هالفعاليات يعني لحضور كبير في هالفعاليات في المناشط فسبحان الله اذكر اني دخلت اصل اذاعه قدمت فوازير الاطفال ما ادري هاك الايام ما ادري تقريبا انا في السادس او ان اكثر شيء السادس زي مع الله يرحمه المخرج خليفه الطاي الله يرحمه
0: الله يرحمه نعم
1: فتصدقي عاد لو جيتي وعرفتي كيف انا كيف دخلت اقدم قاعده افكر بيني بنفسي هلا كيف يختارونهم ما في غير ان انا ببحث رحت جبت لك دليل هاتف اللي ايش كبره تذكرينا
0: اي اللي لونه اصفر اتوقع ما اعرف ايش لونه
1: اي ايش كبره وقاعد ادور دور اذاعه هي اذاعه وترجي زمانة اخر شيء لقيت الرقم رحت اتصلت الهدوء كذا عاد واقفه صغيره اتصلت السلام عليكم كنت اتكلم مع المخرج اسمه عاد الله يرحمه خليفه الطائي قال لي ايه خليفه بن صالح الطائي المهم عطوني اتكلم معه فقلت له والله انا فلانه من مدرسه فلانيه وايد اتمنى اني اقدم معك برنامج انا احب الاذاعه واتمنى اني يعني اشارك في برنامج فوزي الاطفال والله جزاه الله خير رتب لي ورسل لي سياره تخيلي هيك زمان بسيط يعني مو سهلات رسل لي سياره لعند المدرسه او اخذني سياره الاذاعه اخذتني للاذاعه والتقيت بالمخرج و وخلاص اتفقت معاهم وسجلت حلقات كثيره تقريبا 30 حلقه
0: اوه ما شاء الله
1: اي والله اي والله صدقي هيك الايام تقريبا صف الاكثر شيء السادس يعني اذا مش خامس سادس ومع من؟ مع الله يرحمه سعود الدربكي
0: الله يرحمه
1: ومع فومه كانت واحده موجوده الله يذكرها بالخير وكذا وصالح جعان ومحمد المرجبي تخيلي
0: الله الله جميله الذكريات
1: عملت نفسي
0: جميلة الذكريات جميلة الله يسعدك يا أم جوي يا رب إن شاء الله
1: جميلة الذكريات صدقيني عاد وحتى في قبل يعني قبل كم سنة كنت أتواصل مع الله يرحمه خليفة بن صالح الطائي فكان يقول لي تعالي في فرصة عندك يعني أقدم في برنامج بس أنا دوامي شوية صعب يعني أنا 9-5 بعدها أتوجه لعمل آخر شوية الوقت ما يسعفني فاعتذرت يعني مع الأسف اعتذرت بس انه كان شيء كان طيب. لا والحمد لله على كل حال.
0: الله يسعدك، ودائما الانطباع الاخير يبقى يعني دائما نقول مقياس حقيقي لبعض المواقف الجميله اللي تبقى.
1: صحيح صحيح.
0: تسلمين يا ام لؤي على المشاركه، وحبيت سالفه صديقتك. الله يسعدك ان شاء الله.
1: الله يحفظكم ومساءكم سعاده ان شاء الله.
0: وياكم يا رب وياكم. ناخذ مشاركة أخرى على 24698151 وعلى 72422009.
2: أهلا وسهلا عزيزي،
0: رسائلكم على الواتساب. محمد، ألو،
2: مرحبا،
0: الكيومي،
2: أهلا وسهلا ومرحبا،
0: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
2: اللهم يسلمكم ويعافيكم من كل شر يا رب.
0: وياكم يا رب. كيف الجو معاكم بعد شاعل؟
2: أمطار ولايتي برا محافظة الشمال الشرقي، اللهم لك الحمد.
0: الله يبشرك بالخير إن شاء الله. من معانا عفوا؟
2: خالد بن ناصر البلوشي.
0: والنعم يا خالد، كيف الأمطار كميتها؟
2: الأمطار
0: يعني
2: غزيرة
0: في
2: جداً
0: كل مكان؟
2: جداً في كل مكان،
0: الحمد لله.
2: وخاصة في أول ما تدخل ولاية إبرة الشارع السريع.
0: يا سلام، الله الله الله يهنيكم إن شاء الله يا رب.
2: آمين جميعا وعقبالكم إن شاء الله.
0: آمين، الله يسمع منك. إحنا بس نشوف عن طريق الواتساب وعن طريق وسائل التواصل الصور والفيديوهات.
2: جاي الخير جاي
0: بإذن الله. بإذن الله.
2: الله معك. وإيش رأيك في الصورة أختي مشاعر؟
0: وين رسلتها؟
2: رسلت في الواتساب.
0: انتظر خالد. خالد شفتها؟ أيوة خالد. وعلقت خالد عليها. جميلة جميلة، واضح كمية هطول الأمطار ما شاء الله كبيرة.
2: هذه تبعد عن ولاية إبرة من المركز يعني حوالي تقريبا 10 كيلو. اسم الجرولة.
0: شو اسمها؟
2: الجرولة.
0: الجرولة،
2: أيوة.
0: أهم شيء تكون جدا. أهم شيء تكون بعيد عن جريان الأودية خالد.
2: لا لا، هناك أساس الوادي، هناك من هناك يجي الوادي يجي عندنا إلى ولاية إبرة المقر الرئيسي.
0: ودام إن هناك الوادي، إيش مودنك هناك؟
2: أتمشى.
0: زين أرجع بس، خلاص أرجع. صورت صورة حلوة، خلاص أرجع.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحفظكم إن شاء الله. الانطباع الأخير موضوعنا لليوم.
2: اولا اللهم لك الحمد. ثاني شيء، انا انسان من مدمنين السفر في المكان، وصح الانسان بعض الاحيان يستشير صاحبه او زميله او الشخص اللي مسافر، بس انا انسان احب العناد. مثلا اذا قال لي واحد لا تروح هذاك المكان، هذا في نصب مثلا او في كذا، اتحذر. ما الشيء اللي يصير له هو يصير لي انا. لما الشخص قال لي مصر كذا ومصر كذا ومصر فيها ومصر
0: من دون فيها دول، من دون ما أيوة. من دون ما نذكر دول.
2: ايوه بدون ما نذكر. طيب قال لي لا تروح وكذا، الحمد لله رب العالمين، كانت اسعد رحله بالنسبه لي بامانه يعني.
0: اوه من الدنيا، من ما يحبها
2: من الدنيا. ايوه. فما كل حد يقول لك مثلا، هو انسان سبحان الله، انت تسافر بروحك تعرف كيف شخصيتك مع الناس، تتعامل مع الناس زي، ولازم انك اذا انت مسافر لازم تستقبل كل شيء. كل شيء تستقبل، لازم تتحمل كل شيء. والانسان يتعلم من السفر، بس حرام انه في شخص بيروح هذاك المكان انت تقول لا لا لا تروح، تعكر المزاج، وهو امنيته الوحيد انه يروح هذاك المكان.
0: اها، فانت كان انطباعك عن المكان اللي سافرت فيه كان طيب؟ الحمد لله
2: الحمد لله. ما يقارب اختي مشاعل قسم بالله تقريبا ما يقارب 4 دول الناس تقول لا تروح لا تروح لا تروح، والحمد لله اللهم لك الحمد أروح سالما غانما وارجع سالما.
0: الله يحفظك يا رب،
2: بدون أي مشكلة نهائيا.
0: الله يحفظك. ما في مكان ما في يعني سلبيات وإيجابيات، فالإنسان يختار الأماكن اللي يروح لها أيضا.
2: بالضبط، يختار الأماكن، يختار يشوف التجارب في كل مكان. ما حد يقول مثلا أنا سافرت ما صارت لي مثلا مشكلة بسيطة، هذا السفر. والإنسان يتعلم من أخطاء السفر، ولكن ما أحب الشخص اللي يأكر مزاج حد ويقول لا تسافر لا تروح، هذا بيصير لك كذا وهذا بيصير لك كذا. فأتمنى من الناس أن تأخذ راحتها وتستمتع في السفر، لأن السفر جميل والحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعد قلبك إن شاء الله يا رب. السنة سافرت مكان خالد؟
2: نعم
0: سافرت مكان السنة؟
2: الحين المفروض كنت أروح صلالة بس كنسلت. الحمد لله رحت كيرلا، رحت مونار لمدة أسبوع، والحمد لله رب العالمين رتحت راحة نفسية جميلة.
0: زين احنا احنا بناخذك الى ظفار ان شاء الله خالد.
2: تشريف.
0: الله يسلمك.
2: الشرف والتقدير.
0: احنا يوميا ناخذكم مع الاغاني مع الاخبار مع السوالف عن محافظة ظفار ونستمتع احنا وياكم.
2: والله مسكين المذيع المتألق حفيظ قعبوب ما مقصر. خالد ما تفقي. خالد تعال. خالد تعال.
0: يلا شد شد
2: انا ما احب الازدحام ولكن ان شاء الله باذن الله قبل نهاية الخريف إن شاء الله بروح لمدة أسبوع إن شاء الله
0: بإذن الله. الله يسعد قلبك يا خالد. شكرا جزيلا يا أبو الوليد.
2: يعطيكم الصحة والعافية بارك.
0: وياك يا رب وياك. الله يحفظكم. أم سهيل وصلت. أم سهيل تقول معك من بداية أغنية أبو بكر أم تيمور. خيروني باستماع كثير لإذاعات لن أجد ولن أغير عن إذاعة الشباب الأكثر استماعا بسلطنة عمان. يا سلام. والله نستاهل نطلع شوية فاصل وانتصر بعد هالحفاوة الحلوة اللي سمعناها من أم سهيل. تقول مش تقليل على مستوى الإذاعات ولكن أنتوا تكملون بعض بس أنا دائما إذاعة الشباب هي الأساس. نطلع احنا وياها فاصل. إذا نخبرهم السالفة لما يجهز. يا سلام. طبعا مع صوت الموسيقى هذه الجميلة والصوت اللي بيتغني طبعا للفنانة نوال ناخذكم مع أغنية من الأغاني أنا أعتبرها من الأغاني الحالمة الجديدة لنوال اللي كذا تحملك لجماليات وتفاصيل مختلف. اسمعوها بقلوبكم قبل أذانكم.

رجعنا لكم مستمعينا وتحية للمثبتين الموجة عبر أثير إذاعة الشباب. في هذه اللحظات ناخذكم إلى حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم مستمعينا، لم يربح جيسي أوينز سباقا فقط، ولكنه ربح احترام التاريخ. تخيلوا هناك لحظات في الحياة تشعر فيها أن الجميع ينظر إليك لا ليرى ماذا ستنجز، بل يرى إن كنت ستفشل. هذا ما عاشه الشاب الأمريكي جيسي أوينز في أولمبياد برلين عام 1936. دخل الملعب وهو يعلم أن هناك أفكارا جاهزة تحاكمه قبل أن تبدأ المنافسة. كان يستطيع أن ينشغل بإثبات خطأ الآخرين، لكنه اختار شيئا أذكى، ركز على نفسه، ركض وترك الزمن يكتب بقية القصة. لم يدخل في معركة كلام، لم يرفع صوته، ولم يحاول أن ينتصر على أحد. انتصر على نفسه أولا، ثم جاء كل شيء بعد ذلك. وهنا أجمل ما في القصة والحكاية، لأن ليست كل المعارك تستحق أن تخوضها مستمعينا أو نخوضها. هناك معارك تربحها عندما تصمت وتعمل، وهناك أشخاص ينتظرون دائما منك رد، بينما أفضل رد يمكن أن تقدمه هو أن تنجح. جيسي أوينز لم يغير العالم في دقائق السباق، لكنه غير طريقة نظر كثير من الناس إلى معنى الإنسان، لأن القيمة لا تقاس بما يقوله الناس عنك، بل بما تصنعه أنت. وربما لهذا بقي اسمه حاضرا بعد عشرات السنين، ليس لأن الزمن يتذكر الأسرع، بل لأن التاريخ يتذكر من جعل إنجازه أكبر من كل الضجيج الذي كان حوله. هناك أشخاص يريدون أن يثبتوا للناس من هم، وهناك أشخاص ينشغلون بأن يصبحوا ما يؤمنون به. الفرق بين الاثنين أن الأول ينتظر تصفيق الناس، أما الثاني فيترك أثرا يبقى حتى بعد أن يغادر. جيسي أوينز لم يكن يعرف أنه بعد نحو 90 عاما سيقف مذيع أو مستمع في مكان آخر من العالم ليتحدث عنه، لكنه عرف شيئا واحد، أن اللحظة التي تعيشها بإخلاص قد تتحول إلى تاريخ.

0: أيضا يصادف اليوم مستمعينا يوافق ميلاد
1: البحرين. مساء الخير.
0: يوافق ميلاد الفنان عبد المجيد عبد الله 3/8/1962. ولد في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وأيضا لقب بأمير الطرب. انطلق في مسيرته الفنية في أواخر السبعينات عام 1979 بمساعدة أستاذه إبراهيم سلطان عبر إذاعة جدة، وقدم مئات الأغاني والألبومات التي جعلته أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية على مدار أكثر من 4 أعمدة وعقود من العطاء.

منذ بداياته في الثمانينات والسبعينات وحتى اليوم، ظل عبد المجيد عبد الله واحدا من أكثر الأصوات الخليجية حضورا وتأثيرا بصوته العذب، وأيضا خياراته الموسيقية الدقيقة وشراكاته التي صنعت بعضا من أجمل أغاني الحب والفقد والتسليم. مناسبة عيد ميلاده قدمت لروتانا أيضا أغنيته اللي غناها واللي تغنت في أعياد واحتفالات الكثير من الناس.

في ذاكرتي صور بعيدة من طفولتي مستمعينا، وأنا متسمرة أمام شاشة التلفزيون أستمع لأغنية أحبك ليه بانسجام وصوت الكورال النسائي وهو يكرر اللزمة. كان يشعرني بتأثر شديد لم أعرف له سببا، ثم كبرت وتعرفت على الأثر الكبير للعملاق الراحل أبو بكر سالم المغني والملحن اليمني السعودي الذي وضع لحن هذه الأغنية لعبد المجيد، وفهمت على نحو أفضل النقلات اللحنية التي صنعها والتي يغلفها صوت عبد المجيد بإحساس واحد. صدرت هذه الأغنية ضمن ألبوم رهيب في منتصف التسعينات، وقد كان من أبرز المحطات المفصلية التي نقلت عبد المجيد عبد الله إلى الجماهير العربية، بالأخص مع الأغنية الرئيسية التي حمل الألبوم اسمها وكانت من الأغاني الخليجية الأحب اللي هي رهيب.

وفي أغنية خير إن شاء الله عبد المجيد وهو يهمس بما يشبه التنهيد الطويلة رسالة اطمئنان تختلط فيها المشاعر، مشاعر قلق، مشاعر حيرة، حب، عتب. تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية ناعمة تعتمد على البيانو، تمنح المستمع لحظة تأمل صافية، وتأسس هذه الحالة الوجدانية الرقيقة اللي تخترق المشاعر في ثواني أولى، وتهيئ الأرضية لصوت عبد المجيد عبد الله اللي بدأ في هذا العمل في ذروة نضجه وشفافيته. صوته يجينا كذا دفء بصدق، وهو يحمل إحساس يصبغ كذا على الكلمة صبغة شعرية، رغم أنها صيغة يعني كأسلوب سؤال خير إن شاء الله، سؤال بسيط. صدرت طبعا هذه الأغنية ضمن ألبوم روحي تحبك سنة 1996 من كلمات أسير الشوق وإلحان صالح الشهري، توزيع أمير عبد المجيد. ونقولكم

من سؤال أحيانا نلاقي إجابة له، وأحيانا نروح وإحنا في كذا تراكمات الحياة ما تلقى له جواب. ليش تغيروا؟ ليش راحوا؟ ليش زعلوا؟ نقول خير إن شاء الله، وإحنا دائما نقول لك كل خير أكيد. راجعين لكم أكيد، ونرحب بكل المداخلات ونسمع أصواتكم الجميلة والحلوة عن أي والله الله يذكرك بالخير إن شاء الله. المنتصر يقول لي خريف صلالة، خريف ظفار، أكيد كله ولا خريف ظفار. إحنا ناخذكم إلى المشهد من ظفار ونمسي بالخير على كل الناس اللي قاعدة الحين في الزحمة بين الرذاذ والأجواء الحلوة، وتستمتع بالخضار الجميل ويستمتعون بهذا الروح الطيبة. لكل من شد الرحال إلى محافظة ظفار من داخل سلطنة عمان ومن خارجها، نقولكم مساء الخير للي لحد الحين بعدهم في الدرب، واللي وصلوا واللي قاعدين يعيشون هذه الأيام الجميلة بين الغيم والرداد، ويصنعون مع أحبتهم ذكريات فتبقى إن شاء الله فترة من الزمن وتبقى دائما عالقة بين الوجدان. مساء محبة لكل الأحبة اللي يسمعونا ولأهل ظفار بالتحديد، مش لأن أرضهم جميلة فقط، لا، لأنهم يعرفون حتى كيف يشاركون هذا الجمال مع الآخرين. كثير من الزوار يلاحظون حاجة حلوة أن أهل ظفار، وهذه سمعناها وسمعتها أنا شخصيا من إحدى الأخوات كذا بالصدفة تلاقينا، تقول إحنا في محافظة ظفار خلال الموسم دائما نترك مجال للناس اللي جاية من برا على المحافظة أنهم يطلعون يتمشون. أول ما بعد 15/8 وأنت طالع تبدأ الزحمة، يعني شوية ها الناس تروح تستعد للمدارس واللي يردون يعني من بعيد، إحنا نبدأ نطلع علشان ما نسوي زحمة. إحنا نقول هذا الزحام جميل لأن محافظة ظفار تستمر.

0: هذه الأغنية لكل الناس اللي ما راحت محافظة ظفار لحد الحين، نقولكم قوموا يلا توكلوا على الله وشدوا العزم والأجواء الجميلة تنتظركم. أكيد مكملين هذا المشوار معاكم مستمعينا، ونستقبل مشاركاتكم الجميلة عبر أثير إذاعة الشباب على 24-6-9-8-1-5-1 وعلى 724-2-0-0-9. نقرأ رسائلكم عن طريق الواتساب، ناخذ مشاركة جديدة ونتكلم عن الانطباع الأخير في مواقف مختلفة مرت معاكم. سمعنا كم موقف وخلونا نسمع مواقف أخرى، سمعنا في السفر، سمعنا في الحياة العادية اللي صار من بعدها زفاف وزواج، خلونا نعرف أيضا انطباعات أخرى وناخذ مشاركة ونسمع آراء. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سعل،
0: أهلا وسهلا،
1: بارك الله بالخير،
0: بالنور والسرور.
1: كيف حالك؟ بخير؟
0: طيبة طاب حالك.
1: أكيد ما عرفتنا الاسم.
0: لا والله، تفضل.
1: قريب عليك صوت يمكن.
0: يمكن، تفضل. تفضل.
1: إذا نخليك في حي صبيس.
0: حي ليش يعني تخلينا في حي صبيس؟ ما علينا، نسمع رأيك، بنعرف بعدين اسمك.
1: رأيي فيش بالضبط الحين تريني؟ أنا جاي بغى نقل لك جو حاليا.
0: أوه، أهلا وسهلا عبد الرحيم العبري. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: انقل لنا أجمل جو في محافظة الداخلية، هات كيف أجواءكم؟
1: والله أنا حاليا في جو صلالة.
0: أوه، في محافظة ظفار.
1: إيه نعم.
0: شكل الأغنية خلتك تدق.
1: والله الأغنية والجو حقيقة بشكل عام اللي خلاني أتواصل معاكم، وأنتوا دائما أصلا ما رحتوا عن البال إذاعة الشباب.
0: هات وين حاليا في محافظة الظفار أنت؟
1: حاليا أنا متواجد في المغسيل.
0: انقل لنا صورة الجو من هناك، في رذاذ غيوم.
1: جو ولا أروع. يعني ما في رذاذ، لكن حقيقة خريف خريف، الجو سحب. قوية كثيفة. أنا كنت قبل يعني تو بس إني واصل للمغسيل كنت في إطلالة شعت قبل شوية، نفس الحاجة النازلية من
0: كانت هنا. الرؤية واضحة ولا الضباب؟
1: اليوم كان في ضباب. ما كانت الرؤية يعني واضحة بذاك الصورة الكبيرة، لكن في ضباب الحقيقة، لأن الأجواء ما شاء الله اليوم في في في شعت كانت واجد يعني ماخضة ضبابية. وحتى هنا حاليا في المغسيل ضباب كثيف، يعني مع شوية رذاذ بسيط
0: ما شاء الله، بس الأجواء تشجع أن الواحد يشرد عن ضغط الرطوبة اللي موجود والحر هنا.
1: طبعا، لأن خاصة اليوم من أول الصباح حقيقة استمتعت بأجواء رذاذ واللي هو وأجواء يعني استثنائية كانت من الفجر.
0: الله الله،
1: أنا أصلا من قبل 3 أيام متواجد هنا في صلالة، لكن حقيقة اليوم صباح شدني أكثر الجو، حماس الجو، حماس المكان، نفس، طبيعة، تغذية بصرية، هذه عاد ما يحتاج ما شاء الله.
0: يا سلام يا سلام.
1: من المناطق والأماكن اللي موجودة، يعني أنا دائما حتى أولادي معي وأقول لهم خليكم تغذيتكم بصرية مع الأجواء مع الطبيعة.
0: أي والله، كل شيء الواحد يحس أن عيونه تبرد حقيقة في محافظة ظفار، سبحان الله. كذا مع الجو، مع اللون الأخضر والأمطار والرذاذ والفرح،
1: صح،
0: تشعر براحة نفسية.
1: لا والله، وحتى هذول الأولاد مرتاحين الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعدهم، والله يريحكم إن شاء الله، وإن شاء الله تقضون إجازة جميلة يا عبد الرحيم.
1: بإذن الله بإذن الله. يا
0: إحنا نتكلم عن الانطباع الأخير، شاركنا في موضوعنا لليوم يا عبد الرحيم دامك وصلت عندنا. هل سبق أن غير الانطباع الأخير كل ما كنت تعتقده عن شخص أو عن مكان أو وظيفة أو تجربة أو موقف، غير نظرتك اتجاه موضوع معين؟ لأن إحنا دائما نتكلم عن الانطباع الأولي.
1: صح، شوف يا مشاعل، هذا ما أنا اللي أنقله، هذا الأمر ينقله لي شخص زميل.
0: طيب.
1: سبحان الله. كنا إحنا وياه في موقع عمل ما. صار له نقل هذا الشخص زميلي.
0: طيب.
1: فهو أول ما كان حاط باله قال يا أخي أنا أروح في مكان يا ما أعرف إيش بيكون مصيري، إيش بيكون، وما أعرف المكان، يعني ما متقبلتنا نفسي أبدا. قلنا لك كيف تروح وجرب شوف، لأن العمل يختلف بين يعني بين بيئة أنت متعود عليه كشخص، ويروح تحت يعني تحط في بيئة ثانية.
0: أيوة.
1: فسبحان الله بعد ما يقارب 3 أسابيع أو أسبوعين، ما أكثر عن أسبوعين، أسأله أقول له إيش انطباعك؟ قال أنا نص حياتي ضيعت لو كنت ما رايح.
0: يوه.
1: توعاد هو جالس ينقل الصورة. أنا قال لي أنا أنصحك نصيحة اللي أريدك تجي معي هنا. يا رجل ما يستوي. قال لي لا هذا المكان هو اللي بيتناسب معي. قلت له ممكن ما نتفق ما يصير. قال لي أنا أبدا. فتشوف يعني أنا الحين الانطباع اللي عندي ذي الفترة أن أنا ما قادر أن أروح وأغير حياتي معه.
0: أيوة.
1: بس ما نعلم إذا الله تعالى شاءت الأقدار بهذا الأمر ممكن تتغير وأروح معه
0: إن شاء الله.
1: ربنا يسهل ويفتح
0: بإذن الله. الله يكتب اللي فيه الخير إن شاء الله يا رب.
1: أمين يا رب العالمين يا مشاعل.
0: والله يسعدك، شكرا على نقلك لتجربة صديقك واللي قربت أيضا موضوع حلقتنا اليوم عن الانطباع الأخير. أحيانا بعض الأماكن يبالها خطوة جريئة أو قرار جريء علشان أنت تقيس على نفسك. أيضا أحيانا بعض الأشياء ما تركب على فئة من الناس لكنها توالم أشخاص معينين، لذلك الانطباعات تختلف والآراء تختلف
1: 100%. بس لا عشان ما أنسى، عمتي دائما تقول لي إذا تكلمت مع مشاعل سلم لها عليها كثير السلام.
0: الله يسلمها صاحب.
1: وكنت مرة من المرات جالس معاها وهي تقول لي دائما، وأنت دائما تقول لي هذه مشاعل، وما جانا سمعت صوتها أنا بنتكلم معها. سبحان الله، ما صارت من الصدف أن نتكلم معك وعشان أن هي تكلمك أصلا.
0: يا الله الله يسعد قلبها. زين ترسل لي رقمها أنا بكلمها.
1: والله كثير تسلم عليك، والله كثير الله يعني دائما تقول أنا أسمعها في الإذاعة وأتمنى أن أتكلم معك. قلت إن شاء الله أنا بشوف في يوم من الأيام قاسي أنت بس تتكلم لك على الفاضي.
0: بإذن الله الله يسلمها صاحب السلام.
1: إن شاء الله إن شاء الله تعالى أن بتكلم معك ما يهمك.
0: يسلمون عليك المستمعين علي خاطر نجادي وكل حد.
1: عليكم علي السلام علي خاطر وجميع الأصدقاء البرنامج هذا إذاعة الشباب، لنا أصدقاء كثرة منها وما شاء الله عليهم، الله يعطيهم الصحة والعافية.
0: وهلا هلا بعيالك الله يحفظهم
1: بإذن الله، وهم كلهم معاي ويسمعوك ويسلموا عليك.
0: الله يبارك فيهم، أحسنتوا، بارك الله فيكم.
1: بارك الله.
0: ناخذ مداخلة أخرى ونقول مساء الخير.
2: مساء الله بالخير والنور والسرور. أنت أمور شحالك شطارك؟
0: مساك الله بالنور والسعادة والرضا. الحمد لله طيبة طاب حالك، كيف حالك يا خليفة؟
2: أنت أمور الحمد لله الله يعافيك.
0: الله يسلمك ويبقيك.
2: المسا عليك بالخير والمسا على المنتصر والمستمعين والمتابعين والمسافرين واللي قاعدين
0: اللي قاعدين يصفون عدالنا هنا، احنا بعدنا لحد الحين ما طلعنا مكان.
2: والله كلنا قاعدين على الاقل، انتوا يعني قاعدين في دوام، نحن اجازه وقاعدين.
0: اوه لا ما اقدر اقعد انا في مكان ما اداوم، اذا ما في خطه ما اقدر اطلع اجازه.
2: ما في شك اكيد صحيح.
0: الله يعطيك العافيه.
2: وايدين يسوون كذي، لكن هي مساله الاجازه احيانا تكون اجباريه.
0: اي صحيح.
2: فبالتالي انت ملزم فيها.
0: شكله بيني الدور انا. معدي الحد السقف في الاجازات، مره واصل فوق المياه.
2: الله يستر. الله يحييك يا مرحبا، بس مسا عليكم بالخير جميعا على هالاجواء الدافئه. جدا يعني
0: اي والله مو بس دافيه
2: لكن يعني نقول الحمد لله، يعني الحمد لله يعني الانسان يكيف نفسه يعني ويضبط نفسه على الجميع. ترى المشكله انت ام تيمور، يعني الواحد لو حتى سافر

0: انا بصراحه بامانه اسبوعين حدي مره اخر يعني، هذا اخر ريس اسبوعين 20 يوم يعني
1: ويكفون. واحيانا بعض الدول ما تحتاج هالمده،
0: وبعض الدول نعم صحيح ما تحتاج.
1: اي بالضبط.
0: ويعني احيانا الواحد حتى لو مثل ما يقولون، حتى الواحد لو قاعد في مكان طيب ومكان حلو وجميل، لكن بلادك غير ومكانك غير.
1: طبعا
0: انت اصلا حتى الاجواء الحاره هذه نشتاق لها نحس.
1: والله اي والله.
0: بعدين مثل ما قالوا يعني لولا الحر ما كان رطب، ما كان لومي، ما كان
1: كل شيء، الفواكه
0: الفواكه الموجوده يعني
1: ايه اليح وكل شيء.
0: اي والله والله يعني صدق.
1: انزين الانطباع الاخير، اعطينا موقف من المواقف.
0: والله ام تيمور شوفي الانطباع، انا ما احب اكون يعني من الناس اللي ما يحب اني اشوف الانسان متشدد في الانطباع. الانطباع لازم يكون مرن صراحه، يعني لازم تكيف يعني مثل ما تفضل بعض الاخوان قال لك البلدان او غيره، او مثلا صداقه معينه مع شخص. اذا انت ظليت يعني مثل ما تقول متشدد في موضوع الانطباع انك ما تغير، الناس حتى بعضهم حتى اكل ما ياكلون خلاص عند الانطباع الاول انه ما يحبها خلاص. يعني بعض الاكلات حرم نفسه منها يعني بسبه انه ما يحب خلاص، يعني عند الانطباع الاول انه ما يحبه.
1: نعم.
0: بلد معين خلاص قضى عمره يعني انه ما يحب يروح البلد هاي بسبه والله انا خلاص يعني هذا الانطباع اللي عندي عن هالبلد لا يمكن. زي طيب خليك مره يعني
1: جربها،
0: يمكن جربها يا اخي، غير يا اخي، حاول انك تكيف نفسك. كذلك الاشخاص، أشخاص ناس مرتبط وياهم بعلاقات، يمكن تكون علاقة قربة يعني أو علاقة خلاص حاطنا في باله إني أنا هذا الإنسان سبحان الله ما أرتاح له، سبحان الله أنا هالوقت ما أرتاح له، مع المكان السيارة الأشياء وايدة يعني بصراحة. والإنسان لازم بصراحة شوي يكون مرن يعني شوي.
1: أنا أقول الواحد إذا بيشتري حاجة معينة ما يشاور وايد،
0: بالضبط،
1: لأن وجهات النظر تختلف، وتلاقي الشخص اللي قاعد يعطي حتى تقييم عن حاجة، عن سلعة معينة هو ما جربها، هو بس قاعد يعطي بس رأي لا أكثر، من غير ما يجرب، من غير ما
0: تسترشد بالأشياء هاي. مثلا رحت فندق معين، نحن مدام نتكلم عن السفر وغيره، أنت رحت فندق معين وطالعت كومنتات في الانستغرام أو يعني شفت، بس فقط تأخذ فكرة
1: صح
0: ان يعني لا ما تتقيد بال
1: ما تبني راي عليه. نعم
0: ما تبني راي عليه او ما تغير حتى وجهه نظرك اذا كان انت معزم على انك تزور هذا الفندق مثلا او المكان هذا يعني.
1: واضح
0: خلاص يعني انت تشوف لذلك تحصلين اليوم بسبب وسائل التواصل ناس كنسلوا سفرات، غيروا اتجاهات،
1: صحيح وجهات
0: يعني اشياء كثيره يعني بسبب كومنتات يعني
1: بالضبط.
0: ما يعني ما له داعي، انت اوكي رتب عمرك شوف وضعك اذا والله. وبعدين فوق هذا وهذا في شيء اسمه استخاره بعد، الواحد يسعى لها يعني ويسوي استخاره حتى في الموضوع السفر وموضوع. أما العلاقات الإنسانية لا والله، العلاقات الإنسانية التجربة خير برها. أنت يمكن أنت تخالط ناس ما تعرفهم وكذا، بس إذا تخالطت ويا باستمرار يعني أكيد بيتغير رأيك. إذا ضليت على رأيك خلاص أنت معناته أنت ما تبي تغير. في ناس ترى ما يبون يغيرون ويقول لك لا خلاص أنا أخذت عنه فكرة مستحيل
1: أني أغيرها،
0: مستحيل. إيه مستحيل، ليش مستحيل؟
1: واضح،
0: خليك مرن كذي.
1: جميل، الله يسعدك ان شاء الله.
0: ويا حييك سلام تيمور،
1: الله يحييك
0: بالتواصل وياك.
1: احنا اللي يسعد بسمع صوتك.
0: الله يطول عمرك،
1: عمرك طويل يا رب. بارك الله فيك، احسنت.
0: يا مرحبا بكم، حياك
1: الرحمن. طبعا بعد شوي مستمعينا بتنضم معنا هذا عبد الله راشد. دقيقه زين، دقيقه عبد بعد شوي بتنضم معنا إن شاء الله من دولة الكويت الشقيقة الأستاذة خولة الطواري، وأيضا بتاخذنا مع تفاصيل الانطباع الأخير في خدمة العملاء. ليش بعض الأماكن نروح ونتعنى لها وبعض الأماكن نروح لها بس لما نطلع منها نقول ما بنرجع لها مرة ثانية؟ وقيسوا عليها أشياء كثيرة.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: رجعنا لكم مستمعينا، وتحية أكيد للمنضمين معنا عبر أثير إذاعة الشباب. احنا نقول إن شاء الله عسى المانع خير الأستاذة رحاب الطواري، وقولها بإذن الله كذا يكون في تواصل حتى في الأيام القادمة مستمعينا، يعني حاول نتصل بس سبحان الله ظهر في مشكلة في الاتصالات، قادرين نوصل بالواتساب بس الخط ما نعرف ليش ما قادر يعلق. لذلك احنا بنرحل الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن كونها هي مدربة وأيضا خبيرة تقديم خدمة أيضا العملاء لأيام أخرى حتى مواضيع ثانية. يكفينا أن احنا نقترب أيضا من الشباب الطموح الموجودين معنا. أنا تفاجأت حقيقة لما جيت وعرفت أنه موجود لحد الحين، سألتهم من الساعة كم، قالوا من الساعة 7 احنا موجودين متدربين من جامعة سلطان قابوس. زين ليش قاعدين لحد الحين؟ احنا ننتظر البرنامج. مسا عليك بالخير محمد المعمري.
2: اهلا، مسا عليك بالخير مشاعل، ومسا على المستمعين الكرام في أثير الأحباب إذاعة الشباب.
1: كيف حالك؟
2: الله يسلمك.
1: كيف تخصص الإذاعة والتلفزيون؟
2: والله تخصص الإذاعة والتلفزيون يعني أنا بالنسبة لي تخصص المبدعين الرائعين.
1: يا سلام. مساء الخير محمد الهطالي.
3: مساء النور أستاذة مشاعل، سعيدين بوجودنا معاكم اليوم في برنامجكم في إذاعة الشباب.
1: الله يسعدك يا رب. تخصصك أيضا محمد إذاعة
3: والتلفزيون أيضا.
1: سنة رابعة.
3: نعم.
1: إن شاء الله بقت سنة واحدة وتتخرجون
3: إن شاء الله
2: بإذن الله.
1: كيف
2: بإذن
1: المعدل التراكمي معاكم؟
2: جميل
3: الحمد
2: جميل.
3: لله الأمور طيبة.
1: جي بي آر صح اسمه ولا
3: نسيت؟ جي بي اي
1: جي جي, جي بي آر هاي هناك. جي بي اي
2: هو المعدل، يعني نفس الانطباع.
1: الانطباع الأولي ولا الأخير؟
2: اللي الوسط صراحة.
1: يلا هات.
2: يعني دائما خلينا ادخل انا في صلب الموضوع اللي هو الانطباع. دائما السائد في عند الناس وعند المجتمع انه الانطباع الاول هو الذي يؤخذ، ودائما الشائع. يعني انا مثلا اجي اقول انه والله فلان خذيت عنه انطباع معين من اول مره. انزين ليش ما نتكلم عن الانطباع الاخير؟ ليش ما احنا يعني نلفت النظر شوية بس للانطباع الآخر شيء؟
1: خلينا نقربها أكثر ونعيش حياة الجامعة. أكيد يعني قبل ما تسجلون أي مقرر وأي مساق، كيف الدكتور الفلاني شديد.
2: أيوة.
1: هذا ما يعطي درجات.
3: صحيح.
1: انطباعكم وخوضكم بعد يعني ما خط تجربة مع أحد المساتر أو الدكاترة واللي تغيرت قناعاتكم، يعني وكان الانطباع الأخير مختلف والانطباع الأول يظل مثل ما هو.
2: أنا بالنسبة لي يعني عذرا محمد أتقدم عليك.
3: لا تفضل.
2: أنا بالنسبة لي عندي قاعدة طوال 5 سنوات اللي في الجامعة. أول شيء إذا الدكتور ما يحبه غالبية الطلبة أنا أخذ معه. أنا بصراحة هذا اتجاهي. لأنه اكتشفت أنه انطباعات الأولية اللي يعطوك إياها الطلبة هي ما شرط تناسب معك. لكل شخص فينا عنده شخصية معينة، طريقة تعامل، أسلوب، فالانطباع ينرسم على هذا الشيء. فأنت تسمع من الناس صحيح، تأخذ انطباعك من اللي سمعته، لكن لابد أنه أنت الانطباع هذا ما تخليه هو
1: مقياس.
2: شكرا جزيلا.
1: جميل.
2: فأنا هذا بالنسبة لي.
1: نسمع رأي محمد الثاني الهطالي.
3: أنا بروح شوي بعيد عن موضوع الجامعة لأنه أنا يعني أتفق في وجهة النظر مع محمد. أنا فعلا يعني هذا الشيء لأنه أنا دائما أحب أنه اللي أنا أريده على نفسي أسويه مع غيري. أي شيء ينعكس علي أنا أريده مع غيري، فدائما ما أحب الناس يأخذوني من الانطباع الأول. لأنه كثير من الأوضاع نحن نكون ما في أفضل حالات.
1: صحيح.
3: فأنا ما بمنطقي انه يعني انت تحكم علي الان. فنفس الشيء فوجهة نظر محمد في موضوع الجامعة نفس الشيء، انا اخذ مع كل الدكاترة وبعدين اعطي وجهة نظري فيهم. موضوع الانطباع الاخير جدا مهم، وعلى فكرة يعني أنا ما كنت أفكر بالموضوع بهذا العمق إلا لما أنت جيتي معانا قبل الهوى وكنت تتكلمي عن الموضوع. انبهرت بالسؤال إنه فعلا نحن ليش ما نفكر بالانطباع الأخير، مع إنه في اعتقادي الانطباع الأخير هو اللي يرسخ عندنا.
1: صحيح.
3: لكن نحن ما دائما نفكر فيه. فأنا أشوف إن الانطباع الأخير دائما يعني يبقى في ذاكرة الشخص، وليس ما بس فقط يبقى كذاكرة وإنما يبقى كشعور. لأنه في النهاية أنت راح تنهي يعني الانطباع الأخير ينهي مسيرة يعني سنوات طويلة. أيوه. وقت طويل، ذكريات طويلة، مشاعر، لحظات عشتها مع الشخص الآخر. فهذا الانطباع الأخير سواء كان إيجابي أو سلبي، أنا متأكد أنه أثره الكبير رح يبقى لسنوات عدة. ويمكن هذا الانطباع الأخير أو الذكرى الأخيرة مع هذا الشخص يبني عليها الطرف الآخر يعني علاقاته في قادم الوقت مع الناس، سواء كان إيجابا أو سلبا. فأنا من هذه وجهة النظر أشوف.
1: جميل
3: الموضوع.
1: جميل، حبيت وجهات أنت ما شاء الله. خلينا أيضا نشارك المستمعين شرايكم.
3: أكيد.
1: ونستقبل المداخلات على 24689-1151 ونقرأ الرسائل على 72-42-2009. محمد المعمري، يعني إذا سألتك سؤال، عادة الإنسان من وجهة نظرك يتذكر البداية أكثر أم النهاية؟
2: شوفي، أنا دائما أؤمن بتعددية الشخصيات. يعني ما أقدر أقول
1: أنت فلسفي صراحة محمد.
2: ملعبي حب الله. أنا حاب الموضوع أصلا من أنا فاهمك ترى على فكرة. من يوم سألتيني السؤال قبل الهوى.
1: أيوة.
2: عرفت أن موضوع الحلقة الانطباع الأخير. فأنا فاهم شخصيتك، أنه أنت أي سؤال تسأليني إياه قبل الهوى أعرف أنه هو سؤال فيه إنه في الموضوع في الموضوع.
1: لا ما في إنه، بالعكس.
3: سؤال مشبري.
1: أنا دائما قبل البرنامج يعني
2: أحب النوع من المذيعين،
1: أحب أشارك الموضوع.
2: ما نريد نمدح بعض على الهواء عشان ما يقولوا بينا اتفاقات. نرجع للموضوع اللي أنا بالنسبة لي تعددية الشخصيات هي اللي تحكم. أنا كمحمد بالنسبة لي الانطباع الأخير هو الأهم. ليش؟ مثل ما ذكر محمد قبل شوية أنه الانطباع الأخير هو الأثر كبير بالنسبة لي. الانطباع الأول ممكن يتغير، ممكن يعني أنت عندك فرصة. لكن المشكلة في الانطباع الأخير إذا كان خلاص هو أخير حقا، هو يعني خلاص وصلنا إلى خط النهاية، فأنا كيف ممكن أغير ما بعد خط النهاية؟
1: جميل.
2: فأنا دائما أقول احذر من الانطباع الأخير. الانطباع الأخير واجد احذر منه،
1: لأنه قد يكون مؤلم وصدمة، أو قد يكون أمل وبصيص كذا.
2: بالفعل.
1: نظرة مشرقة.
2: بالفعل.
1: جميل. محمد الهطالي، اليوم يعني يمكن، هل يمكن لآخر موقف نقدر نقول يمحي سنوات من العمر من العلاقات؟
3: أنا أشوف نعم، لأنه في النهاية نحن نتكلم عن فكرة، دائما نحن في عندنا أمثال شعبية وعندنا في ديننا الإسلامي يتكلم عن قدسية العشرة بين البشر والعلاقات البشرية. دائما العلاقات البشرية علاقات فيها نوع من القدسية والأهمية. فدائما حتى نهايتها لازم تكون بهذا المستوى، إنه أنا أنهي علاقتي مع شخص. طبعا دائما يعني نحن ما نقول أنه العلاقات لازم تستمر، لكن العلاقات دائما حتى لو انتهت لازم تنتهي بصورة جميلة. بصورة فيها
1: ود
3: للجميع.
1: يعني نعم. في جانب العلاقات، في جانب السفر خذونا أيضا المستمعين، وفي جانب أيضا يعني بكلمكم القصة اللي ما قلتها أنا، بخبركم عن سالفتي مستوية قريبة يعني.
4: أيوة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: اهلا وسهلا،
1: حياك الله اخوي.
4: مسا عليك ام تيمور، ومسا على ضيوفك الكرام وموضوعكم الشيق، بارك الله فيك.
1: بالنور والسرور، حياك الله. تفضل، من معنا؟
4: محسن التوبي. معك.
1: حياك الله، من زمان ما سمعنا صوتك يا محسن.
4: والله فيك انت مختفي ايضا من
1: موجوده يعني فتره كنت في حفظ الظفار بس رجعت على استوديو 5.
4: بارك الله فيك.
1: وفيكم بارك الله. تفضل يا محسن.
4: موضوعكم عن الانطباع
1: الأخير.
4: الانطباع الاخير هو الفيصل بالفعل كما قال الضيوف الاعزاء في هذا الجانب وما شرفوا فيه في الجانب الثاني. الانطباع الاخير هو اللي يحكم سواء بالايجابي او بالسلبي. ولكن الانسان دائما ايضا يراعي في هذا الجانب مشاعر الاخرين ايضا. الانطباع هو دائما تحاول بقدر الاستطاعة أن تنهي بالإيجابي.
1: حلو.
4: لأنه دائما السلبي أثره شوية مؤلم وأيضا في تفرقة وفي كذا حساسيات. ولكن متى تنهي هذا الانطباع الأخير بالإيجابي؟ تنتهي بالتنازل. يعني أنك أنت تكون تغض الطرف عن الآخر وتوجد له يعني عذار، فما تمسك عليه أنه خلاص هذا الانطباع أنه هذا الرجل أو أن هذا الإنسان سيء.
1: نعم.
4: بالعكس يمكن تكون ظروف أيضا تمر في الحياة أيضا.
1: نعم.
4: أيضا أنت لما تتنازل عن بعض الأشياء يعني تأكد كل التأكيد أن الطرف الآخر يكون اتجاهك إيجابي.
1: واضح.
4: هو يحس أنه أنت نهيت الانطباع الأخير بالإيجابي.
1: جميل. واضح.
4: دائما انك لما تترك هذا الاثر في الجانب الاخر لو كان انت باحساسك انه هذا سيء وان هذا ايجابي، لكن دائما انت بقدر الاستطاعه انك تنهيه ايجابي.
1: جميل.
4: تتاكد كل التاكيد انه هذا الشيء هذا الموضوع او هذا الانهاء الاخير يكون في الانطباع يكون ايضا اثره ايجابي. كانت الحالة، لأنه شوف الحياة دائما فيها أخذ وعطاء وفيها تنازلات
1: بالفعل.
4: لكن لو أنت رضيت أنك متقيد برأيك.
1: نعم.
4: وتمسك برأيك وتقول أن أنا الصح دائما، يعني تحس أن الحياة تكون فيها عقبات صعبة. يعني
1: واضح.
4: سواء كان عائلية أو كانت إرحام أو كان أصدقاء مدرسة دراسة أو أصدقاء عمل، فدائما أنت بالكلمة الطيبة لما تنهيها بالكلمة الطيبة تحصل أنه يعني الأثر الإيجابي يكون تلقائيا يكون موجود.
1: جميل. يعطيك ربي الصحة والعافية.
4: فيك وأشكركم على هذا البرنامج.
1: شكرا. شكرا فيك. بارك الله فيك. شكرا. من المواقف اللي صارت معي على السريع قبل ما ناخذ الاتصال مستمعينا، كنت حاجزة في صالون معين لأني محتاجة أني لمناسبة خاصة عزيزة علينا أن شخص معين أو بنت معينة تشتغل لي في حاجة معينة، وكنت قاصدة أني أحجزها بالاسم. فتفاجأت لما رحت موعدي ويقولوا لي والله هي ما موجودة طلعت. طيب ليش طلعت؟ كيف يعني؟ ترى الدفع موجود والحجز موجود وكل شيء موجود، انتوا ليش ما قلتوا لي يعني؟ قالوا والله احنا كنا نحاول نتصل فيك بس انت التليفون ما موجود معك، بس التليفون ما حد يمسكه غيري. وفي حد كان يرد انت غلطانة اختي ليش ما تواصلتي طيب على الواتساب؟ قالت والله رقمك ما في واتساب، انا رقمي من سنة من يوم ثانوية هو ما تغير. فلذلك يعني موقف واحد مثل هذا ترك انطباع سيء
2: بالضبط
1: اتجاه المكان هذا اللي أنا خصصته لميزة خاصة لمناسبة خاصة علينا، ولكن تنسف كل ما قبلها. جات واحدة من الموظفات من إحدى الدول المغرب، أوجه لها التحية، أخذتني امتصت غضبي وأنا كنت يعني خلاص المناسبة اليوم. قالت لي لك اللي يرضيك وبنشتغل لك اللي تبينه ومثل ما تشتغل لك فلانة. فقلت شفت عليها كذا وأنا قاعد أحسب الوقت إنه ما عندي وقت أروح أغير صالون ثاني. قلت لها تمام. الانطباع الأخير اللي تركته من تعاملها معي هو اللي خلاني شوية أهدى اتجاه هذا المكان، لأن أسلوبها تغير وعاملتني فعلاً. بأسلوب آخر. خلونا نرحب بالأستاذة رحاب الطواري اللي نستضيفها من دولة الكويت الشقيقة. مساء عليك بالخير أستاذة رحاب. أستاذة رحاب، أستاذة رحاب مستشارة مدربة خدمة عملاء، يمكن ما كانت تسمعنا، بترجع لنا بعد شوي وإحنا بنتناقش معها في هذا الجانب. فشوفوا كيف موقف واحد من الأخت اللي جات تركت انطباع أخير، ولكن بعدني أنا أبا أرفع سماعة التليفون وأبا أتصل حق صاحبة الصالون على الموقف اللي صار، لأنه يعني هم الواجهة اليوم، هم اللي قاعد يتعاملون مع الزباين. فحلو انك لما تحط ناس يكونوا قد الثقة ويتركون هذا الانطباع الطيب. انت ما تبغى الشخص ييك لخدمة واحدة ويروح، يرجع لك مرة ثانية
3: فعلاً.
1: ويتعنى لك. لذلك هي هذا القصة اللي كنت
2: هذا اللي كنت اتكلم عنه قبل شوية لما اقول لك انه هو انطباع اخير. يعني انا اشيد في الـ في الـ في الاخت اللي تكلمتي عنها
3: اداره الازمه
2: هذه اللي سوتها معك
1: هي ازمه بالنسبه لك.
2: صحيح هي ازمه، لو احنا رحنا ان جينا تبقى ازمه، يعني هي في النهايه مناسبه وامر ما لا يعاد.
1: اي
3: صحيح.
2: فانا بس اللي ابغى اوضحه انه مهما هي حاولت تأثر عليك بأسلوبها الجميل، وهو الأسلوب يأثر، أنا مع الأسلوب إنه يأثر، بس ترى فيه تبقى تعرفي لما تمحي بالقلم، لما تمحي القلم كتابة القلم ويبقى
1: الأثر.
2: أثر الممحاة. أنا جالس يعني أوصف لك الشعور اللي يبقى في
1: البقايا
2: داخلك.
1: البقايا طبعا
3: فعلاً.
1: ولا ليش لحد الحين أنا أقول لك بعدني؟ خلينا ناخذ الأستاذة رحاب. أستاذة رحاب طوارين، مساء عليك بالخير، مستشارة مدربة خدمة عملاء من دولة الكويت الشقيقة.
5: أهلا وسهلا أستاذ مشاعل،
1: كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة.
5: الله يسلمني عمرك، الحمد لله، طمنون عليكم.
1: والله طيبين، عندنا أمطار في بعض المحافظات في سلطنة عمان.
5: ما شاء الله، الله يزيد ويبارك.
1: آمين. كيف الأجواء؟ إن شاء الله ما وايد حار عندكم.
5: والله مستمتعين في حرنا وتعودنا عليه. الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله، اللهم أجرنا من نار جهنم. أستاذ رحاب، اعتدنا نسمع كثير عن الانطباع الأولي، لكن قليل اللي كانوا يتكلمون عن الانطباع الأخير.
5: نعم.
1: خلينا نعرف المستمعين إيش هو الانطباع الأخير بالأول، وبعدين هل فعلا آخر دقيقة مع العميل هي تكون أهم من أول دقيقة بالنسبة لك؟
5: نعم، مفهوم الانطباع الأول انتشر بشكل وايد كبير أستاذ مشاعل، وحسينا أن احنا اليوم لازم نهتم في البدايات ونجهل بأن النهاية هي تكمل الصورة اللي أنا أخذتها من البداية. فتعريفا حق الانطباع الأخير هو اكتمال الصورة اللي بديت فيها. فاليوم كل شيء لا بداية ولا نهاية. انطباعي الأخير هو اللي يكمل أو يثبت التجربة مالتي من البداية من المنتصف حتى النهاية. فلازم تكون مطابقة، أو بعض الأحيان في ممارسات عملية يقول لك الانطباع الأخير لازم يكون أكبر وأقوى وأفخم من الانطباع الأول، لأنه قد يسكر ثغرات أو يعدل صور أو ممارسات ما كانت ناجحة بداية التجربة أو أثناءها.
1: نعم، يعني ممكن أن العميل يدخل المكان وهو مرتاح مبسوط، لكن آخر موقف يغير كل الشعور والشيء يصير كذا، يعني موقف يبقى يترك في قلبه كذا أثر ما طيب، أن هالمكان ما برجع له مرة ثانية.
5: أكيد تصير وايد، ومرت علي قصص بأن اليوم العميل متحمس لدخول هذا المعرض أو دخول هذا المحل أو هذه الشركة، وعنده تصورات وتوقعات. مجرد وجوده مع انطباع الإيجابي دخل المكان، مر في تجربة قد تكون، احنا نسميها في مجال خدمة عملاء، قد يكون في خدمة عملاء صامتة، وهي ممكن رائحة المكان، ممكن الخدمات المتوفرة غير جيدة، يمكن نظافة المكان أثرت، يخرج العميل في انطباع سلبي، رغم أن اليوم هو في تصوره قد يحصل إيجابي، ممكن من الإعلانات، ممكن من توفية ناس آخرين، ولكن تجربته الحقيقية في البداية كانت إيجابية بناء على التوقعات، وظهر أو انتهت في تجربة سلبية أو انطباع سلبي عن المكان.
1: جميل. طيب يعني اليوم إذا ما تكلمنا عن العميل برأيك، بعد ما يطلع يتذكر جودة الخدمة ولا يتذكر الشعور اللي طلع معاه؟
5: احنا دائما في مجال خدمة العملاء نركز على المشاعر العميل اكثر من ما احنا نتكلم عن المنتج او الخدمة نفسها، لان اليوم اقدر ابيع او اتواصل معك في المنتج او الخدمة، ولازم اضيف لها الشعور او الانطباع اللي ابيش تشعرين فيه، لان هذا اللي راح يبقى في داخل كرتي، لان اغلب قراراتنا في الشراء او في التعامل مبنية على شعوري. فانا كيف اشعر؟ هل في رضا؟ هل في ارتياح؟ هل في اهتمام؟ فاحنا دائما في مجال خدمة العملاء نقول بماذا نريد أن يشعر العميل من التجربة، بعدين نبدأ نصمم التجربة حق العميل أو التدريب على الخدمة. يعني شنو أبي يحس؟ يحس باهتمام، يحس بإيه؟ لا، أنا أبي خليه يحس أنه داخل في البيت، أبي يحس أنه أنت داخل كأنك أنت الملك، أنت الوحيد الموجود في التجربة. أبيك تحس. فإحنا نبدأ في الإحساس بالمشاعر اللي نبي نخلقها في العميل ونوظف جميع أدواتنا لخلق هذا الانطباع أو شعور.
1: حتى هي يمكن تكون أستاذة إذا تشاطرين الرأي تكون تفاصيل بسيطة تغفل عنها بعض المؤسسات، يعني تلاقي الواحد لما يرحب بك يقدم لك ماي، يسألك إيش تشرب، قهوة، شاي، ترى يعني ما معناته انه هو جاي وحاب انه يشرب، لا، بس مجرد الشعور انك انت سألته اهتميت بهذه التفاصيل الصغيره تلاقيه عادي بيجيك مره ثانيه
5: 100%. خليني اضيف لك استاذة مشاعل والمستمعين، لو تشوفين الحين اغلب المؤسسات والشركات والمحلات بدأت تضيف مثل ما تفضلتي الضيافه على التجربه، كانت في السابق غير موجوده. لو تتذكرين قبل سنوات ما كانت موجوده، الحين بدأت تدخل الضيافه وبدأت ناس تصير يعني مبهره في ضيافه عملائها، لان مع الوقت بدينا نكتشف بان العميل حتى يقوم بالشراء او بالتعامل لازم أوجد له الراحة. فإحنا عادة في مجتمعاتنا العربية أساسا مبنية على هذه الانطباعات، الترحيب والكرام والقهوة والشاي، هذا من عاداتنا وتقاليدنا. فلما أنا أجيب هذه الممارسات داخل البيئة المهنية يدي العميل يحس بأن أنا مرحب فيني، أنا شخص مرغوب فيني، أنا هذا مكاني المناسب. فمجرد تقديم للضيافة أو الأشياء اللي هي غير متوقعة في تجربته تخلي هو يعيد التفكير أو النظر في الممارسة ممارة ثانية، الشراء أو توصية عملاء آخرين على هذا المكان.
1: صحيح. كونك مستشارة ومدربة خدمة عملاء أستاذة رحاب، إحنا نعرف اللي يتعامل مع زباين أشخاص بفئات مختلفة بثقافات مختلفة، اللي عنده ذكاء عاطفي، اللي ما يمتاز بالذكاء الاجتماعي، اللي حتى ما يبتسم تلاقينهم. حتى تسألي نفسك طيب مؤسسة بهالضخامة بهالاسم بهالمكانة ليش قاعدة توظف ناس في النهاية هذه صورتها الانعكاس. يعني الموضوع ما موضوع أني أنا وظيفة وخلاص، لكن لازم نفس الشيء أني أهل الموظفين اللي معاي، ترى أنتوا صورتي المؤسسة، أنتوا اللي الواجهة اللي تمثلونها. إيش الشيء اللي يخلي بعض المؤسسات تنجز المعاملة بشكل جدا كامل لكن العميل يطلع غير راضي؟ وين تكون المشكلة؟ وفي نفس الوقت قيسي عليها العكس، تكون المعاملة سيئة ويكون يصير في شد وجذ بين العميل والموظف، لكن تصرف جميل في النهاية يغير كل حاجة
5: 100%. خليني أضيف لك شيء مثل ما تفضلتي، أو يعني أفسر بطريقة أخرى أستاذة مشاعل. اليوم المؤسسات دائما وقت التوظيف، خاصة أنا أعتبر هذه وظيفة حساسة، هي التعامل مع العملاء، لأن هي أحد أدوات التسويق. الموظف لما يتعامل سواء عن طريق الخدمة الهاتفية أو عن طريق وجها لوجه، أنا قاعد أسوق حق هوية المؤسسة أو الشركة. فاختيار الموظفين المناسبين، هذه يعني إدارة الموارد البشرية لازم تكون جدا جدا حذرة في نوعية الموظف، من ناحية انطباعنا فيه، طريقة ابتسامته، اهتمامه في نفسه، قيم اللي يحملها، وكثير من الأمور اللي أنا في نظري هي أساس اختياري له لهذه المهنة. لأن اليوم المهنة هذه وايد تعتمد بشكل وايد كبير على شعور الموظف، اكتمال يعني اتزان العاطفي في التعامل. أي موظف احنا نشعر فيه في الفترة التدريبية الأولى اللي هي أول 3 شهور بأنه ما يقدر يسيطر على انفعالاته وانطباعاته، مؤشر بالنسبة لي رد فلاج بأن اليوم هذا راح يضر صورة الشركة أو المؤسسة في التعامل، مو راح يضر نفسه فقط. فإحنا اليوم نكون جدا حذرين في اختيار الموظفين في الصف الأمامي، لأن أي فعل أو ردة فعل منه هي راح تكون باسم المؤسسة أو الشركة. راح نقول موظفين الشركة
1: فلانية،
5: راح يقولون الموظفين المؤسسة ما كانوا متعاونين، ما راح يخص الشخص. صحيح. يمشي الانطباع أو السمعة عن المكان مجرد مجرد من ردة فعل أو فعل أحد الموظفين اللي ما كان عنده هذا الاتزان العاطفي أو الذكاء الوجداني اللي يخليه يتحكم في نفسه قبل الآخرين. فاليوم فعلا مثل ما تفضلتي، اتزان الموظف واختيارنا له معيار مهم. بقول جزء صغير، كنت قاعد أقرأ كتاب اسمه The Setting Table، وكان يتكلم هذا شخص جدا مختص في قطاع المطاعم والضيافة وخدمة العملاء، قال أنا اليوم اختياري للموظفين اللي أنا أبيهم يدخلون هذا النوع من المطعم اللي له صورة كبيرة مبني على القيم اللي يحملها الموظف، مو مهاراته، لأن المهارات أقدر أدرب عليها، ولكن ماذا يحمل القيم؟ هل عنده قيمة التعاطف مع الآخرين؟ هل عنده قيمة التعاون مع الآخرين؟ عنده قيمة بأن اليوم لازم أعمل بجودة عالية؟ فهذه القيم لما تكون متأصلة في الشخص راح تساعد بشكل وايد كبير الشركة إن هي تنجح وتعطي صورة ممتازة.
1: يعني كلامك خلاني لموقف من مواقف، هم موقفين بحكي لكم ياهن يعني أستاذة. في مكان كوفي دائما أروح أخذ منه قبل ماي أحيانا الدوام، الناس يعني بعض الناس اللي تابعوني القريبين مني يقولوا لي مشاعل لا يكون لك نسبة في المكان. قلت لهم لا حشة، يعني ما شرط أني أروح ولا صورت أن يكون لي نسبة، بس صح. الموضوع ما فيه أحيانا يعني الناس اللي تشتغل هناك أنت تروحين طريقة تقديمهم للمنتج، العبارات الحلوة اللي يكتبونها على كوب القهوة يخصونك فيها بشكل شخصي، إذا غبتي فترة طويلة يسألون وينك من زمان ما جيتي، فكل هذه التفاصيل تشعرك أنك أنت ذات أهمية وتحسين أن أحيانا محتاجة تبدين يومك كذا بعبارة جميلة من شخص قاعد يشوف وايد ناس، ولكن الكلمة اللي بتطلع منه بتكون وايد صادقة لأنه يشوف فيك حاجة يمكن أنت تشوفها بشكل مستمر بس ما قادر تحس بقيمتها، لذلك أنت تروح لها. الموقف الثاني، في مرة من المرات كنت رايحة صالون صديقتي وكنت رايحة بدري، فأول ما رحت أول ما جاتني الموظفة واحدة منهم فشفت عليها وسكت، وكانت قالت لي ربيتي إذا شفتي أي شيء يعني أنا معطنك الخيط والمخيط كأنك أنت كأني أنا موجودة أنت. فأنا سكت قلت ما بتكلم الحين، ويعني شفت مظهرها كأنها شايف الوحدة اللي شعرها كذا ما مرتب قايمة من النوم وكذا يعني
5: مو جاهزة
1: بالضبط. فجات صاحبة الصالون فجأة وهي كانت قاعدة تشتغل معي علي يعني، فنادتها قالت لي صديقتي بعد إنك شوية أريدها، قلت لها خذي راحتك. أنا فهمت الموضوع على طول. اختفت ربع ساعة لما جات شكلها غير. شفت عليها قالت لي يعني هذا مدام سوت لي. قلت لها زين يوم سوت لك مدام هالشي على الأقل الحين ويجي الواحد يقدر يشوف عليه. قلت لها أنت تقابلين زباين ما يصير. قالت يا تربيتي، قالت لي عطيتها بعد تنبيه وتحذير. في النهاية هذا صورة مكاني، يعني أنا ما أقبل أن هي تقابل، وفي النهاية إحنا قاعدين نقدم خدمة تجميلية، يعني كيف أنت تظهرين بهالصورة غير مرتبة؟ خلينا نروح ثقافة لازم تكون موجودة في أي مؤسسة أو في المؤسسات كلها. هل الانطباع الأخير يعتمد على الموظف نفسه؟
5: نعم، اليوم مثل ما تكلمنا الانطباع الأول يظهر من تصرف أو سلوك أو فعل أو ردة فعل الموظف كانطباع أول في الترحيب في التهليل في قبول الموظف في قبول العميل. كذلك الانطباع الأخير نفس الشيء ممكن يكون من الموظف، وطبعا الموظف تكون ممكن عدة إدارات يمر عليها الموظف، أو تكون في أحد الإدارات هي اللي تخلق أو تسكر هذه التجربة في الانطباع الأخير. في مر علينا تجارب أستاذ مشاعل بأن اليوم أنا أتعامل مع موظف مبيعات محدد أو أوظف أتعامل مع موظف استقبال معين وصارت لي تجربة سيئة، يبدي يتواصل معي شخص من إدارة ثانية يبدي يضبط الصورة اللي السيئة اللي صارت معاي ويبدي يعطيني انطباع أفضل ويحاول يحتوي الشعور اللي أنا فيه. فأبدي أنا أحس أن اليوم لا، المؤسسة اهتمت فيني. يمكن الشخص نفسه ما أعطاني الانطباع الجيد الأخير، ولكن أحد أطراف المؤسسة تواصل معاي لخلق هذا الانطباع الأخير. إحنا ما نمحي التجربة السيئة ولكن ننهيها في انطباع جيد، لأن لما خدمة العملاء دائما أقول لهم هي قصص.
1: صحيح.
5: اليوم أنا أتكلم عن قصة مثل ما تفضلتي عن الكوفي اللي رحتي له عن الصالون، كلها قصص. فهي القصة تحمل مشاعر إيجابية سلبية، فيها مفاجآت، فيها أشياء غير متوقعة، فيها أشياء مبهرة. فاليوم قد تكون قصتي عن تجربتي في هذا المكان بداية انطباع جيد بعدين انتهت في انطباع سلبي، أو بدأت في انطباع سلبي وانتهت في انطباع جيد لأن أنا ما توقعت يعاملوني في هذه الطريقة. رح أقول القصة القصيرة بهذا الخصوص. في يوم من الأيام تواصلوا أنا شخصيا معي أحد الشركات وقالوا لي ريحاب إحنا عندنا منتج نبيك تجربينه، وهذا يعتبر نوع من الدعاية بس ما من غير ما تعرضين ولا شيء، نبي رأيك الشخصي. قلت لهم ممتاز. فوصل لي، كان هو يعني مطبخ مركزي في أطباق معينة، وصل لي الطبقين وياي معاه الفاتورة للدفع.
1: كيف
5: لهم بس عفواً هذا هدية مفروض أجربه، أنا لازم أدفع. السائق اللي وصل لي قال لي لازم تدفعين. قلت له حاضر من عيوني، ما بيحرجهم.
1: صحيح.
5: وأبي أمشي بالتجربة حتى أنا أفهمها وأقدر أحللها. فدفعت فذقت الأكل جربناه، كان أدز رسالة حق الشخص اللي تواصل معي، قلت له الأكل عندي هذا التعليق وهذا التعليق، بس حب أقول لك ترى وصلت لي مع الفاتورة وتم الدفع. الشخص هذا المسؤول اللي هو صاحب البزنس رفع علي التليفون، شلون وإحنا قايلين لهم وفشلوني وأخجلونا، إحنا بنوصلتك هدية، شلون أنت دفعتي؟ قلت له الأخطاء تحصل، ولكن هذا نقص يمكن من التنبيه، لأن هذا الموظف السابق تعود على التوصيل والدفع، ممكن كان نقص المعلومات أو التنبيه إنه ممكن علامة على الفاتورة تنكتب أو بغض النظر، فهذا لكم حتى تتفادون أي أخطاء. قال لي أنا أبي أقدم لك اعتذار، قلت له مشكور واصل الاعتذار. فأصر إنه يعتذر مني ويخلق انطباع أخير عن التجربة، فما تصدقين أستاذ مشعل شنو كان يسوي؟ استمر لمدة شهر، أربع جمعات يرسل لي طبق أكل مختلف.
1: يا سلام.
5: والله العظيم أربع جمعات. لدرجة أني أنا كنت أقول له شكرا والله ما راح أكون موجودة في البيت، يقول لي راح يوصل. فاليوم قد إحنا ودايما أنصح فيها يعني جميع اللي يتعاملون مع العملاء، إذا أخطأت بالغ في الاعتذار.
1: صحيح.
5: إذا أخطأت بالغ بالاعتذار في قدر الإمكان، خاصة إذا العميل أنت بالنسبة لك مهم.
1: صحيح. وما فيها يعني غلط أنك أنت تعتذر، بالعكس اليوم أبداً. أنت تشتري شخص، يعني أنت ما قاعد تبيع منتج، أنت تشتري ولاءة، حضوره، هذا بيرشح لك ناس، بيقولهم لا روحوا مطعم الفلاني. لذلك إحنا نقول وايد أشياء مهمة. نصيحتك اللي تقدمينها اليوم للموظف اللي قبل ما ينهي تعامله مع أي زبون أو عميل، إيش تقولي له؟ أو حتى لرب المؤسسة نفسها، صاحب المؤسسة، كيف ممكن أيضا يوجد هذا الشعور عند موظفينا؟ مثل ما قلنا إحنا تتفاوت حتى السمات المهارية اللي يمتاز بها ويمتلك بها الأشخاص اللي لازم يتعاملون مع الزبائن بشكل متواصل.
5: أنا دائما أقول التجربة العملاء، التعامل مع العملاء بغض النظر شنو أنت المسمى الوظيفي اللي مالك، تعامل مع إنسان لإنسان، هيومن تو هيومن إحنا نقول. فاليوم دائما، وأهم قانون، أهم قانون في عالم خدمة العملاء، ضع نفسك مكان العميل دائما. من مجرد ما أنت تحط روحك مكانه، لأن أنت يوم من الأيام كموظف أنت عميل أكثر من مؤسسة أو من محل تجاري أو شركة، وأنت نفس الشيء مقدم خدمة في المكان اللي أنت فيه الآن. فمجرد ما أنت تضع نفسك مكان الآخرين رح يبدي يصير الميزان هذا يتعدل.
1: صحيح.
5: فاليوم قدم بما يرضيك وما يرضي المؤسسة وما يرضي رب العالمين، وقدم بما هو يخلق لك الانطباع الجيد لك شخصيا، لأن أنا مجرد يعني أقدم الخدمة حتى يقولون ريحها ممتاز فقط، حتى يقول لي أن المؤسسة ممتازة. صحيح. فهو تأثير يعني متحرك من انطباعي اللي أنا أخلقه للعميل إلى الانطباع اللي نخلق على المؤسسة. فأنا لما أتعامل مع أي عميل أحمل مسؤولية في المؤسسة، مو بس مسؤولية الشخصية.
1: بالضبط، تمثلينها كلها. بالضبط.
5: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. أنا والله جدا سعيدة أني سمعت صوتك وحضورك في الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، حتى عندي متدربين من جامعة السلطان قابوس تخصص إذاعة تلفزيون وايد مستمتعين وابتسامة شاقة وجوههم. فإن شاء الله نشوفك قريب في عمان بإذن الله أستاذة.
5: إن شاء الله راح أكون أنا عندكم إن شاء الله في شهر 9 إذا الله أراد، في شهر 9
1: بإذن الله
5: الكريم. إن شاء الله تواصل مع أستاذة مشعل.
1: أكيد يشرفني. الله يبارك فيك إن شاء الله.
5: شكرا جزيلا.
1: بارك الله
5: فيك.
1: الله يحفظك. الله يسلمك. إذا مستمعينا، هذا كان حديثنا مع الأستاذة رحاب الطواري اللي مستشارة ومدربة خدمة عملاء من دولة الكويت، وأخذتنا مع هذه التفاصيل الحلوة عن خدمة العملاء اللي تحتاجها كل مؤسسة تقدم خدماتها للزباين وتستقبل أيضا الزباين. احنا نتكلم عن كل مكان، يعني ليش نسمع عن مكان ناس وايد تمدحه؟ لأن الأسلوب يفرق والخدمة اللي يقدمونها أيضا تفرق. محمد ومحمد،
6: نعم أهلا،
1: رأيكم بالحدث؟
2: أنا يعني
1: حسيت أن في جعبتكم
2: حقيقة. عفوا. يمكن يعني الحق يقال على ذكر الموقفين اللي ذكرتيهن، يمكن عندي موقف مشابه. عندي مطعم أروح له بدون ذكر أسماء، أنا ما أكل من هالمطعم إلا وجبة واحدة ومشروب واحد وأصلا يعني خلاص من كثر ما أروح الموقف اللي هو اللي خلق عندي انطباع وايد حلو، أنا وصلت لمرحلة إني مجرد أدخل هذا المطعم
1: يا بولك
2: وأجلس الطاولة ما أتكلم، أنا ما في أي لا وسيلة تواصل أبدا، خلاص أنا معروف وش أريد.
1: يمكن تبغى تغير رأيك، يمكن شيء
2: خلاص
3: حافظين.
2: يعني أنا يمكن هالمطعم مستمر معاه فوق 6 سنوات
1: ما
2: سبع،
1: ما شاء الله.
2: خلاص هي عادتي يعني. أنا ما أجي عندهم إلا إذا كنت أنا في خاطري هالشيء.
1: يا حلو جميل.
2: ونفس المشروب ونفس الوزنية
1: نفس الطاولة؟
2: لا الطاولة أحيانا هم ياخذوها مني بصراحة في
3: على حسب المكان المتوفر.
2: أحب تلك الزاوية البعيدة اللي آخر المطعم واجد أحب أجلس فيها.
1: يا سلام.
2: بس أحيانا صراحة في أحد يسبقني عليها وياخذها.
3: أمرك لله.
2: بس دايما أهم شيء
1: دائما الزاوية البعيدة في آخر المقهى أو الكوفي أو المطعم لازم تحسب لها حساب، لأن دائما تحجز يعني الناس
3: فعلا. أنا في بالي جاني موضوع ونحن نتكلم وأنا أسمع ضيفتكم الكريمة. دائما مسؤولية نحن دائما الانطباع الأول ما نحمل فيه المسؤولية الكبيرة للناس. ليش؟ لأنه في النهاية هي انطباعات أرسلت بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنا بطبيعتي كإنسان رح آخذ انطباع. لكن لما يكون الانطباع الأخير هنا أنا أحمل يعني الناس المسؤولية. ليش؟ لأنه يقولش الإنسان ما بيختار كيف يبدأ قصته مع الآخرين، لكن يستطيع أو يقدر أنه هو يختار كيف ينهيها مع الناس لما تنتهي العلاقة.
2: الله.
3: وفي مقولة هنا عجبتني قريتها عن هذا الموضوع، ليس كل حب يدوم لكن كل نهاية تترك أثر.
2: الله.
3: والناس قد ينسون 1000 موقف جميل لكنهم يتذكرون دائما آخر شعور تركته في قلوبهم.
1: والله صحيح. الله.
3: فيعني دائما يقولش يعني الذاكرة محكمة غير عادلة،
1: وهي تحفظ دائما آخر الذكريات. خليني أخذ كذا أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا عن طريق الواتساب. علي خاطر النجادي نوجه له تحية. عنوان الرسالة يقول الوافد الأخير. أحيانا يدخل شخص حياتك في لحظة تكون فيها قد فقدت الأمل في كل شيء، لا يطرق الباب كثيرا ولا يبذل جهدا كبيرا للاقتراب منك، لكنه بطريقة ما ومن دون أن تشعر يعيد الحياة إلى أماكن كنت تظن أنها ماتت إلى الأبد. تبدأ من جديد في التصديق وتمنح الثقة مساحة أكبر، تخفف من الحذر الذي بنيته بعد كل خيبة، وأنت مقتنع أن هذه المرة مختلفة وبالهدوء نفسه الذي جاء به يرحل يأخذ معه النسخة التي بدأت تتعافى داخلك. فتجد نفسك تتساءل كيف استطاع شخص واحد أن يبني كل عدم الأمل ثم يهدمه بهذه الطريقة، ومن بعدها لا تعود تخاف من الفراق بقدر ما تخاف من البدايات. بعض الناس لا يسرقون قلوبنا حين يرحلون، بل يسرقون شجاعتنا على استقبال من يأتي بعدهم. أي أيوة والله صحيح.
2: صحيح. صحيح.
1: تحياتنا لك علي خاطر النجادي. هم أسرقوا أجمل لحظات حياتنا، ما بس بطبط. الشعور بطبط. يعني الإنسان هو كتلة شعور.
2: وحيين.
1: فلما ينطفي هذا الإحساس يحتاج لوقت لما يرجع هذا الشعور من جديد، ويثق أيضا مجددا أن الحياة تستاهل وما مستاهل أنك تزعل روحك يا علي خاطر النجادي.
2: شكرا لخيالك يا علي خاطر، شكرا لخيالك.
1: أيوة
2: ذلك الوافد الأخير، يعني أنا أشكر خيالك جدا،
1: وايد حبيتها. إحنا وصلتنا رسائل أيضا مختلفة، خلينا نقراها. أجواء المغسيل حاليا، عبد الرحيم العبري، يا سلام أجواء عائلية جميلة. يقول لك البعض من الناس يحاول دائما أن يفرض قناعاته أو أسلوب حياته وعلاقته بالآخرين على غيره، وهو بذلك لا يدرك أن لكل شخص الحق في تشكيل وعيه والتزاماته وقناعاته. قد يكون ما يحتل المرتبة الأولى في سلم قيمك وعاداتك وتقاليدك، وقد يكون في أسفل قائمة لدى غيرك، وقد يكون ما تراه أنت بأنه واجب واهتمام يجب الحضور والمشاركة فيه قد يراه غيرك أمر هامشي لا يستحق الالتفات إليه. فلا تفرض على أحد أن يشاركك الاهتمامات والقناعات والواجبات في مختلف أوجه الحياة. تحياتنا لمرسل الرسالة. طبعا احنا وصلنا لنهاية برنامجنا، شاكرة أنا لكل هذا الحوار الجميل معكم محمد الهطالي ومحمد
3: بالعكس سعيدين جدا
1: المعمري، اسعدتوني بهذه المشاركه شرفنا. الطيبه وبالعكس يعني اليوم نتشارك كذا الاراء وحاجه الواحد يستمع من هنا وهناك. كل التوفيق لكم
3: ان شاء الله. شكرا جزيلا
1: ونسمع عنكم ان شاء الله مساء الخير
3: ان شاء الله.
1: نصل وياكم مستمعينا إلى ختام برنامجنا في استوديو 5. يلقاكم يوم الغد عدنان الميمني وحتى الخميس، وأقول لكم وداعة الرحمن مشاعل بنت سعيد القاسمي والمنتصر بالله العامري، مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري الشعري بميادين الشعر. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في أمسية جديدة تتجدد فيها مواعيد الكلمة الجميلة، وتزهر فيها القصيدة على ضفاف الحرف، وتلتقي فيها التجارب الشعرية لتروي حكاياتها وتكشف ما وراء النصوص من مواقف ورؤى ومسيرة صنعتها الأيام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر، البرنامج الذي يطل على مسامعكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء، ليأخذكم في رحلة مع الشعراء، نستمع فيها إلى حكايات البدايات، ونقترب من محطات الإبداع، ونحاور القصيدة من خلال أصحابها، لنرسم معا صورة بانورامية متكاملة عن التجربة الشعرية والإنسانية لضيوفنا. يسعدني ويطيب لي أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين القادمتين اللتين هما عمر البرنامج. إعدادا وتقديما أنا محدثكم أخوكم عبد الحليم البداعي، فيما يتولى إخراج حلقة الليلة أخونا المخرج المبدع مروان السعيدي، وتشرف على البرنامج الأستاذة عفراء اليحيائية مديرة إذاعة الشباب. مستمعين الكرام، ليست كل التجارب الشعرية تقف عند حدود القصيدة، فثمة تجارب تتسع حتى تصبح مشروعا ثقافيا متكاملا، يكتب النص ويصنع المنصة ويرعى المواهب ويشارك في بناء المشهد الثقافي، مؤمنا بأن الكلمة مسؤولية، وأن الثقافة فعل مستمر لا يقتصر على لحظة الإبداع. وضيفتنا الليلة واحدة من هذه الأسماء التي استطاعت أن تجمع بين الشعر والعمل الثقافي والإعلامي، فكان حضورها بارزا في المنابر الأدبية وفي لجان التحكيم وفي تحرير المشاريع الوطنية الكبرى وفي تقديم البرامج الثقافية وتمثيل سلطنة عمان في المحافل العربية، إلى جانب تجربتها الشعرية التي أثمرت

0: عددا من القصائد الوطنية والعاطفية المغنّة. هي شاعرة كرمت ضمن العمانيات الماجدات تقديرا لعطائها في الأدب والثقافة، وأسهمت في عدد من المبادرات والمؤسسات الثقافية، وظلت تؤمن بأن خدمة المشهد الثقافي لا تقل نبلا عن كتابة القصيدة نفسها. أعزائنا مستمعي لإذاعة شباب، دعونا نرحب معا بضيفتنا الشاعرة المبدعة رحاب بنت حارب السعدية. أهلا وسهلا بك شاعرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير شاعرنا، ومساء السعادة والجمال عليك وعلى كل المستمعين الأفاضل اللي يحضرون اليوم عبر هذا الأثير المميز. وشكرا لك على هذه المقدمة الجميلة، وهي لا غرابة يعني شاعر ويقدم مثل هذه المقدمة اللبقة، شاكرة لك حقيقة، وإن شاء الله تكون اليوم حلقة خفيفة ولطيفة على المستمعين ومساء الشعر.
0: مساء الشعر، لذلك حين نحن على غير العادة رحاب دائما نحن نقول أول ما نبدأ مع الضيف نقول متى بدأت حكايتكم مع الشعر، متى انطلقت شرارة الأولى، لكن حن مع شاعرة مبدعة بحجم رحاب السعدي، خلينا ننطلق من الشعر نفسه، نبقى قصيدة نفتتح بها البرنامج. إيش تبعين؟
1: والله أنا جهز لكم قصيدة من السهل الممتنع، وهي تحمل في طياتها يعني الطابع الشعبي التقليدي، ومن القصائد المغناة أقول فيها: يا مغايض الكحلة، يا مغايض الكحلة في مقلة عياني، محدن شرى أهله بفلوس يا فلاني، والزين نشهد له بطياب لمعاني، في مبسمك طفلة يهلي وخلاني، قلبي وطن خله ويشيد ميداني، يا موعد النخلة كوس في بستاني، مزروع مع فلة ورد وريحاني، قلبي غدا حلة أخضر ومزداني، يا من بدا فصلة نبضي وهيماني، يزهى على أصلة تمصيرة أعماني، ويشاد من أجله بصهيل ومناني، يا عصيرتي سهلة هزيت فنجاني، وعيونك الشهلة تغرب وتقفاني، عندي غنى نحلة وصوي حبيباني، فوق القمر سبلة مصحوبة بلحاني، شوقي ولا ملة بنفاس قيفاني، هو غايض الكحلة ومسيت روياني، خلن مع خلة ما هو بضمياني، خلن مع خلة حشا ما هو بضمياني.
0: الله
1: سوال
0: الله الله الله صح لسه
1: صح بدينك.
0: لكن أنا كنت أطمح إلى قصيدة فيها لهجة سويق مرة من البداية.
1: أيوة لأنك أنت سويق
0: بعد. على قولة من اسمه فيصل العلوي، مر علينا ونحن في رواق المعرض أنا ومشاعل كنا نقدم برنامج تغطية في المعرض الكتاب، فيوم شافنا قال متولفين والسويق اليوم إذا شافنا نفس الموضوع. فماشي كذي قصيدة رحاب من نفس بس
1: والله والله صراحة اللي كتبتهم في السويق يعني تبارك الرحمن، يعني يمكن ما تكون يعني قصيدة كامل مثل قصيدة دروب الطنف اللي كتبتها في السويق خصوصا، يعني يمكن يعني أبيات، يعني السويق طبعا هي بروحها قصيدة، فلا ما تخليني يعني إلا لازم.
0: لا نقصد باللهجة، ما شرط أنها تكون في السويق.
1: باللهجة السويقاوية هو حقيقة أنا يعني نصوصي الشعرية غالبا ما تخلو من مصطلحات سويقاوية، يعني هذا الشيء يعني يمكن نادر جدا تحصل في القصيدة بحد ذاتها تخلو، ما أعتقد.
0: هو يعني لاحظي مثلا فيصل الفارسي لما عمل القصيدة هذيك بلهجة أهل صور،
1: نعم الوطنية،
0: يعني لاقت صدى كبير، وكثير من الناس قال هذا اللي حين ما تلاحظين رحاب، نحن أنت من السويق وأنا من السويق، كثر مخالطتنا وعملنا مثلا في مسقط، وصارت اللهجة مختلطة، بدأت تنسحب قليلا شيئا فشيئا، صارت إلى تتجه إلى اللهجة البيضاء مثل ما يقولون. فصار مسألة أن تكتب قصيدة يعني كأنها تؤرخ للهجة عشان باكر الأجيال القادمة تقول هذه الحين يوم أسمعها أسمع عمتي الله يرحمه ويدده.
1: صح صح، هي دي، هذا تبقى أصالة الكلمة والمصطلح المحلي على مر العصور. يعني أنا أبشرك صراحة، يعني أنا على سنوات الخدمة في العاصمة، لكن يعني حتى في الاجتماعات الرسمية لازم أدخل لي مصطلحات، يعني لازم استخدم اللهجه حتى يعني هذه المداخله اللي تكون مني، يعني تخليهم تسويهم مثل الفاصل، لازم يرددونها وراي لان في شيء مميز قاعد يعني يصير داخل يعني طاوله النقاش. القصائد الشعريه، انا هذا الكلام يمكن من بدايه انطلاقتي في الساحه الشعريه، اتذكر يعني، ويمكن يكون انا هذا صرحت فيه حتى في لقاء يمكن قديم من 2010 و2011 تقريبا، كان حالي هذا اللقاء، كانوا يقولوا لي هذا نفس الموضوع، المصطلحات المحلية، وإن هي كيف بتكون عندكم فاصل. أنا أشوفكم ترى
0: يعني فاصل ونعود إليك وإلى الشعر وإلى هذا الحديث العذب.
1: تم تم إن شاء الله.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى نجمة هذه الحلقة الشاعرة المبدعة رحاب السعدي. أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك. الله يسعدك، مرحبا فيك وكل المستمعين.
0: مع أني أنا قلت لك ما برجعك إلى الوراء كذا لأسألك عن الشرارة الأولى، لكن يا أخي المستمعين يبون، ما كل حد مع أن لقاءات كثيرة شئت سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الصحف عن رحاب السعدي، لكن هناك أجيال لاحقة يعني نهضت على هذه المبدعة الكبيرة لم تسمع ذلك اللقاءات، لذلك سأعود بك إلى الوراء. متى بدأ العزف الأول؟ متى انطلقت الشرارة الأولى للشعر؟ ومن شكل الحافز؟
1: هو الحقيقة يعني الشاعر ينولد يعني من هو صغير شاعر، حتى تعاملاته مع الأشياء من حوله تلقاه شاعر، حتى مع أخوانه لما يصير موقف معين تلقاه ردة فعله شاعر.
0: حساسية
1: يعني
0: مفرطة؟
1: حساسية لإحساس المرهف احنا بنقول إذا وصلنا إلى المفرطة نقول يعني هذا، لكن ما تمر عليه الأحداث والمواقف مرور الكرام كأي إنسان عادي، هذا شاعر مولود في البيت. هذا الشعر اللي في داخلي انولدت، أنا كانت عندي الطفولة شوية مرت بظروف معينة، ظروف صحية خليني أقولها، هذه الظروف الصحية ويعني امتدت إلى يمكن إلى أواخر المراحل الدراسية الثانوية، أنا يعني كنت أعاني من مشكلة مرضية، فهذه الفترات اللي أنا كنت فيها أنا عزل وايد فيها عن باقي الأطفال، وعن أني أنا أكون ألعب معهم وإني أقدر أمارس هواية يعني الأنشطة الحركية مع باقي الأطفال، هذه خلتني أنا أكون وايد صديقة من القلم، وايد أحب أقرأ، وايد أحب أكتب، حتى أني كنت يعني لما أدخل غرفة يعني أمي وأبويا أصير أدور في دفاتر أمي ألقاها في أشعار هي كاتبتنهن، إلى الآن أتذكر ألوان الكتابة اللي هي كاتبتنهن في دفاترها، تختار ألوان الوردي البرتقال كل ألوان كان ذيك الأيام يعني ما بس يعني اللي تكتب ألوان كذي كان معناته إن هي وصلت لمرحلة راقية، ما بس تعتمد على القلم الأزرق والأسود، فأنا كان يلفتني إن هي يعني دفترها باهي بالألوان اللي هي تكتب وشعر داخله، فيعني أنا حسيت إن في شيء أنا يعني يشبهني وأنا أشبهها قاعد يعني في طيات هذا الدفتر، هقلب فيها أحاول أقرأ ليش بتوصل أمي في كلام وايد حلو، يعني أنا حبيت هالشيء. منهي أنا صارت لي بعد نفس الشيء، لقيت نفسي أنا مثل يعني وأكتب الشعر وأرجع المدرسة، حتى لما أغيب عنها بسبب ظرف صحي أرجع المدرسة حربيعاتي نتجمع طاولاتنا كي حوطة مع بعض إيش كتبتي، وأقعد أسمع أقول لنا إيش اللي كاتبتنا الجديد من الشعر كذي، فهذه كانت من المراحل الدراسية بداية كتاباتي
0: يعني أشعار الوالدة كانت هي الحافز الأول.
1: أيوة.
0: هي المعلم الأول شعريا. يعني هل كانت هي أيضا أول قارئ لك؟ بمعنى كل ما خربشتي في البداية الخربشات الأولى المسودات الأولى كنت تهرعين إليها؟
1: هم كلهم صراحة في البيت يعني تعرف أنت إحنا بيوتنا يعني ما أن كل حد مثل الحياة الأوروبية كل حد بينغلق عليك في غرفة وبيسولف معك، احنا كلنا بساطنا أحمدي تجمعنا على الغدي على العشي سولفنا يبنى الأول والتالي،
0: والله لا يغير عليك
1: آمين يا رب العالمين فكان يوم يسألونك ولا غيره عن هاي كلها، فأحس ردود فعلهم هم مع كل شيء أنا كتبه أشوف في عيونهم، ترى قلت لك الشعر حساس. أنا لو لقيت حد قاعد يحبطني ولا نظرة فيها حد يتمسخر ولا يعني يكسر مياديب بعد يعني ما بواصل ولا بسمعهم شيء وبتم أكتب وما حد يعرف إيش اللي كتبته، لكن لقيت يعني الأذن اللي مرحبة بالتسمع إيش الجديد اللي تكتبه رحاب، ولقيت داعمين يعني حتى هندامي لما أمشي المدرسة وبقدم في الإذاعة المدرسية أمي كانت ترتبني ويعني هذيك اليوم غير عن باقي الأيام، أنا رايحة مذيع رايحة أقدم شيء شعر ما شيء يعني بسيط، فكانت ترتب حتى طريقة الحجاب مالية طريقة لبسية، انت بتوقفين في المدرسة اليوم قدام معلماتك الطالبات كنت تقدمين شيء، فهاي المواقف أنا ما أنساها، ده كانت خير داعم حالي أني أنا أقدر أوقف حتى اليوم في المسرح أمام الجمهور، وأني يعني ما أحس بذاك الرهاب الاجتماعي لما أتعامل مع الناس وأتعامل مع موهبتي بكل ثقة.
0: خاصة ان الوالدة الله يحفظها، يعني
1: آمين يا رب.
0: ان قد تكون انت ترجمة لحلم كان هي تكتب،
1: صح
0: ولكن اشعارها حبيست ذاك الدفتر.
1: صح
0: اليوم هذه بنتي لا تنطلق انطلاقها، كنت اتمنى انطلاقها من سابق، لكن الظروف ما مهيئة،
1: صح
0: المدارس الاذاعة والوضع الحال،
1: ايوه صح
0: لذلك تراك فيك ترجمة، ويعني ترجمة لاحلامها السابق.
1: فعلا
0: اذا هذه كانت البيئة التي نشأت فيها رحاب السعدي وشكلت المنطلق والحافز الأول لكتابتها. بعد بيئة البيت هناك بيئة المدرسة، هل كان للبيئة المدرسية أيضا أثر بالغ في تنمية موهبتك الشعرية؟
1: طبعا طبعا
0: هل كنت أيضا محاطة بأساتذة أو شعراء من من من من جيلك، يعني طلبة كانوا ينافسون مثلا في المدرسة في الإذاعة المدرسية؟ كان
1: صح
0: أتذكر إحنا على
1: كان
0: أجيالنا في الإذاعة لما يجي واحد في الإنشاد تلقى
1: كانت
0: يطلعون
1: الفرص
0: اثنين ثلاث،
1: ايوه
0: أي وقف في القرآن، القرآن تلقى تنافس. ترى هذا أصلا المنافسة بين الأقران هي اللي تشعل تخلي شمعة الإبداع توهج أكثر. إذا نشأتي في محيط ما في منافس موهبتك، أنت كأنك في
1: ما راح
0: وحدك في
1: ما
0: الميدان.
1: راح تصقلها. ايوه
0: أيوه
1: صحيح
0: صعب بالضبط. كيف كانت بيئة المدرسة؟
1: الحمد لله انا من ثاني ابتدائي انا في الاذاعه فالحمد لله رب العالمين. يعني كان معلماتي بعد لما اوصلهن يسوي لي بروفه يتاكدن يطمنن. يعني كان مربيه الصف مثل امك، يعني هذه مربيه الصف الطالع من صفحي لازم يعني تشرفها قدام باقي الفصول قدام باقي المعلمات، فكان لهن دور كانني ربن. فيعني تعمل البروفة وتكون مرتبكة أنا أكثر مني، يعني أنا يمكن ما شاء، لأن هي عارفة أن باقي المعلمات قاعدة تجهز طلابهن أنه يكونون بعد متميزين. فهذا التنافس الحميد كنت ألتمسه يعني فيهن، وأني ببيض لهن وجههن دائما، واستمر هذا الشيء سواء يعني في مسابقات مدرسية. إذا كان موضوع أني محاطة بأقلام شعرية، فأنا يعني في اسم يعني قبل رحاب السعدي، يمكن يكون الناس عارفين رحاب السعدي يعني في الساحة الشعرية اللي جات من ولاية السويق، لكن هو الحقيقة نسبة تانية في ذي المجال من ولاية السويق. هي أستاذتي درست تانية اللغة العربية، وكانت هي الشاعرة الأولى اللي ظهرت إعلاميا من ولاية السويق، الله يذكرها بالخير، أستاذة نجاة العوادي.
0: أخت
1: أيوة
0: عادل العوادي.
1: أيوة نعم. فهذه أستاذة نجاة كانت معلمة وشاعرة، أنا حتى لما كانت تطرشني مثلا غرفة المعلمات أشيل أغراضي، فكانت دائما أشوف على يعني على هامش الدفاتر التحضيرية مالها في أبيات شعرية ناطرتنها عليها يعني ما فقط يعني تكون ملتزمة بشيء رسمي، فهناك حس شعري.
0: لا نوجه لها تحية من هذا المنبر، يعني هي فعلا اسم شعري كان، يعني أذكر في سنة 98 هالشياب ترى
1: زين
0: 98 لما يعني جلالة السلطان الراحل أبو اسمه سعيد طيب الله ثراه زار
1: آمين
0: السويق هذيك، لذلك ما أنساها. هم رحاب إذا تذكرين في ذيك السنة عملوا مجلة سموها السويق البهية درة الباطن الأبية، وعظمنوها تراجم لأعلام الولاية وشعرائها وكذا. فكان من ضمن، وأيضا الحاليين كان ذيك الفترة في 98، فكان هناك قصيدة مدح للسلطان للنجال الأستاذة نجال العوادي، كانت تقول قمر أطل بنوره الوضائي فرحت لطلته ذور الأحياء. أتذكر هي بس هي أستاذتك في الفصيح، أنت ما
1: لا هي تكتب مقالين،
0: تكتب المقالين،
1: تكتب مقالين ايوه
0: أيوة أتذكر هذا القصيد، لكن كأنها آثرت بعدين التواري خلف الظل. يعني
1: هي الشاعرات العمانيات في حقبة زمنية معينة كان لهن يعني واجهن تحديات معينة في الاستمرار في الظهور في غيره، فسبحان الله. وفي أسماء يعني اختفت لسنوات طويلة ورجعت،
0: نتمنى
1: اختلاف الظروف وأحيانا تصير
0: صحيح. نتمنى أيضا هذه الأستاذة والشاعرة الكبيرة أن نفس الشيء ترجع
1: ساحتها وهي
0: لساحة
1: مؤسسين.
0: هي من المؤسسين بالفعل.
1: نعم
0: وأيضا لا ننسى أن بالمناسبة أن أخوها أيضا شاعر ومبدع
1: أبو
0: رائع،
1: تيمور.
0: عادل. عادل نوجه له التحية من هذا المنبر. إذا
1: تستاهل.
0: أستاذك نجال عوادي أيضا في المدرسة كان لها أثر خارج الآن البيئة الأسرية والمدرسية.
1: المدرسية.
0: الآن كبرت الشاعر الرحاب، من الشعراء سواء من عمان أو من الخليج أو العرب، أيضا لهم كان أثر في معجمك الشعري، سواء حتى لو كانوا من القدامى العرب أو من المعاصرين العمانيين أو الخليجيين.
1: هو الحقيقة أني في هذا السؤال يعني ما أقدر أقول لك اسم معين، لأن أنا في انطلاقتي انطلاقة القلم المتعطش إنه يبي يتعلم، فكنت أحاول إني ما أقصر في حق نفسي وفي حق رحاب الشاعرة، بحيث يعني إني هاي الموهبة يوم أبغى أصقلها سواء من العلم والمعرفة، وهذا كان بالتحاقي حال دار الخليج بن أحمد الفراهيدي، وإني أبحر في علم العروض وأتعلم يعني أصول الشعر من الجاهلية لعصرنا الحالي، فإني أكون مستندة على المادة العلمية ومستندة أيضا على المعرفة من الأقلام الشعرية اللي سبقتنا، واللي هي كانت يعني تعتبر من نجوم الشعر، يعني أساس أن أنا أكون معاصرة وعارفة يعني أنه المادة الشعرية في الوقت الحالي هين واصلة، منهم الرموز، منهم الناس، هذا أنا ما كنت أبقى أقصر في جانب. فمجموعة كبيرة صراحة يعني اللي كانت وما زالت لما أسمعها، يعني مثل بدر عبد المحسن، يعني أسماء كثيرة يعني صراحة، فهد عافت، وكثير من الأسماء سواء من شعراء من شاعرات، يعني حتى ذيك الأيام وأنا كنت يعني بعدني في أيام المدرسة كنت أتابع حتى نجاح المساعيد، كل يوم بكبر بس تو شعرك كما فكانت الأحلام، ويعني هذاك الشغف ما خلاني يعني إني أحصر عمري في اسم معين، إني بس هو هذا اللي يعني إني أتبع خطاه في يوم أكتب شعر، لأن أنا كنت أصلاً أنا أتذكر هذا الطموح كان يعني كان الحين يتراوى لي إن أنا بأصنع لنفسي مثل الماركة الخاصة في رحاب، ما بأقلد غيري ولا بأشبه الغير، يعني بصمتي في الساحة الشعرية بها تكون ما تشبه اللاية. ليش؟ لأنه أنا ما بأكون نسخة من غيري، وما أبى أكون ما عملت إضافة مشرفة للساحة الشعرية العمانية.
0: صحيح. ما القصيدة التي تعتبرها رحاب السعدية هي شهادة الميلاد لها كشاعر؟ يعني طبعا أن كل ما سبقها كان مجرد خربشات، هي هذه القصيدة أنا أعتبرها هي الانطلاقة، هي القاعدة التي انطلقت منها، هي شهادة الميلاد لي كشاعر.
1: والله أنا مع نفسي يمكن تكون لي فعلا قصيدة شهادة ميلاد، لكن اللي أحسها إن هي فعلا تستحق الإشادة هي القصائد اللي وصلت المتلقي وضربت ترند مثل ما يقولون، هذيلا اللي أنا تنفست فيهن واللي رويت فيهن ضمن القصائد اللي كتبتهن،
0: يعني
1: يعني
0: قصائد تدينين لها بالفضل
1: أيوة
0: إن عرفتك
1: بالفعل،
0: بالجمهور
1: أيوة بالفعل خلتني قريبة منهم.
0: على رأسها.
1: على رأسها قصيدتين، هذا القصيدتين انكتبن كل قصيدة في ظروف معينة، فالتفاعل الناس وردة فعلهم كانت جبر خاطر. قصيدة اللي كتبتها هي اللي كتبتها في السويق دروب الطنف، هذه كتبتها أتذكر كانت لزيارة الدكتورة سعيدة خاطر عندنا في الولاية صالونها، فكتبتها يعني المفروض إني أكون معاهم مرافقتهم وكذي، بس أنا قلت لازم أكتب قصيدة باللهجة المحلية، كانت أول مرة قصيدة من تبدأ تنتهي بلهجة أهل السويق، فيومها لا تغديت ولا تعشيت ولين وقت الأمسية، وأنا يعني كل اللي في البيت طردتهم إن أنا خلاص في حالة مستنفرة ما أبى حد يشغلني لحد ما أخلص ذيك الساعة البشارة، من خلص قلت لهم تعالوا ردوا البيت
0: انتهت حالة الطوارئ.
1: انتهت. أيوة فسبحان الله ذيك الليلة وقلت هالقصيدة، قمت الصبح لقيتها منتشرة في كل أرجاء السلطنة، فتموا اللي يعرفوا اللي ما يعرفوا يتناقلونها، فالحمد لله رب العالمين كان التوفيق من الله. والقصيدة الثانية هي القصيدة اللي كتبتها في يعني بدايات احتفالاتنا بيوم المرأة العمانية اللي هي عمانية أنا، هاي القصيدة بعد كتبتها، كنت يعني كنت حامل في الشهر التاسع، وكنت يعني مرضانة حمى ورايلي مسافر وظروف. يعني لما اتصل فيي حتى الملحن يعني اللي أوجه له يعني تحياتي عبر هاي المنبر، الفنان العماني ماجد، فيوم تواصل معي قال كان قاعد على التلفون، قلت له أنا مرضانة ووضعي ما يسمح أكتب شيء، قال لا أنا ما يت حالك إلا عارف من رحاب. فتم يستفزني، قام يدندن العود وأنا صوت العود يعني هذا اللي ممكن أتبعه هذا المجال. فتم بالتلفون يدندن على صوت العود ويقول لي ها للحن جاهز هو خلاص. فتمينا يمكن 3 أيام كل يوم أبدأ وهو على التلفون أكتب، بعدين أقول خلاص عيد بس صك صك التلفون خلاص ما أقدر. يقول لي خلاص رحاب يعني خلصنا كوبليه الأول، أقول له بس باكر بنكمل الكوبليه الثاني. فتمينا يمكن 3 أيام، كان في خلال أسبوع واحد وجهزت الأغنية. لكن تبارك الرحمن من أيام السلطان قابوس إلى يومنا هذا ما في محفل ليوم المرأة إلا يسمعون أغنية عمانية أنا، إلى اليوم ما زالت يعني مستمرة.
0: ومع ذلك يعني رغم ان انا سمعتها مرارا، لكن لابد ان نعطل اثير الاذاعه بهن. فسمعيني القصيده الاولى رحب.
1: بعد تبغون دروب الطنب؟
0: بنسمعها يعني. انت مليت منها؟
1: انا ما مليت صراحه.
0: مليت.
1: انا عاد اقول حال المتابعين اذا يعني هذا هم يسمعوا لي عشان اختبر يعني انها وصلتهم صح؟ دروب الطنف اقول يا ساكنين السويق لو ما دربكم أندلهي، كان القلب سباق في وصف اللي تتعيبنيه، لسويق حطت في حمام الروح ذوق وفنهي، تبقى الديار اللي بحسنهي ساكنه عينيه، هبت هبوب والغدير صافيات تعتبهي، شمس طويلة بال تبري الليل وتحلنيه، وسط السما فيها قمير مثل شامة في خده، لو ما يفل الليل سلم على الخلق ويفنيه، نلقى هواها احساس وجه ضاحك مبسمه، وتمرني اشواق لو ما زرتها تزورني، غنى بها طناف بوشن بالوعد يطنفي، في كل سمره عاقدين قلوب ما منيه، ببصم على حلوة قداي العاطرة ساحله، كل الدروب اللي في يديها لوحة فنية، ذابت عليها قلوب لو ما شاعر حبته، رفقة أوادم قالت أهلا بالذي حبني، يا سويق لو مرت عليك أحداق وانت يهمه، جودي لها غيمة وتمطر من صدق هنية، جودي لها غيمة وتمطر من صدق هنية. سوالف
0: الله الله الله صح لسانك
1: صح الله بدينك.
0: فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل مع سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم بيادين الشعر، ونعود إلى شاعرتنا وضيفة هذه الحلقة الشاعرة المبدعة رحاب السعدية. أهلا وسهلا بكم.
1: ترحب المطار فيك، المرحب لهان شاعرنا، مرحبا بك.
0: يعني هناك مبدعون يكتفون بكتابة القصيدة، وهناك من تتسع رؤيتهم حتى يصبحوا جزءا من صناعة المشهد الثقافي نفسه، فيتنقلون من منصة الإبداع إلى منصة البناء والتأثير. حين تنظر رحاب السعدي اليوم إلى رحلتها، هل ترى نفسها شاعرة أولا، أم أن العمل الثقافي أصبح مشروعها الأكبر الذي يحتضن الشعر وغيره؟
1: يعني في الشعر ماشي مفاضلة. الشعر ما تقدر أنت تخليه، ولا هو بيخليك في يوم، لكن اللي تقدمه من عطاءات في هذه الساحة هو واجب يعني على المثقف والأديب العماني أنه يعني يسعى لذلك، لأن صاحب الموهبة لو ما هو كان يعني وصل يعني أو ساهم في أنه وصل صوته وساهم في أنه هو يعني إحنا مثلا تعاملنا مع جهات مختلفة لما تستضيف مثلا شعراء أو غيره، لكن هذا الشاعر هم ما دارسين وضعه ونفسيته، إيش الأشياء اللي ممكن أنا أوفرها عشان هذا المبدع أو صاحب هذا الموهبة يقدر يتعامل في بلده مع موهبته بكل أريحية، إيش الظروف المناسبة حاله. هذا من بيوصله؟ ما بيوصله غير الشاعر نفسه، لأنه هو يعرف إيش اللي يعني يتناسب مع صاحب هذا الموهبة. فلذلك أن أنت تبدأ توصل هذه الثقافة وتنشرها، وأن أنت يستشيرونك، يعني مثلا يعني الحمد لله رب العالمين يستشيروني في عدة تنظيم فعاليات وأمسيات شعرية، حتى لو ما كنت أنا مشاركة فيه، أنا بالعكس أكون وايد مستانسة، لأن أنا أحس أن أخواني وخواتي الشاعرات في عمان فعلا يستاهلون أنهم يكونوا في الأماكن اللي تليق بهم وتليق بموهبتهم. فإذا أنا ساهمت في عمل ثقافي، أنا أزداد شرف بذلك، لأنه أنا أحس أن أنا نجاح مو نجاحي أنا.
0: نعم. هو يعني غالبا ما يقاس المبدع بما يكتب، لكن بعض التجارب تقاس أيضا بما تتركه خلفها من مبادرات، مؤسسات، أجيال. ما الإنجاز الذي تشعر رحاب السعدي أن يعني أنه يعني يمثلها أكثر من غيره حتى الآن، ويعني لها الأكثر قيمة المضافة الأكبر؟
1: ما أعرف، يعني أنا ما أحب أمدح عمري صراحة، يعني فأنا كل عمل أقدمه أقول الحمد لله، لما ينجح وأشوف رضاهم فيه أقول الحمد لله رب العالمين، لكن إنه يكون التوب ما أعرف، يمكن يكون أنا يعني وايد أشياء، يعني بتعرف عندي أشياء تراكمية اللي في خلال هاي السنوات اللي قدمتهن، فمثل ما قلت لك كل عمل ما أبا يكون يعني أقل من اللي قبله، يوم أبا أسوي شيء أسويه من خاطري، فيوم يعني هذه النجاحات أو غيرها اللي أسويهن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله، و أحاول إني أخلص في عملي عشان إنه أوصل للمرحلة اللي الحين أنت تقول يعني.
0: هذا تواضع منك بلا شك رحاب. الكاتب يعني رحاب حين يقرأ نصوص الآخرين بعين المحرر والأديب الناقد، يكتشف مناطق في الشعر لا يراها وهو يكتب نصوصه بنفسه.
1: صح.
0: كنت ضمن فريق مثلا تحرير الوسام الأدبي ومشرفة على مراجعة القصائد الواردة في أحد أبوابه، كيف صفي لنا هذا التجربة، كيف غيرتك وما الذي أضافته لك؟
1: هو الحقيقة يعني الوسام الأدبي، أولاً أوجه تحية يعني لفريق العمل في الوسام الأدبي وعلى رسمه باليقظان
0: شاعر عبد الله
1: أحمد
0: الحارثي.
1: نعم. هو كان صاحب الفكرة وجمعنا يعني كفريق عمل معاه، والحمد لله رب العالمين. يعني هو كوسام أدبي، هذا الوسام الأدبي اسمه مختارنه السلطان الراحل بنفسه،
0: بنفسه
1: هو اللي يعني وضعت يعني معه عدة خيارات، وهو اللي قال سموها الوسام الأدبي. فعلى ضوء احنا بدينا نشتغل على هذا الوسام الأدبي، فكانت حجم المسؤولية تطلب عليك تطلع كل ما أوتيت من خبرة، عشان انت هذا العمل راح يوثق للتاريخ. الاشتغال على الوسام الأدبي ومراجعة النصوص الشعرية المقدمة، طبعا احنا تبارك الرحمن، هم تعرف انت محبة الناس للسلطان قابوس رحمة الله عليه، حتى اللي كان كاتب ومخلنهن بدأ يستبشر ان انا يعني هذا النصوص كتبناه واللي ما نشرت سابقا وغيره، الحين في الوسام في مجال ان انا اوثقها وتكون لي مساحتي. فانا احنا ما اعتقد احنا ردينا حد الا اللي ما وصل لمرحلة انه يكون شاعر، لكن سعينا جاهدين انه حتى يعني نرشدهم ان في مواضع فيها قصور فيها غيره. احنا ما نحرمك من انه يكون اسمك موجود في الوسام، لكن بنعطيك فرصة انك تراجع وتصحح وتعدل نصك وتجيب لنا اياه، اثث لنا اياه غاوي وهذا. لكن كانت المراجعة حقيقة ما شيء سهل، راجعناه يعني نحن قعدنا بالشهور، يمكن أراجع اليوم وراجع باكر وراجع ورا باكر، يعني لأن هي أقول لك حجم المسؤولية، ما لأنك أنت يعني شاكة في عمرك، بس تخاف أن سقط سهوا عنك شيء أو غيره. وهذا العمل يعني كبير، وبإشراف مباشر كان من معالي السيد خالد مثلال بوسعيدي وزير الديوان. فيعني الحمد لله رب العالمين أنه أنجزنا، وصادف يعني أنه كان المفروض في سنة التدشين لهذا الوسام الأدبي، صادف أنه هو في نفس الشهر يتوفى فيه السلطان قابوس رحمة الله عليه. فلذلك ضمينا يعني حصيد أيوة اللي حصدناه اللي يعني اللي كتب فيه في مسيرة الخمسين عام، ضمينا أيضا المراثي اللي كتبت من داخل ومختلف الدول العربية، يمكن كل الدول العربية شعراءها شاركوا في الوسام الأدبي معنا، وكان في تفاعل طيب، وأيضا خضعت لمراجعات من قبلنا. والحمد لله رب العالمين.
0: هذه مرحلة التحرير، طبعا هو يقول أصلا كلمة المحرر من هي من تحرير النصوص من الشوائب مما يكدرها، يعني التحرير الأدبي ليس تصحيحا لغويا فحسب، بل مسؤولية تجاه النص وصاحبه والقارئ معا. عندك ثلاث أشخاص هنا على الطاولة، النص وصاحب النص والقارئ المتلقي اللي انت اصلا تسعين ان يكون هذا المنتج الابداعي يصل بين يديه بالشكل المطلوب، بالزاوية من زاوية ترينها انت من خلال خبرة تراكمية طويلة في مجال الابداع. اما رحب في هذه التجربة اللي مرت عليها بالتحرير، ما اكثر الأخطاء التي كنت تجدينها؟ أنت ذكرت إلى أن الشاعر لما يكون فيه خطأ نحن نمنحه، أشبه بالعمل المشرفين على الرسائل اليوم ماجستير والدكتوراه، لما يشرف عليك فصل فصل باب باب مبحث مبحث، عدل هذه احذف هذا ضيفها، كنت نفس هذا. لكن ما أكثر الأخطاء التي كنت تجدينها تتكرر في النصوص الشعرية، وكيف كنت تتعاملين معها؟ هل تتصرفين لدرجة أنه ممكن تساعدينا في التعديل الكسر؟
1: والله يعني مثلاً حقيقة في كثير من الأسماء يقولوا للقصيدة عندك وسوي فيها اللي تبيه يعني كانوا واثقين أنه مدام وصلت عندك الأمور طيبة فأنت اللي تعدلين احنا راضين فيه. فكان هذا يعني من حسن ظنهم، لكن يعني في النهاية أنا ما أقدر أسوي شيء بدون رضاهم وبدون ما أرجع لهم، لأن القصيدة قصيدتهم. وإذا أنا بأنور لهم، لأن أحيانا يكون يمكن هو شاعر أو شاعرة، أنا ترى في الوسام بالنفس كنت مشرفة على الباب الثالث للشاعرات، في المراثي طبعا عاد صرنا لكل شيء يعني كلهم الشعراء والشاعرات نحرر لهم. فكنت حريصة، أنت تعرف خاصة في الجزء الأول من الوسام أنت تتعامل مع شاعرات، هذيل بروحهن التعامل معهن ما مثل التعامل مع الشعراء، يعني احنا نعرف حساسية الوضع وأحيانا أنه ما توصل مثلا بالقناعة أنه أنا عندي كسور، مع أن أنا أطلب يعني قبل هذا أطلب السماع، أبعرف الجرس الموسيقي التفعيلة اللي كتبت عليه عشان أنا ما أظلم حد في ذا الموضوع. وإحنا خاصة النبطي، فالنبطي ما مثل الفصيح، لازم في أي مجال تحكيمي لازم تسمع للشاعر، لأن أحيانا يكون طريقة نطقه للقصيدة بلسانه أو لهجته المحلية أنت ما نطقته صح أصلا. فأحسن يعني كان عشان يكون يعني نعرف يعني نتأكد أكثر أتأكد، فكنت أتواصل معها وكان صح هي شوية في صعوبة في أنه أحيانا حتى يقولوا لي أنا ما بكلم فلانة، أنت كلميها، يعني كي يتجنبون أنه أنا ما أريد أدخل معها في نقاشات أو موضوع حساس، خاصة ذكرت أسماء مثلا معروفة أو غيرها. لكن أنا أقول لهم ربما العكس، كيف طريقة التواصل معها كيف توصل المعلومة، يمكن العكس، يمكن تقول أنتوا ليش ما نبهتوني وخليتوا شيء ينزل باسمي بهذه الطريقة.
0: صحيح.
1: فأنا يعني لازم في كل الحالات إحنا يعني ممكن أقولها يعني أنا ما عرفت أقراها، أنت قري لي إياها، بدل أقولها أنت عندك غلط ولا عندك غيره، فأنا يمكن أحط الغلط علي يعني، فإلى أن هي تكتشف أن في شيء غلط يعني في الموضوع وتتعديلات.
0: هل تذكرين موقف طريف يعني مع شاعرة معينة مثلا، أن وصلت مرحلة الشد والجذب على النص، مرحلة فيها نوع من الطرافة في موقف؟
1: احنا ينينا صراحة
0: تراك انت أقولك يعني رحاب
1: موضوع التحرير ينن ترى يعني الصدق لما
0: خاصة يوم تعاملين مع الشاعرات، يعني بين قوسين أنا ما عنصري ضد المرأة،
1: حبيباتي صراحة
0: لكن
1: ما يهونن علي، فلذلك أنا مسويت لها نبارض وأنا أعرف يعني أعرف أنه اللي يكتب
0: حتى مروان ضحك لأنه متعبات مروان
1: يعني انت وخلى عنكم هاي
0: تطلع السوق يقول لك تبي تشري ثوب بتقادل في شنطة واخر شيء بترجع بشتري نعال، ما عارف عليش طالع اصلا في نفس الموضوع الحين
1: ترى بيطلع الحريم كلهم يعني عندنا مزاجية الشاعرات فانت عندكم نعمة في البيوت يعني انه هذول شاعرات ترى لو ما كنت بنشعر.
0: اسمعي مروان ايش يقول، اصلا القصيدة انثى.
1: الله
0: زين الشعر رجل الشعر رجل قال القصيدة وانت.
1: أيوة لأنه الشاعرية ترى ما بالكلام يعني كلام مجمع تعال وتسمع
0: الله
1: بشاعريته وبالكم الهائل من الإحساس والمشاعر المختزلة داخل النص الشعري.
0: صح صح.
1: أيوة فهو صادق مخرجنا
0: صحيح.
1: إن شاء الله اليوم يطلع شاعر اليوم نهاية الحلقة
0: إن شاء الله. نحن عشان ما تطغى مساحة الحوار على الشعر يعني عطري الأجواء بنص شعري، هيش بتختاري إنك كذا يعني؟
1: والله أنا صراحة كنت مجهزة وايد أشياء يعني، بس الحين عاد هيش أنا أجي لكم منها
0: كل اللي نسمع منك رحاب، أنتي مبدعة في شتى المجالات.
1: شيء قصيدة كتبتها قديمة هي، بس ما أعتقد إني شاركت بها وايد، كنت أقول فيه هي عن نفسي يعني وأتكلم مع نفسي. أقول تتشبه في عيني من الطيش دانه، تتشبه في عيني من الطيش دانه، كل ما يزيد العزم تجرح سنيني، بساير الخفاق لقل الحصانة علا يموت إحساس قلبي وعيني، والعالم الله والعالم الله كم طلبت الحصانة، والعالم الله كم طلبت الأمانة، ما بين نفسي وبين حس الضنيني، زرع الوفاء مغروس فيني برزانه، ما يوم تعلى العين هالحاق بيني، الإنسان يا نفسي يتوه بزمانه، مر الزمن خوان ومره يعيني، ولا ظنوني كيف يقسى حنانه، وانا على كيفاي صغته حنيني، وانبت على فكري أمير ورهانه، يبقى اللقل مرقوب في ناظريني، صحتي أنا يلي عطيتك ضمانه، ما ينقرح سربك بطير سميني، لو تسمحيني دام لك بد وخانه، لو تسمحيني دام لك بد وخانه، من قلة الحيلة هباب عذريني، عزاه يا نفسي عزاه يا نفسي عزيزة مهانة، طايب سلامي فيك حصني وحصيني، عن نفسي الأطباع حالة إعانة، في غصن أخضر يحلم براحتيني، والنفس تنكر لو على الزين شانه، من سوء ما تامر كسرت الغصيني، من سوء ما تامر كسرت الغصيني.
0: الله الله، صح لسانك،
1: صحة أبدانكم.
0: الله الله.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة هذه الحلقة الشاعرة رحاب أسعدية. أهلا وسهلا بك أستاذ رحاب.
1: حياك الله، يا مرحبا فيك. يا مرحبا.
0: هل هناك قصائد أقرب إلى قلب رحاب من الأخرى، أم أن يعني بتجاوبين الجواب؟
1: لا لا، ما شيء، ما كلهن بنات أفكار،
0: كلهن بنات أفكار،
1: كلهم ما يهون علي.
0: لكن هناك قصائد ندين لها بالفضل، مثلا قصيدة قربتني إلى محبوب، قصيدة عرفتني بالناس، قصيدة حتى بعضهم قصيدة وظفتهم في قصيدة،
1: صح.
0: أغنتهم في
1: صح.
0: قصيدة، بمعنى أن هناك
1: شعر ديوان العرب.
0: أيوة، ففي قصيدة شكلت يعني مثل ما تقولين منعطف حياتك، غير مثل اللي عرفتك بالجماهير القصيدتين اللي تكلمت عنها. لكن هل هناك قصيدة لها وقع خاص في نفسك؟
1: دائما القصائد العاطفية لها وقع خاص، لأن اللي مكتوبة بالعاطفة هاي القصايد ما داخلنها شيء فيه زيف، وغالبا هذه القصايد فيها ولادة يعني مرحلة شعورية، سواء كانت تتشكل هذه العاطفة في المراثي أو في العاطفة الغزلية. هذه القصايد أنت يعني ما تقدر تقول أن لا والله ما قريبات مني، لا، أنت كتبتهن وأنت متسلطن يعني وأنت تكتبهن، يعني ما كانت ظروف معينة مثلا أنت تقول في

0: احترم الهامية الشعري. الشاعر دائما لما يتعامل مع ماهية النص الشعري يهذب أفكاره ويهذب مشاعره. يعني أنا بندم لو كتبت نص شعري مثلا، يعني أسهبت في مثلا يعني على سبيل المثال، ما أقول أنا كتبته، بس لو مثلا الشاعر أسهب في نرجسية داخل النص الشعري، هذا يمكن يطلع من هذه الحالة المزاجية، بعدين يقول أنا ليش كتبت بهذه الطريقة. ممكن يكون يعني أحد أساء لنفسه قبل لا يسيء للآخرين، أو أحيانا يكتب نصوص شعرية ما ترتقي أنه يعني توصل حتى حال المتلقي. هذه النصوص يمكن الواحد يندم عليها، أو أن هذا، لكن إذا كانت يعني مثلا على مرحلة عمرية في الكتابة، مثلا كتابة نصوص شعرية في مرحلة عمرية صغيرة وكبرت وقلت يا رب كيف كنت أكتب وكيف صرت أكتب، وأضحك مثلا على الكلام اللي كتبته أو غيره، هاي بعد هني أنا أحترم شاعريتي، لأن لكل عمر ولكل مرحلة له أدواته وله ثقافته. صحيح أنا يعني ببدأ ما وثقت في ديوان شعري أو غيره، لكن ما زلت يعني أدين لتلك اللحظة الفترة اللي أتاحت لي الفرصة أني أنا أعبر وأني أنا أقدر أكتب، وغيري عنده مشاعر بس ما عارف كيف يبوح فيها وكيف يكتبها، وأن كيف أن أنا الله أعطاني القدرة أني يعني أقدر أعبر.
1: نعم، أنا سأنتقل بك إلى محور آخر. يعني رحاب السعدية محكمة للنصوص، شاركتي في لجان تحكيم يعني تخص الشعر، بين كتابة الشعر وتحكيمه مسافة كبيرة، فالأولى تحتاج إلى قلب الشاعر، ولكن الثانية تحتاج إلى عين الناقد وعدالته. صح. كيف عاشت يعني رحاب السعدي تجربة التحكيم مثلا، أبرزها في مسابقات إبداعات الشبابية اللي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، يعني ما الذي أضافته إلى تجربتك هذه التجربة؟
0: هو الحقيقة يعني مجال التحكيم هو مجال أنت لازم تكون فيه تكون منصف، لأن أنت تعرف هذول المتسابقين كلهم جايين حاملين حلم، حاملين معهم موهبة جميلة اسمها يعني موهبة شعرية. فالتعامل أولا مع الشاعر بروحه يبالك يعني فراسة ويبالك خبرة، غير موضوع المشاركاتهم في النصوص الشعرية وكيف أنت توصل لمرحلة التنقيح إلى أن توصل إلى النص الشعري الفائز. يعني وبالمناسبة يعني يعني في الفترة الأخيرة أنا شوي ترى من كثرة الأسماء والوجوه اللي ألقاهن يعني في حياتي، يعني يمكن أنسى أسماء فسامحوني يعني، لكن اللي فاز معنا حتى في الموسم الأخير هو اللي فاز على مستوى السلطنة المركز الأول.
1: أيوة
0: فاللي حكمته وفوزته لأن كنت بس اللي أنا حكم في النبطي، هو اللي فاز على مستوى السلطنة، فتحياتي له يعني المعمري. هني انت قلت كيف يعني تسأل عن
1: يعني ما الذي أضافته لك؟ يعني انت اليوم كنت كاتبة شاعرة، اليوم انت محكمة، هناك تجربة أخرى.
0: لأن
1: رحاب السعدية قبل التحكيم مختلفة تماما عما بعد، لأن حين تكونين ناقدة وأديبة عاد هنا يعني مثل ما تقول ألزمت نفسك مثل النذر، أنت الحين جئتي مع نصوص شعراء وتعاملتي هنا كمشرط جراح
0: هني ترى هذه التجربة وهذه المرحلة وايد جميلة وايد ممتعة. أنت تحس أنك قاعد تقدر نفسك، قاعد توصل لمرحلة أن أنت السنوات اللي أنت كتبتهن وصلت لمرحلة من العطاء إلى التقدير. أنت يوم توافق تقديرا لنفسك أولا يعني أنت، لكن ما أخفيك ترى في علة في الموضوع، في عيب. العيب أن كثرة الوقوف على

0: على الانتقادات، يمكن حتى يوم تيت بعدين انت تبى تكتب
1: بالضبط هذا
0: ما ترحم حتى عمرك.
1: ايوه تشكل لك يعني انت خلاص انت
0: يعني اذا كانت القصيده اول تنولد بخير وعافيه يعني، وانت يعني معك تمر عادي، وحتى ممكن انك انت تكابر انه بطلعها للناس كما ما انولدت، لكن لا كيف انا احكم واطلعها للناس شيء يعني دون المستوى، كيف يعني ما يصير.
1: نعم، كل لجنة تحكيم تبحث عن النص المختلف لا عن النص الجميل فقط. حين تقع بين يديك عشرات القصائد، ما أول علامة تخبرك أن هذا النص يستحق أن يتقدم على غيره؟
0: سيناريو النص الشعري. أنا وايد أحب يعني أنه أشوف أنه الأقلام اللي طالعة الحين من الشباب أنهم يعرفون كيف يعني يعني يرسمون القصيدة الشعرية كأنها لوحة فنية. يحلق مع خياله، يحط عارف عمره هو ايش يكتب، يعني ما مثل ما قلت لك يعني ما مجرد انه صف كلام ومقفى، لا هو قاعد يوظف صور شعرية توصل لقلب المتلقي. هذا الشاعر الحقيقي اللي يستحق فعلا يعني ترفع له حتى القبعات، يعني هذا للنصوص اللي فعلا يستاهلون انهم يوصلون لمرحلة الفوز المراكز الاولى.
1: الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة شعر، كما أن كثرة القراءة وحدها أيضا لا تصنع قصيدة. ما أكثر ما ينقص الشعراء الشباب الذين يشاركون في مسابقات اليوم؟
0: أنا عن تجربتي أنا الشخصية، أنا صراحة أقول ما أعرف الناس الثانية إيش واجهها، بس أنا عن تجربتي الشخصية خاصة أنا أتكلم عن الأسماء الشعرية اللي طالعة الحين، يعني أجد صعوبة معهم. يعني أنا أتذكر يمكن حد من الأسماء الشعرية حتى يعني ما بس من داخل السلطنة، يعني الحمد لله رب العالمين حتى يعني يستشيروني من خارج السلطنة في نصوصهم الشعرية، فمنهم الكثير اللي تبارك الرحمن وصلوا لشعر المليون ووصلوا لمراحل متقدمة. فهذيل لما يو عندي في البدايات لما بديت أمسك سالفة علم العروض، يا جماعة علم العروض وتفعيلات وبحور وغيره، كانوا يدخلون في يعني يقولوا لي لا مستحيل، يقول لهم ما في شيء اسمه مستحيل، انت تحب الشعر بتكون شاعر، يقول ايوه لكن ايش هذا ايش اقطع ايش ما اعرف ايش فاعلات ايش مستفعل، انا هذا اشياء ابدا ما حطوها في الحسبان، لان غالبا هذيل يكتبون القصيده هو ملحنها في راسه حاط لها لحن ومدندن عليها
1: بالضبط،
0: لكن أنا ما لي علاقة يعني هذا الموسيقى كنت، لكن لما تجيب لي نص شعري ترى الشعر مثل المعادلة، إذا أخليت في التركيبة مالتها تسبب إيش يصير داخل المختبر، صار انفجار تكيد تكسر لي إياها، أنا ما أقدر أستلذ القصيدة الشعرية، يعني يا تجيب لي إياها قصيدة متكاملة ولا أنك يعني ما تبى تشتغل على نفسك، ترى ما بتستوش ما اسمك شاعر اسمك شويعر. أيوة ما تصير شاعر. إذا بتكون حامل لقب شاعر لازم يعني تزود تساعد نفسك في المعرفة، وأن يكون عندك توسع مداركك وتتعلم، ويعني بسطت لهم السالفة، فبديت كل يوم أعقلهم بحر. كل يوم أعقلهم هم بحر.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين، يعني مع مجموعة كبيرة صمدت ومثل ما قلت لك وصلت لشعر المليون الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: وإن شاء الله يعني الفال للبقية بإذن الله.
1: بإذن الله. عطري الأجواء بنص شعري، إيش بتختارين الحين شعرتنا المبدع؟
0: في نص شعري إن شاء الله هو طويل لكن إن شاء الله يعني إنه يعيبكم، وهذا النص الشعري يعني هو في الفقد، وأنا يعني أستبيح عذرا يعني على اللي يعني ممكن إني أقلب عليهم المواقع في مثل هذا النصوص، ولكن ترى هو الشعر يعني حاضر في كل مشهد. أقول أنا اللي من قريت الموت في عيون الأحب سنين، وصورة موتهم متشبثة في ذاكرة دنياي، فرشت مواقعي فوق العمر واسفل دروب الطين، وكل ضلع تكسر بي خذ الموجود والمنفاي، ملامح الفراق اللي يطول احبابنا مسكين، عقارب ساعته ما أخرت قبضه على المبغاي. وصاح الليل، وصاح الليل من برد الحنين وضاميات العين، ورود الشوق ذبلانه وماي العين رايح ياي. كبر ذاك الفراق اللي زرع يمره يلين الحين، ومتشيم على الذكرى تنبش كل شي منساي. نحن كنا نخاف نغيب ما نلقى قليب يلين، وسلم على الغياب أحزان لأهل العافية والراي. سبق أمر العظيم اللي يطلب من كان فعله زين. خلوبي دنيتي مهما سبق حلمي وطيب رضاي. تلاقينا أنا والصبر والسلوان في مصابين، بغيت أشفى من الأول ويات الثاني في بلواي. عزومي من رضا ربي عليه للرضا آمين، وحيلة فاقد الخلان ما حيله على معناي. صغر كل شي في عيني وأرفع للوصل كفين، مع حبي وأشواقي أطرش دعوتي وبكاي. نواح بخافقي وعزاي في الفردوس متلاقين، حياتي طالبه صبري وأنا في الصبر ما يحتاي. وأقول الله يرحمنا بحسن الخاتمة ويعين، ويرحم من رحل ويصبر دموع وقلب مشقاي، ويرحم من رحل ويصبر دموع وقلب مشقاي.
1: الله الله الله، صح لسانك رغم هذا الوجع ورغم هذا يعني انت خليتي جو من الكآبة رحاب الله يهديك.
0: انا يعني سامحوني.
1: ومع ذلك مروان اللي ما مسويق يقول لك زيديني. بس ما زيديني من الوجه. يبقى شيء عاطفي يقول يعني حرام عليكم دخلتوا المستمع يقول في حزن.
0: ان شاء الله لا يهم، احنا بنوع لهم بس يعني ما القصد ان نزعلهم.
1: انت قلتي ولكن انا في الصبر ما يحتاج، انت في الشعر ما يحتاج.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: فزين تكرمين توجبين مخرجنا بكذا بنص عاطفي.
0: تم أقول أنت ويهك على البشاشة هدوم ضاري، أنت ويهك على البشاشة هدوم ضاري، ينقبر خاطر تظلل من غصينك يوم يقفي في العمر يارك وياري. نلتمس طيباك لا نعدم حنينك، سد بين الفقد وعيون الحواري، ودنا نسلم على ريحة يدينك كل ما يابك خفوقي في الطواري. نجمي اللقاط فداهن سنينك، ليت وقتي ما طلبني من مدارك، لا سكنت احساسك وعقدة جبينك. طال بال العمر واشتافت خضاري، تلهم المقفين وتعين اليعينك. لا ختمت الحمد بل حس الوقاري، تسكن النفس الرعيضة في يمينك وتنعم اليمر السمينة عن مساري. بعض خلق الله تكحل خير عينك.
1: الله صح.
0: ان شاء الله تكون راضين علينا.
1: لا تشوفوا كيف ابتسامتك بس البيت الاول ما حالك، لا تفرح.
0: الله يسعدكم.
1: شعرتنا فاصل ونعود إليك وإلى هذا العزف الشعري الجميل.
0: يا مرحبا.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة الاستوديو شاعرة رحاب السعدية. رحاب، أنا سأنتقل بك إلى محور آخر يتعلق بجانب أيضا الصناعة الثقافية التي تحدثنا عنها في أول البرنامج، تحديدا ما يخص إشرافك على في اللجنة الثقافية على ليالي مسقط. يعني هذه كان بلا شك أنها محطة من أبرز محطات التي تركت أثرا عميقا في تجربتك يا رحاب. رحاب، ليست كل الفعاليات الثقافية تقام داخل يعني قاعات مغلقة، فهناك مناسبات جماهيرية يصبح فيها المثقف مطالبا بالوصول إلى الناس حيثهم. وأنت تشرفين على اللجنة الثقافية في ليالي مسقط، كيف يعني كيف يمكن تحويل فعالية جماهيرية إلى مساحة حقيقية للثقافة، خاصة رحاب أن الجمهور الذي يأتي للتنزه ليس بالضرورة جمهور للشعر؟ هنا تكمن صعوبة المهمة. كيف يمكن للقصيدة الأمسية الشعرية أن تكسب يعني مستمعا لم يكن ينوي عبور الشعر أمسية شعرية أصلا؟
1: هو الحقيقة أولا يعني بما أنك أنت تطرقت يعني على أعمالي يعني وإشرافي في يعني في اللجنة الثقافية في ليالي مسقط، أنا يعني أوجه تحية إلى اللجنة التحضيرية لفعاليات ليالي مسقط على اشتغالهم على كل ما يخص أو يسهم في نجاح الفعاليات المقامة في ليالي مسقط. يعني احنا فريق عمل متكامل، يعني حين انت تكلمت عن تحديات كثيره في فيما يخص انجاح فعاليه يعني في ليالي مسقط. الفعاليات الثقافيه طبعا يعني بالتعاون، طبعا انا امثل بلديه مسقط في اللجنه، وباقي الطاقم العمل او الفريق العمل اللي موجودين معنا هم من وزاره الثقافه والرياضه والشباب، فتحياتي لهم ايضا. يعني في كل موسم يكون يتجدد مع يعني في اللجنه الاعضاء، واتعرف على وجوه جديده يشتغلون معي في اللجنه الثقافيه، ويعني احنا ندقق ونتناقش حتى عن هذه التفاصيل والتحديات اللي ممكن تواجهنا لإنجاح مثل هذه الفعاليات. يعني يمكن يكون يعني ما تشرف على فعالية ثقافية يعني معناته أنت ما عندك بس أمسيات شعرية، أنت يعني أنا عندي عندنا مسرحيات، عندنا الجلسات الحوارية، يعني عندنا الشعر بشقيه الفصيح والنبطي، يعني عندك باقة متكاملة، عندنا معارض فنية، عندنا الفنون التشكيلية، يعني باقة متكاملة من الفعاليات الثقافية، يعني كل ما تخصه لمختلف الأعمار للصغار وللكبار. الثقافة حاضرة في ميادين ليالي مسقط، فلذلك الأمسيات الشعرية مثل ما تفضلت هي محتاجة إلى جوها، الجو الخاص فيها. هذه الأجواء المهرجانات دائما تستقطب مختلف الشرائح ومختلف الجنسيات، في وجود جميل أو اشتغال حقيقي على الجانب الترويجي لهذه الفعاليات بمختلف الوسائل الحديثة والقديمة. هذا الترويج هو اللي يخلي الزائر يعرف بوصلته وهو رايح للفعالية في الموقع الفلاني. أنا رايح عشان أبا مثلا أشيل العيال يلعبون، أنا رايح أبا أسمع شعر، أنا رايح أبا أشوف العروض الدرون مثلا. يعني فحتى موضوع عروض الدرون كان في تنسيق ما بيننا، وأحيانا تتناغم العروض مع الوصلات الشعرية، فيكون في المسرح خلفنا عروض درون والشاعر محلق في المسرح مع جمهوره. ففي أشياء احنا كنا حريصين عليها، لكن انه يعني انه يعني انه احنا حاطينها صحيح ان كان المسرح مفتوح، لكن غالبا اللي جاي يبغى يسمع شعر، جاي متعني. يعني في عندنا ناس احيانا تدور يعني المكان ويتواصلون ويسالون اللي يعني المنظمين المسرح اللي فيه الشعر، نبي نوصل يعني حتى من خلال الشاشات اللي حاطينها التفاعلية يعني ترشدهم على خريطه المواقع وكذي. فبشتى الطرق اللي يبغى الشعر كنا مسهلين الموضوع حاله. فكان هذه التحديات يعني الحمد لله رب العالمين تجاوزناها. ما اقول لك انه مستقبلا ما في اشياء يعني ممكن يعني تعدل عليه، ممكن يعني، لأنه في كل سنة وفي كل موسم في تتجدد الأفكار، هذا الشيء الإيجابي. لكن الحمد لله يعني الشعراء لقوا متنفسهم وكانوا محلقين، وكان تعرف أنت يعني أجواء المهرجانات في أيام شتوية، أيام حالهم جو الشعر والشعراء.
0: نعم.
1: أيوه.
0: لحاب أنا سأنتقل بك إلى محور آخر يتعلق ب أيضا جانب آخر في تجربتك الثرية بشكل عام، الشعر الغنائي. حين تغادر القصيدة الورق لتستوطن نوتة موسيقية، يعني ليست كل القصائد قادرة على أن تتحول إلى أغنية.
1: صح.
0: هناك نصوص خلقت لتقرأ وأخرى تمتلك منذ لحظات المخاض الأولى ولادتها روحا موسيقية، تبحث عن لحن، عن صوت يحتضنها. وأنت صاحبة تجربة في كتابة نصوص الغناء، ما الذي يميز القصيدة التي تكتب للغناء عن القصيدة التي تكتب للمنبر أو للديوان أو؟
1: أولا يعني القصايد، يعني ما أعتقد أن في قصيدة ما يصير تكون مغناة، لأن هذه المرحلة هي يعني تعتمد على شطارة الملحن، يعني إذا قدر عليها. يعني مثل ما تشاهد مثلا قصائد محمد عبده، يعني ما كانت كتبت أصلا ذي القصائد مغناة، لكن شطارة الملحن خلاه من القصيدة نص غنائي، ما حتى الكاتب ما حد يعرفه من هو. فهني في إبداع يعني يكون داخل الموضوع. إذا تحول إلى غنائي فهناك اشتغال يعني فريق من تلحين توزيع وغيره. أنا النصوص طبعا الغناء إحنا المتعارف عليه أنك إذا كتبت تفعيلة، قصيدة تفعيلة، فهي قصيدة مغناة لأنها تكون يمكن سهلة المراس في التلحين. لكن في ملحنين شطار حتى القصيدة العمودية لحنوها واشتغلوا عليها وأبدعوا فيها حتى. ف يعني أنا أنوع في كتاباتي، أكتب العمودية وأكتب التفعيلة. فلذلك يعني هي هاي يعني حسب الثقافة القديمة أن التفعيل هي بس القصيدة المغناة كانت موجودة يعني معي.
0: نعم. حين ينتقل النص من يد الشاعر إلى الملحن ثم إلى صوت الفنان، يصبح عملا جماعيا تتقاسم فيه الرؤى والإحساس أكثر من جهة. إلى أي مدى تحرص رحاب السعدية على متابعة مراحل تنفيذ النص الغنائي هذا؟ يعني هل تفضلي أن تكوني جزء من تفاصيل الفنية، أما أنا فقط حدودي وقفت مع آخر نقطة في السطر المكتوب؟
1: هو صراحة ما يسدني يكون كي ما أكتب، لأنه يعني أولا لما مثلا حد يتواصل معي يعني وطالبني بالاسم إنه يبقى شيء من قصائدي تكون مغناة وكذي، أنا صراحة يعني أستانس بأنه في حد جاي يدور على نصوص رحاب السعدية ويبغى يعني يتغنوا بها. هذا بحد ذاته شيء يعني دعم بالنسبة لي. فأكون متشوقة يعني بعرف كيف بيكون الاشتغال عليه. أصلاً أنا من النوع اللي يعني ما هو فضول، بس من النوع اللي أحب أتعلم. أنتوا يعني في تركات، في ركوزات، في سوالف داخل يعني أجواء الفني. يعني لما أسمعهم بيناتهم إيش المصطلحات هذه اللي أنت تقولونها إيش تعني؟ فلما أنت هذا يزيدك معرفة أصلاً، ويخليك يمكن يكون أنا أحياناً أبى أعطي ملاحظة معينة بس ما أعرف كيف أوصل لهم إياها. فالاحتكاك معهم في الجانب الفني يسهل عليك عملية يعني توصيل المعلومة، وهم ما يقصرون يعني حتى قبل العمل لا يطلع وكذي يرجعون للشاعر.
0: نعم.
1: يرجعوا له أنه إحنا العمل حتى لو كان مدفوع لك ما يعني هذا معناته أنه خلاص ما لك شغل. يعني انت تنازلت، ذاتك التنازل ترى في النهاية هذا احساسك انت.
0: ايوه، لكن الى
1: انت
0: اي م...
1: استثمرته،
0: ايوه
1: يعني استثمرت ما يعني مشروعك في الكتابة الشعرية.
0: يعني الى اي مدى تسمحين لنفسك بالتدخل في هذا العمل الفني؟ يعني هل يمكنك ان في اللحن، يعني بتقول بعضهم يقول والله انا ما تخصصي، لكن لا، هني احسك الفني ايضا يقول لا. هل حصل يوم من الايام قلت لا هي اللحن ما يناسب ابدا، هي النص؟
1: مرات حقيقة يعني صار مرة في نص كان مليان حيوية مليان جمال، ويا اللحن حزين ووايد تعب نفسيتي، فحسيته ما يوالم. ما كي يعني كاتبت انه ما هي ما كي يعني ما كان المود اللي انا كاتب عليه بهذه الطريقة، فقلت هالملحن لو سمحت يعني
0: غير اللحن.
1: ما كي يعني حرام، لان النص مكتوب فيه بهجة وفيه جمال،
0: يعني مفروض
1: فلا
0: فستان عرس ويا بلك لباس اسود
1: ايوه
0: مال عزاء.
1: ايوه ممكن كذي ممكن اتدخل، بس
0: ايوه
1: كيف انت عليك عاد. فهو يعطي نفسه فرصه انه يغير،
0: نعم.
1: او مثلا اتدخل انه لازم اسمع، لانه انا شاعر انا بطيء، فابى اطمن انه هو قاعد ينطق الكلمات مخارج الحروف بالطريقه الصحيحه، ما ينطقهن بطريقه غلط، بعدين اللي طلع بيقول من ابو معطينا ذي الحكي، من معطينا ذي الشعر. فانا دائما اتخيل ارسم سيناريو الايجابي والسلبي، عشان كذي اكون حذره يعني من هاي الجانب. فهم قبل يعني في مرحله اول ما يعني يخلصون من اللحن، اول ما يسوون ايش يسمونه اللي يعني جايد يكون بعد العمل ما مخلص، بعد نفس الشيء رجعوا لي انه يرسلوا لي اياه المتابعه، فانا هني انا هني دوري اتابع الـ انا اكون السمع يعني عندي في النطق الكلمات انها نطقت بالطريقه الصحيحه يعني، بس اذا هذا وهذا بس بس ما اربشهم صراحه.
0: زين، العكس، هل حدث العكس بمعنى ان الملحن او المنتج او ايا كان في فريق العمل راى دخل في نص قال هذه الكلمه
1: أغير
0: غيريها،
1: صح؟
0: الكلمه هذه مثل مثلا عبد الحليم حافظ مع نزار لما قارئة الفنجان، لما قال فمها مرسوم كالعقب، قال ضحكتها، قال نزار موسيقى وورود، قال ثقيله، قال ضحكتها أنغام وورود. فهو تدخل من ناحية صوتية، وأيضا تدخل لما

0: يعني مع نفسي، يعني انه كيف تعاملي يعني مع الشعر. انا ما جايه يعني ابى اتعلم، يعني مع اني كنت احضر يعني المسابقات هاي اللي تصير احضر، لاني ابى اسمع كيف يحكمون، كيف ابى اعالج حتى مع نفسي. بس يعني الاسباب اللي كانت وقتها تخليني كذي، انا ما احس عمري يعني انه وكذي، لكن يعني يمكن يكون في جانب آخر إنه ما هي حساسية، ولكن يمكن ما كانت بعد عندي القدرة إنه أنا أواجه مخاوفي من إنه لا يقولون كي، لا يسوون، لا يكسرون مقاديفي، لا يتعبون نفسيتي. لأن يعني مثلا أنا يمكن يكون وايد شعراء كمثلية، أنا من النوع اللي إذا دخلت في شيء يخص الشعر ودخلت في حالة نفسية يستنزف مني وقت عشان أتجاوز هاي المرحلة. يعني على سبيل المثال، في بعض النصوص لما تدخل حال اللجنة المخولة في الوزارة عشان أنت يطلع لك أغنية في التلفزيون مثلا، يعني لازم وأنا كنت على يقين أنه ما فيها يعني ما يستدعى، لكن احتراما لهم يعني قلت لهم اللي تشوفونه، بس في داخلية كنت زعلان.
1: طبعا طبعا
0: ما عاي بنية،
1: ايوه
0: ما رمت يعني صراحة
1: طيب
0: أقول لهم، لأنهم هم أساتذة ويعني وكبار
1: طيب
0: على الرأس والعين.
1: طيب
0: لكن مثل ما قلت لك، الشاعر ما يهون عليه، فأنا أعرف، أنا أقدر هذا الشيء. لكن أوكي، يعني أنا قدمت التنازل لأنه بيطلع العمل، لأنه محترمة تجربتهم، ويعني خلاص وافقتهم الرأي. لكن اللي تعبني ما بعد هذه المرحلة، أنا يعني أتحسس يعني عشان أطلع أتجاوز هذا الموضوع يمكن أحتاج أطلع حتى من السويق. مش
1: نعم
0: كان غير عشان بس أطلع من المود ذي،
1: نعم
0: فهو شوية يتعب نفسية الشعر، يعني حساسين. فهاي يمكن ما أظهر له، أظهر للناس اللي أنا أتعامل معهم، لكن أنا أجاهد ما بيني وبين نفسي أصلا عشان أتجاوز هاي المرحلة.
1: رحاب، عشان ما تطغى مساحة الحوار على الشعر وهي في فعل شكلها طغت.
0: حاضرين حاضرين،
1: لذلك يعني نبي نسمع قصيدة متبوعة بأخرى بعد تعويض على هذا
0: الحين
1: المساحة.
0: انتوا خوفتوني، طيب ايش بقول لكم الحين؟ ما رمى اعور لكم فودتكم.
1: لا لا بالعكس.
0: زين، اقول انت المسا بين البشاير والزهور، والخير في ممساك عطر حياتي، عينك منابر للسلامات والنور، معزوف عوتار الغلا يا غلاتي، أجمل مساءات السعادة والسرور، تقرأ عليك النون ومعوذاتي، ما عاش في قلبك من الناس مقهور، فرش الحنايا طايبة ما تحاتي، للناس في اللي يعشقونه بلا شور، يملت مداها بوافية للمماتي، يا طير يا طير يلي في المسابايه تنثور، غرد ابا تنعش شعوري وذاتي، قلبي رقيق وغارق بسبعة بحور، غرد ولملم ما بقى من الشتاتي، ذوقي على درب القفا دوم مقصور، ارسم دروب الحب في امنياتي، حلو المسف عيني كريم ومشكور، يسعد قلوب الخير مثل وشراتي، يل المسا في ناظرك دوم مذكور، ما مل رمش الليل كحل وعباتي، فند عناوين الوصل وابتدى يزور، أرحام من بيت الغلايا حياتي، أرحام من بيت الغلايا حياتي.
1: الله الله
0: سؤال
1: الله، صح لسانك.
0: صحت بدانكم.
1: يعني ذيك المرة قال لك مروان زيديني، يا هالمرة أنا أقول لك زيديني.
0: الله يزيدكم رزق ونصيب.
1: بعد
0: ما أعرف إيش المود الحين اللي تبونه.
1: هذا المود الجميل اللي
0: الله
1: توي سمعتيني
0: يسعدكم،
1: إياه.
0: الله يسعدكم، يطول لي بعماركم. يعني بحاول بعد شوية أرجعكم للقديم. أقول غريم القلب، غريم القلب تنشد لك حبايب دونك وتغليك، عليك الله يا لفظ الحبيب ونشوة أحلامي، صباحك حب في ضلع الرضيع الياصرخ يبغيك، يموتني الغرق وشها غرق حبك يا ضرغامي، مساء

0: ورد يا ورد الربيع اللي على طاري، تصير قفارنا خضرة وتزهر فرحة أيامي، فلا لايم على حب كبر في عيوني يفديك، ولا لايم على شعر كتب كحساسي السامي، تزاهى بقليب صام من قبلك لقل يوفيك، فرش بين الحنايا ورد لقل تزين عظامي، حبس لنفاس في صدري لقل من تعطشك تلقيك، وانا من تزهر الدنيا غرامك ما معي ضامي، هقاوي البعد والتجريح واللي كان ما يرضيك، هقاوي دمعه العيره رماها في البعد رامي، غرامي من تبشر بك نساها الضيم في ملقيك، فداك بموت لو تحيا حياه منت قدامي، لقاك الغيم لقاك الغيم وتمطر وله يتعطر بثاريك، على العين السليل في مربع الخيال ملامي، على الأحلام لا كانت تسافر ليلها بس فيك، تقوم بخير لا شافت غلاتك عندها قامي، نشيد الطير وتمطى عيونك بالفقر يجزيك، عنتلاقي الوعد حافي وصوت الوعد لك حامي، عليك من الشواهد عين كل ما شفتها تلبيك، تشيلك للسما يا عون وتهتف حبك إجرامي، تشيلك للسما يا عون وتهتف حبك إجرامي.
1: الله الله الله، صح لسانك،
0: صحة أبدانك.
1: يعني فاصل قصير سندع فيه الشعر يا أخوي، بسيطة ثم نعود بعد الفاصل لنوقظه معنا.
0: يا مرحبا.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة حلقتنا فارسة هذه الليلة الشاعرة رحاب السعدية. عدنا إليك مرة أخرى رحاب،
1: حياكم.
0: يعني تصور إن إحنا الحين في الدقائق العشر الأخيرة، 12 دقيقة بالضبط اللي باقي من عمر البرنامج،
1: ان شاء الله يعني يكونوا استمتعوا المتابعين بالحلقه.
0: نحن ما حسينا بالوقت من يعني من
1: الحمد لله،
0: يعني هكذا تمضي يعني الحوارات الجميله، الامسيات الجميله. يعني رحاب، ساذهب بك الى محور اخر، الثقافه حين تكون جسرا بين الاوطان، حين يصبح المثقف رسولا لبلده في المحافل العربيه، فإن يحمل معه ثقافة وطنه قبل أن يحمل قصيدته.
1: صح.
0: من خلال عضويتك في اللجنة الثقافية لجسر التواصل العماني التونسي، كيف تنظرين إلى دور الثقافة في تعزيز العلاقات بين الشعوب العربية؟ يعني تكون هي الثقافة في الفعل هي القوة الناعمة. حدثينا عن التجربة أنت.
1: هي التجربة ثرية ومثرية، يعني تبادل الثقافات بيننا وبين يعني الدول العربية الأخرى، وسيما يعني مع يعني تونس. يعني تبارك الرحمن، تونس الخضراء، هذه الأرض يعني اللي يعني نشأ فيها أسماء شعرية مخضرة بالشعر، يعني مخضرة بالشعر أصلا. ف هذا التعاون كان يعني بداية من يعني طلبوا من السفارة التونسية ان احنا ننشط هذه الجوانب الثقافية. فطبعا احنا ما نتوانى يعني ان احنا يعني نكون حاضرين مثل هذه المشاهد ونلبي الدعوة ونفعل هذا الجانب الثقافي، لانه فعليا انت توصل لهم مدى المستوى الثقافي والوعي الثقافي اللي واصلين له مواطنين سلطنة عمان. لما نكون معاها في محافل، لما يكون معانا في محافلنا، احنا هني يعني في كل فعالية نتعلم شيء جديد. واصلا يعني هو بحد ذاته ان انت تكون يعني عندك شراكة عمل بينك وبين اي دولة ثانية، فانت غني بالكم المعرفي، وانت عندك مسؤولية يعني تجاه وطنك، ان انت لازم تشرفهم في مثل هذه المحافل وتقدم لهم ما يتناسب يعني مع ذلك. فكان في تعاون، احنا كسبنا اخوة واخوات ويعني اسماء واقلام شعرية وصلت لربوع السلطنة، وأيضا صار في زيارات من شعراء وأدباء من السلطنة إلى تونس. فهذه الجمعيات تمد أواصر التواصل بيننا وبيناتهم، وطبعا بين عمان ومجموعة من الدول العربية. العلاقات اللي بيناتنا وفي المنطقة يعني تبارك الرحمن هي ما وليدة اليوم ولا أمس، عشان مثلا إحنا مثل هذا الجمعيات نحن بنعمل ذيك الإضافة يعني الجديدة. يعني هذه يعني شيء إحنا نتكلم من زمان ومن عصور أصلا في التواصلات بين السلطنة وبين تونس. فإحنا جينا نفعل جانب حسي، جانب ثقافي، جانب جميل وملموس، وما المفروض أن مثل هذه الجوانب أو هذه العلاقات ما تموت مع مر الزمن، لأن هني أنت تخاطب ثقافة هذيك البلد. أنت هني معك مسؤولية وايد جميلة، أنت تستمتع أصلا بجمالية التجربة وأنك تكون معاهم مثل هذه الأجواء.
0: بما أن نحن في العشر دقائق الأخيرة على باقي الثمان، بنستثمر شعريا أكبر قدر بالإمكان. إيش بتسمعين؟ يعني عطري الأجواء بنص كذا شعري، إيش بتختارين الحين؟
1: يعني إحنا سولفنا وعرقنا على موضوع قصيدة التفعيل وقصيدة المغنى، فبختار لكم نص من القصائد التفعيلة. وهو صراحة يعني إحنا يعني فاتحين مجال إنه يعني سألت متابعيني قبل لاقي الحلقة إيش اللي بيسمعونه، فصراحة من بين اللي وصلتني تعليقات إنهم يبغوا يسمعون قصيدة خضية بخاطري منك. فأقول خذيت بخاطري منك، صدق ظني على ظنك، وبد ما يكون في همك، كتبتك في الليالي حلم تفسيرها عليك انت ولا انت. أنا فيني يعزف هالناي وعمر دمعي المشقاي، تريد الراي خذيت في خاطري منك، قريته بالرضا نجمك، قريته بالرضا قلبك، ولا همك ولا همك. أعوف من الجروح الضي، لا ميت ولاني حي، شي يسوى وشي لا شي، خذيت في خاطري منك. وصاح الخير لا تقسى، عيونك توها ترسى، عيونك عاشقة ونعسى، أفا يا ليل كيف يصير، نحبك والبقاء للغير، بغيت أنسى أو كيف أنسى، خذيت في خاطري منك. أنا كلي وفايتك على درب الغلا بيتك، يا ليتك بس يا ليتك تفتح عين هالأشواق وتحضن عطرها التواق، غرامي ما هناله بال، شي بادي ولا ينقال، صعب ينقال، وأنا خذيت في خاطري منك.
0: الله سوارك. الله الله، لا عاد لين يرضيك عاد، وانت عاد ما بس مرأة شاعرة، هذا شيء ايش تصور الوضع مروانة، وضع صراحة لا يحسد علي.
1: الله يسعدك.
0: رحاب، يعني انت كتبتي القصيدة المقفى يعني والعمودية، وكتبتي التفعيلة، هل كتبتي قصيدة نثر، هل كتبتي قصيدة فصيحة؟
1: ما لقيت عمرية فيها النثر والفصيح، ما لقيت عمرية،
0: ما يعني ما أي محاولة أبدا،
1: يعني النثر أبدا أبدا أبدا، يعني ما حسيت ان انا يعني مودية يعني ان اكتب في النثر. الفصيح يعني بصراحه كنت يا مي ابى اسويها واكتب، امشي بيت بيتي وانا اقول لا ردي ردي نبضي يعني.
0: اصلا كلمه ابى اسويها يعني معناته انه في فعل شنيعه.
1: ايوه يعني الصراحه ما لقيت عمري يعني
0: أيوة.
1: ما لقيت عمري في هذا المجال، فخفت اني يعني يعني لما أكتب أستوي مثل المتطفلة على هذه المجالات، مع أني وايد أحب وايد أستمع، وعندي مجموعة من الزملاء، حتى مثل ما قلت لك على بداياتنا لما أجواء المسابقات الشعرية، فكان جوهن نجتمع في يعني يسوونه في الفندق الواحد وفي اللوبي، كنا ما ننام للفجر، نسمع لهذا ونسمع لهذا ونسمع للشاعرات والشعراء، وحتى اليوم من خارج سلطنة أساتذة وغيرهم، يعني كنا نستثمر كل وقت يعني في هذا التجمعات الثقافية، كنت وايد أحب أسمع، لكن ما كتبت يعني فصيح.
0: نعم يعني انا نحن في
1: انتم الخير والبركه ما شاء الله عليكم، انتم
0: الاربع دقائق الاخيره من عمر برنامج، يعني انا كان في محاور كثيره، يعني مع شخصيه ثريه فمحاور كثيره، لكن خلاص نحن في الاربع دقائق
1: ملسونه وايد سوالف.
0: لا بالعكس يعني
1: الله يسعدك.
0: فانا تشوفي رحاب كان يقولون يعني من المؤسف أول كانوا يقولون إن ما يكرم الشاعر إلا بعد وفاته أكثر مبدعين، لكن الحمد لله الحين يعني هناك شعراء كثر مبدعين نالوا هذا التكريم، وأنت ولله الحمد من هؤلاء الذين حصلوا على تكريم يعني ولفته من مؤسسات ثقافية تقدر إبداع هذه الشخصية التي تعمل الحين أكثر من عقدين من الزمن كمشروع ثقافي. يعني التكريم طبعا مسؤولية لا محطة وصول، يعني هنا يأتي التكريم بعد سنوات من العمل المتواصل، فإنه يتحول من لحظة فرح إلى لحظة مراجعة وتأمل فيما مضى وما هو آت، يعني اللي مسؤولية أكبر. مثل يوم قلنا وأنت كنت شاعرة، يوم تصير محكمة وأنا اشترط لهم أشياء في قصائدهم، الحين عاد لما أكتب يا ويلي لازم
1: لازم أنتبه.
0: أيضا عاد هني مسألة بعد انتقلتي إلى مسؤولية أكبر، عبء أكثر لما أكون عاد أنا مكرمة صرت في الواجهة هني، لأن عاد صار في ها هذه مكرمة
1: ايوه
0: على ويش؟ هنا
1: ايوه
0: عاد تكونين حذرة في كل كلمة، أول كان في كل نص تكتبين، الحين لا، صرتي
1: حتى
0: فالمسؤولية أكثر.
1: كظهورك عايشة.
0: كيف أولا كيف استقبلتي يعني خبر اختيارك ضمن في عمانيات الماجدات في مجال الأدب والثقافة والشعر؟ ماذا مثل لك هذا وإلى أي مدى شكل لك عبء فعلا حقيقي من بعده؟
1: وبصراحة يعني شعور لا يوصف يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا في بلد تقدر، وهذه التكريمات يعني الحقيقيات، لأن احنا تحت حكومة فعلا يعني تقدر هذه الجهود يعني، والمجالات المختلفة والعطاءات المختلفة، والحمد لله رب العالمين. هذا الدعم من البلد هو اللي يعطينا احنا يعني دافع ان احنا نستمر. انا ما اقول لك اني يعني حسيت انه هو عبء، بقدر ما هو دعم اني انا اواصل. يعني يمكن النضج الثقافي والفكر والمعرفي وغيره يخفف عليك الوقع، لان انت الحين على الاقل تمشي وانت نفسيا مطمئن، ان في نفسيا يعني معنويتك مرفوع. يعني لما تتعامل مع المشهد الثقافي او تتصرف معه وتشتغل عليه، انت على الاقل تتصرف وانت مرتاح نفسيا، انه في حد وثق فيك يوما ما ومسك على ايدك وقال لك كمل المسير. فهذا يعني الحمد لله رب العالمين. يعني المسؤوليات احنا ما نخلى منها، على مستوى صعيدنا في العمل، في البيت، في الاسره، في الشعر، في غيره، كل الحياه مسؤوليات، ونتعلم كل يوم شيء جديد، الحمد لله على كل حال.
0: راح اتصوري نحن في دقيقتنا الاخيره، هم يقولون الوقت كالسيل ان لم تقطعه قطعه، وادي جارف اذا ما مريت فيه خلاص بعدين خلاص قطعك من اي
1: عسى ان
0: مكان.
1: شاء الله تنزل امطار اليوم بعد
0: امين.
1: اللقاء.
0: لذلك نحن نريد ختام مسك، ما هو النص الذي سنختم
1: بن
0: به؟
1: واحد من واحد هاي،
0: ايوه
1: ولا نص ولا
0: نص،
1: بيتين،
0: علي نص
1: شيء واسطي يعني
0: نص
1: يمدد
0: نص.
1: لنا المخرج.
0: اكو مروان يقول لك نص. لانك
1: كفو.
0: تكلمت عن مطر، فنريد
1: عن
0: قصيدة.
1: المطر.
0: لا قصيدة بمثابة يعني غيمة مطر،
1: مطر لأن أنا
0: بزخم مطر مثل ما قال مروان السيد يعني.
1: خلاص أنا بقول له جو المطر، بدخله جو المطر، أقول حرام الجو يمطر له بدوني، عضلني الوقت الأشواق نثرها، حبيبي من صويبات الظنوني أمن النفس وتشفى بحر.

0: شعوري هيض بإحساسه ويرها، شعوري هيض بإحساسه ويرها.
1: الله
0: سوالف.
1: الله، شوف الورطة يا مروان، يعني انت الحين هذيك الحريم العادية ريلي على ريلك، هاي تقول حرام الجو يمطر له بدونك،
0: أكو
1: حتى المطر ما ينزل عليهم وانا ما موجودة مع لا اله الا الله.
0: ترى قالوا ايش عرفوا جابوا نفرين ما يصير.
1: يعني رحاب، ما يعني نحن في نهاية هذه الحلقة ما أملك إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل والثناء الجميل على هذه الحلقة التي منحتني امتيازها، يعني حلقة جميلة رائعة بحضورك وبقصائدك وفكرك هذا الثري. وهكذا أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية من ميادين الشعر، بعد أن طفنا معا في رحاب تجربة جمعت بين جمال القصيدة وعمق الثقافة وروح المبادرة، وعرفنا من قرب كيف يمكن للكلمة أن تتحول إلى مشروع وللشاعر أن يكون صانعا للمشهد الثقافي لا شاهدا عليه فحسب. خالص الشكر والتقدير مرة أخرى لضيفتنا الكريمة الشاعرة المبدعة رحاب بنت حارب بنت الناف السعدية على ما قدمته من حديث ماتع ورؤى ثرية وإضاءات جميلة أضافت الكثير إلى هذه الحلقة. نتمنى لها دوام تألق والعطاء في خدمة الشعر والثقافة، كما نتوجه بالشكر والجزيل الشكر الجزيل لكم مستمعين الأوفياء. في نهاية هذا البرنامج ما يعني خالص التحية والتقدير مني، أنا أخوكم وحديثكم الحين الداعي الذي سعدت أن أكون يعني في إعداد وتقديم هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي وتحيات أخي المبدع مروان السعيدي. موعدنا إن شاء الله يتجدد بكم الاثنين القادم في حلقة جديدة ومع ضيف جديد، فإلى ذلك الحين كونوا على خير ومع اللقاء. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المثل يشير إلى أن الرحمة هي أساس تعايش الناس وقيام المجتمعات الصالحة، ولولاها لفقدت الإنسانية واحدة من أهم أركانها، وتحولت الحياة إلى غابة يأكل قويها ضعيفها من غير رحمة. علينا أن نغذي قلوبنا ببذور الرحمة والشفقة، ونزيل غبار الحقد والقسوة والعنف منها، وترويضها لتبقى على براءتها وطهارتها وصفائها، وأن نعمق إحساسنا بالشفقة والرحمة والحنان على البائسين والمحرومين والمنكسرين، عشان الله يرحمنا برحمته.
1: عجبك العشاء؟
2: عجبني كثير، والمطعم شيك وحلو. يلا شوف هذول العمال وأطفالهم مساكين بيتحالون في الناس وهم بياكلون، وعيونهم مليانة جوع وفقر. خلينا نعشيهم لوجه الله، لعله سبحانه يفرق كربتنا ويسعدنا بخبر حلو.
1: يلا نعم ونعم الراي، عسى الله سبحانه وتعالى يرزقنا برزقهم ويفرحنا بفرحتهم يا رب.
2: والله اني قضيت مع الاطفال وقت حلو، اكلوا مساكين كفايتهم، وخليت العامل يحط لهم باقي الاكل في علبه.
1: شوف ما في احسن من انه الانسان يحس بمعاناه اخوه ويساعده حسب الظروف.
2: جات رساله، الحمد لله الحمد لله، هو بخير وعافيه وما في شيء.
1: الحمد لله الحمد لله، وصدق المثل الشعبي اللي يقول
2: ايش يقول؟
0: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في أحد صفوف المدرسة ضبط المعلم أحد التلاميذ وهو يسرق، فطلب التلاميذ من المعلم أن يطرد التلميذ السارق لأنه بيشوه سمعة الصف وهو مش متربي وخرجه برا الصف، لكن المعلم رفض وكرر التلميذ السارق سرقته مرة ثانية، فانزعجوا التلاميذ مرة ثانية وطالبوا المعلم بأن يعاقب السارق ويطرده خارج الصف. فقال لهم المعلم، أنتوا طلاب متميزين، طلاب ما في مثلكم، تتمتعون بالرحمة والحكمة، فقد أنعم الله عليكم بمعرفة الفرق ما بين الصح والخطأ، أهلكم ربوكم، ولكن هذا المسكين يتيم فقير ما يعرف، ما في أحد خبره أو علمه عن الأمور الحسنة والأمور السيئة، وما يوجد أحد يعلمه ويفهمه إلا أنا وأنتم، أرجوكم خلونا نساعد بعض في تعليمه عشان يكون صالح مثلكم. بكى التلميذ السارق وبكى التلاميذ معه، فتعهد الطالب بأن لا يسرق مهما كانت حاجته، وكان من أحسن الطلاب لأنه وجد من يرحمه ويقدر ظروفه. والمعلم في هذاك العام أخذ جائزة أحسن معلم. الشفقة والاهتمام بالضعفاء والمساكين والفقراء تعد من أعلى وأرقى درجات الرحمة. يا ليتني أملك مطرقة سحرية أكسر بها صخور القسوة اللي تسكن في بعض زوايا القلوب. فالراحمون يرحمهم الرحمن.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صحيتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم، يا ورا يا يمين يا شمال، وينكم؟ سوا سوا.

غصب علي مر الدنيا كدربي، يا كل يا ما يا سعد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما وحشتك يا حبيبي، ما وحشتك

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة بسنوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: حسابات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 حتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري الشعري بميادين الشعر. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في أمسية جديدة تتجدد فيها مواعيد الكلمة الجميلة وتزهر فيها القصيدة على ضفاف الحرف، وتلتقي فيها التجارب الشعرية لتروي حكاياتها وتكشف ما وراء النصوص من مواقف ورؤى ومسيرة صنعتها الأيام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر، البرنامج الذي يطل على مسامعكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم اثنين من الساعة 8 حتى 10 مساء، ليأخذكم في رحلة مع الشعراء نستمع فيها إلى حكايات البدايات، ونقترب من محطات الإبداع ونحاور القصيدة من خلال أصحابها، لنرسم معا صورة بانورامية متكاملة عن التجربة الشعرية والإنسانية لضيوفنا. يسعدني ويطيب لي أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين القادمتين اللتين هما عمر البرنامج. إعدادا وتقديما أنا محدثكم أخوكم عبد الحليم البداعي، فيما يتولى إخراج حلقة الليلة أخونا المخرج المبدع مروان السعيدي، وتشرف على البرنامج الأستاذة عفراء اليحيائية مديرة إذاعة الشباب. مستمعين الكرام، ليست كل التجارب الشعرية تقف عند حدود القصيدة، فثمة تجارب تتسع حتى تصبح مشروعا ثقافيا متكاملا، يكتب النص ويصنع المنصة ويرعى المواهب ويشارك في بناء المشهد الثقافي، مؤمنا بأن الكلمة مسؤولية وأن الثقافة فعل مستمر لا يقتصر على لحظة الإبداع. وضيفتنا الليلة واحدة من هذه الأسماء التي استطاعت أن تجمع بين الشعر والعمل الثقافي والإعلامي، فكان حضورها بارزا في المنابر الأدبية وفي لجان التحكيم وفي تحرير المشاريع الوطنية الكبرى وفي تقديم البرامج الثقافية وتمثيل سلطنة عمان في المحافل العربية، إلى جانب تجربتها الشعرية التي أثمرت عددا من القصائد الوطنية والعاطفية المغنى. هي شاعرة كرمت ضمن العمانيات الماجدات تقديرا لعطائها في الأدب والثقافة، وأسهمت في عدد من المبادرات والمؤسسات الثقافية، وظلت تؤمن بأن خدمة المشهد الثقافي لا تقل نبلا عن كتابة القصيدة نفسها. أعزائنا مستمعي إذاعة شباب، دعونا نرحب معا بضيفتنا الشاعرة المبدعة رحاب بنت حارب السعدية. أهلا وسهلا بك شاعرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير شاعرنا، ومساء السعادة والجمال عليك وعلى كل المستمعين الأفاضل اللي يحضرون اليوم عبر هذا الأثير المميز، وشكرا لك على هذه المقدمة الجميلة. هي لا غرابة يعني شاعر ويقدم مثل هذه المقدمة اللبقة، شاكرة لك حقيقة، وإن شاء الله تكون اليوم حلقة خفيفة ولطيفة على المستمعين ومساء الشعر.
2: مساء الشعر، لذلك نحن على غير العادة رحاب دائما نحن نقول أول ما نبدأ مع الضيف نقول متى بدأت حكايتكم مع الشعر، متى انطلقت الشرارة الأولى، لكن حن مع شاعرة مبدعة بحجم رحاب السعدي، خلينا ننطلق من الشعر نفسه، نبقى قصيدة نفتتح بها البرنامج.
3: والله أنا جهز لكم قصيدة من السهل الممتنع، وهي تحمل في طياتها يعني الطابع الشعبي.

0: التقليدي ومن القصائد المغناة. أقول فيه: يا مغايض الكحلة، يا مغايض الكحلة في مقلة عياني، محدن شرى أهله بفلوس يا فلاني، والزين نشهد له بطياب لمعاني، في مبسمك طفلة يهلي وخلاني، قلبي وطن خله ويشيد ميداني، يا موعد النخلة كوس في بستاني، مزروع مع فله ورد وريحاني، قلبي غدا حله أخضر ومزداني، يا من بدا فصله نبضي وهيماني، يزهى على أصله تمصيرة عماني، ويشاد من أجله بصهيل ومناني، يا عصيرتي سهلة هزيت فنجاني، وعيونك الشهلة تغرب وتقفاني، عندي غنى نحلة وصوي حبيباني، فوق القمر سبلة مصحوبة بلحاني، شوقي ولا ملة بنفاس قيفاني، هو غايض الكحلة ومسيت روياني، خلن معاه خلة ما هو بضمياني، خلن معاه خلة حشا ما هو بضمياني.
1: الله
0: سوال
1: الله الله الله صح صح
0: صح بدينك.
1: لكن أنا كنت أطمح إلى قصيدة فيها لهجة سويق مرة من البداية.
0: أيوة، لأنك أنت سويق أبو بعد.
1: على قولة من اسمه فيصل العلوي، مر علينا ونحن في رواق المعرض أنا ومشاعل، كنا نقدم برنامج تغطية في المعرض الكتاب، فيوم شافنا قال لك متولفين وين السويق اليوم إذا شافنا نفس الموضوع. فماشي كذي قصيدة رح من نفس بس الهم يوقع.
0: والله صراحة اللي كتبتهم في السويق يعني تبارك الرحمن، يعني يمكن ما تكون يعني قصيدة كامل مثل قصيدة دروب الطنف اللي كتبتها في السويق خصوصا، يعني يمكن يعني أبيات، يعني السويق طبعا هي بروحها قصيدة، فلا ما تخليني يعني إلا لازم.
1: لا نقصد باللهجة، ما شرط أنها تكون في السويق.
0: باللهجة السويقاوية هو حقيقة أنا يعني نصوصي الشعرية غالبا ما تخلو من مصطلحات سويقاوية، يعني هذا الشيء يعني يمكن نادر جدا تحصل في القصيدة بحد ذاتها تخلو، ما أعتقد.
1: هو يعني لاحظي مثلا فيصل الفارسي لما عمل القصيدة هذيك بلهجة أهل صور،
0: نعم، الوطنية،
1: يعني لاقت صدى كبير، وكثير من الناس قال هذا اللي حين ما تلاحظين رحاب، نحن أنت من السويق وأنا من السويق، كثر مخالطتنا وعملنا مثلا في مسقط، وصارت اللهجة مختلطة، بدأت تنسحب قليلا شيئا فشيئا، صارت إلى تتجه إلى اللهجة البيضاء مثل ما يقولون. فصار مسألة أن تكتب قصيدة يعني كأنها تؤرخ للهجة عشان باكر الأجيال القادمة تقول هذه الحين يوم أسمعها أسمع عمتي الله يرحمه ويدده.
0: صح، هي هذا تبقى أصالة الكلمة والمصطلح المحلي على مر العصور. يعني أنا أبشرك صراحة، يعني أنا على سنوات الخدمة في العاصمة، لكن يعني حتى في الاجتماعات الرسمية لازم أدخل لي مصطلحات، يعني لازم استخدم اللهجة حتى يعني هذه المداخلة اللي تكون من يعني تخليهم تسويهم مثل الفاصل، لازم يرددونها وراي، لأن في شيء مميز قاعد يعني يصير داخل يعني طاولة النقاش. القصائد الشعرية، أنا هذا الكلام يمكن من بداية انطلاقتي في الساحة الشعرية أتذكر، يعني ويمكن يكون أنا هذا صرحت فيه حتى في لقاء يمكن قديم من 2010 و 2011 تقريبا، كان حالي هذا اللقاء كانوا يقولوا لي هذا نفس الموضوع، المصطلحات المحلية وإن هي كيف بتكون. عندكم فاصل؟ أنا أشوفكم ترى.
1: يعني فاصل ونعود إليك وإلى الشعر وإلى هذا الحديث العذب.
0: تم إن شاء الله.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى نجمة هذه الحلقة الشاعرة المبدعة رحاب السعدي. أهلا وسهلا.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. مرحبا فيك وكل المستمعين.
1: مع أني أنا قلت لك ما برجعك إلى الوراء كذا لأسألك عن الشرارة الأولى، لكن يا أخي المستمعين يبون، ما كل حد مع أن لقاءات كثيرة شئت سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الصحف عن رحاب السعدي، لكن هناك أجيال لاحقة يعني نهضت على هذه المبدعة الكبيرة لم تسمع ذلك اللقاءات، لذلك سأعود بك إلى الوراء. متى بدأ العزف الأول؟ متى انطلقت الشرارة الأولى للشعر؟ ومن شكل الحافز؟
0: هو الحقيقة يعني الشاعر ينولد يعني من هو صغير شاعر، حتى تعاملاته مع الأشياء من حوله تلقى شاعر، حتى مع أخوانه لما يصير موقف معين تلقى ردة فعله شاعر.
1: حساسية
0: يعني
1: مفرطة؟
0: حساسية إحساس المرهف إحنا بنقول إذا وصلنا إلى المفرطة نقول يعني هذا. لكن ما تمر عليه الأحداث والمواقف مرور الكرام كأي إنسان عادي، هذا شاعر مولود في البيت. هذا الشعر اللي في داخلي انولدت. أنا كانت عندي طفولة شوية مرت بظروف معينة، ظروف صحية خليني أقولها. هذه الظروف الصحية يعني امتدت إلى يمكن إلى أواخر المراحل الدراسية الثانوية، أنا يعني كنت أعاني من مشكلة مرضية. فهذه الفترات اللي أنا كنت فيها أنا عزل وايد فيها عن باقي الأطفال، وعن أني أنا أكون ألعب معها وأني أقدر أمارس يعني الأنشطة الحركية مع باقي الأطفال. هذه خلتني أنا أكون وايد صديقة من القلم، وايد أحب أقرأ، وايد أحب أكتب. حتى أني كنت يعني لما أدخل غرفة يعني أمي وأبويا أصير أدور في دفاتر أمي ألقاها في أشعار هي كاتبتنهن. إلى الآن أتذكر ألوان الكتابة اللي هي كاتبتنهن في دفاترها، تختار ألوان الوردي البرتقال، كل ألوان كان ذيك الأيام يعني ما بس يعني اللي تكتب ألوان كذي كان معناته أن هي وصلت لمرحلة راقية، ما بس تعتمد على القلم الأزرق والأسود. فأنا كان يلفتني أن هي يعني دفترها باهي بالألوان اللي هي تكتب وشعر داخله. فيعني أنا حسيت أن في شيء أنا يعني يشبهني وأنا أشبهها قاعد يعني في يعني بطيات هذا الدفتر. فقلب فيها أحاول أقرأ ليش بتوصل أمي في كلام وايد حلو، يعني أنا حبيت هالشيء. من هي أنا صارت لي بعد نفس الشيء، لقيت نفسي أنا مثل يعني أكتب الشعر وأرجع المدرسة، حتى لما أغيب عنها بسبب ظرف صحي أرجع المدرسة حربيعاتي نتجمع طاولاتنا كي حوطة مع بعض وإيش كتبتي، وقعد أسمع أقول لنا إيش اللي كاتبتنا الجديد من الشعر كذي. فهذه كانت من المراحل الدراسية بداية كتاباتي
1: يعني أشعار الوالدة كانت هي الحافز الأول.
0: أيوة.
1: هي المعلم الأول شعريا. يعني هل كانت هي أيضا أول قارئ لك؟ بمعنى كل ما خربشتي في البداية الخربشات الأولى المسودات الأولى كنت تهرعين إليها؟
0: هم كلهم صراحة في البيت. يعني تعرف أنت إحنا بيوتنا يعني ما أن كل حد مثل الحياة الأوروبية كل حد بينغلق عليك في غرفة وبيسولف معك، إحنا كلنا بساطنا أحمدي تجمعنا على الغداء على العشاء سولفنا يبنى الأول والتالي.
1: والله لا يغير عليك.
0: آمين يا رب العالمين. فكان يوم يسألونك ولا غيره عن هاي كلها، فأحس ردود فعلهم هم مع كل شيء أنا كتبه أشوف عيونهم. ترى قلت لك الشعر حساس. أنا لو لقيت حد قاعد يحبطني ولا نظره فيها حد يتمسخر ولا يعني يكسر مياديب بعد يعني ما بواصل ولا بسمعهم شيء وبتم اكتب وما حد يعرف ايش اللي كتبته. لكن لقيت يعني الاذن اللي مرحبه بالتسمع ايش الجديد اللي تكتبه رحاب، ولقيت داعمين. يعني حتى هندامي لما امشي المدرسه وبقدم في الاذاعه المدرسيه امي كانت ترتبني، ويعني هذيك اليوم غير عن باقي الايام أنا رايحة مذيع، رايحة أقدم شيء شعر، ما شيء يعني بسيط. فكانت ترتب حتى طريقة الحجاب مالية، طريقة لبسية، ننتبه توقفين في المدرسة اليوم قدام معلماتك والطالبات كنت تقدمين شيء. فهاي المواقف أنا ما أنساها، دي كانت خير داعم حالي أني أنا أقدر أوقف حتى اليوم في المسرح أمام الجمهور، وأني يعني ما أحس بذاك الرهاب الاجتماعي لما أتعامل مع الناس وأتعامل مع موهبتي بكل ثقة.
1: خاصة الوالدة الله يحفظها، يعني
0: أمين
1: يا رب، إن قد تكون أنت ترجمة لحلم كان هي تكتب، صح، ولكن أشعارها حبيسة ذاك الدفتر.
0: صح.
1: اليوم هذه بنتي لا تنطلق انطلاقها، كنت أتمنى انطلاقها من سابق، لكن الظروف ما مهيئة، مدارس الإذاعة والوضع الحالي.
0: أيوة
1: لذلك تراك فيك ترجمة، ويعني ترجمة لأحلامها السابقة
0: فعلا.
1: إذن هذه كانت البيئة التي نشأت فيها رحاب السعدي وشكلت المنطلق والحافز الأول لكتابتها. بعد البيئة البيت هناك بيئة المدرسة، هل كان للبيئة المدرسية أيضا أثر بالغ في تنمية موهبتك الشعرية؟
0: طبعا.
1: هل كنت أيضا محاطة بأساتذة أو شعراء من من من من جيلك، يعني طلبة كانوا ينافسون مثلا في المدرسة في الإذاعة المدرسية؟ كان أتذكر احنا على أجيالنا في الإذاعة لما يجي واحد في الإنشاد تلقى يطلعون في القرآن تلقى تنافس، ترى هذا أصلا المنافسة بين الأقران هي اللي تشعل تخلي شمعة الإبداع توهج أكثر.
0: صح.
1: إذا نشأتي في محيط ما في منافس موهبتك انت كانك وحدك في الميدان،
0: ما راح تسقلها.
1: ايوه صح بالضبط. كيف كانت بيئه المدرسه؟
0: الحمد لله انا من ثاني ابتدائي انا في الاذاعه فالحمد لله رب العالمين، يعني كان معلماتي بعد لما اوصلهن يسوي لي بروفا يتاكدن يطمنن، يعني كان مربيه الصف مثل امك، يعني هذا المربيه الصف الطالعه من صفحي لازم يعني تشرفها قدام باقي الفصول قدام باقي المعلمات، فكان لهن دور كانني ربن، فيعني تعمل البروفة وتكون مرتبكة أنا أكثر من يعني أنا يمكن ما شاء، لأنه هي عارفة إن باقي المعلومات قاعدة تجهزن طلابهن إنه يكونون بعد متميزين. فهذا التنافس الحميد كنت ألتمسه يعني فيهن، وإنه ببيض لهن ويهن دائما، واستمر هذا الشيء سواء يعني في مسابقات مدرسية. إذا كان موضوع إنه محاطة بأقلام شعرية، فأنا يعني في اسم يعني قبل رحاب السعدي، يمكن يكون الناس عارفين رحاب السعدي يعني في الساحة الشعرية اللي جات من ولاية السويق، لكن هو الحقيقة نسبقة تانية في ذي المجال من ولاية السويق، هي أستاذتي درست تانية اللغة العربية، وكانت هي الشاعرة الأولى اللي ظهرت إعلامياً من ولاية السويق، الله يذكرها بالخير، أستاذة نجاة العوادي.
1: أخت عادل العوادي.
0: أيوة نعم. فهذه أستاذة نجاة كانت معلمة وشاعرة، أنا حتى لما كانت تطرشني مثلا غرفة المعلمات أشيل أغراضي، فكانت دائما أشوف على يعني على هامش الدفاتر التحضيرية مالها في أبيات شعرية ناطرتنها عليها يعني ما فقط يعني تكون ملتزمة بشيء رسمي.
1: نعم.
0: فهناك حس شعري.
1: لا نوجه لها تحية من هذا المنبر، يعني هي فعلا اسم شعري كان يعني أذكر في سنة 98 هنشياب ترى نعم
0: زين
1: 98 لما يعني جلالة السلطان الراحل قابوس مسعيد طيب الله ثراه زار السويق هذيك لذلك ما أنساها. هم رحاب إذا تذكرين في ذيك السنة عملوا مجلة سموها السويق البهية درة الباطن الأبية، وعظم منوها تراجم للأعلام الولاية وشعراء وكذا، فكان من ضمن وأيضا الحاليين كان ذيك الفترة في 98، فكان قصيدة مدح للسلطان للنجال الأستاذ نجال عوادي، كان تقول قمر أطل بنوره الوضائي فرحت لطلته دور الأحياء. أتذكر هي بس هي استاذتك في الفصيح أنت ما
0: لا هي تكتب مجالي
1: تكتب المجالي أنا
0: تكتب مجالي أنا.
1: أيوة أتذكر هذا القصيد، لكن كأنها آثرت بعدين التواري خلف الظل. يعني
0: هي الشاعرات العمانيات في حقبة زمنية معينة كان لهن يعني يواجهن تحديات معينة في الاستمرار في الظهور في غيره. فسبحان الله، وفي أسماء يعني اختفت لسنوات طويلة ورجعت.
1: نتمنى
0: اختلاف الظروف وأحيانا تصير.
1: صحيح. نتمنى أيضا هذه الأستاذة والشاعرة الكبيرة أن نفس الشيء ترجع
0: ساحتها، وهي من المؤسسين.
1: هي من المؤسسين بالفعل. وأيضا لا ننسى أن بالمناسبة أن أخوها أيضا شاعر ومبدع رائع عادل. عادل نوجه له التحية من هذا المنبر. إذا أستاذتك نجال عوادي أيضا في المدرسة كان لها أثر خارج الآن البيئة الأسرية والمدرسية. الآن كبرت الشاعرة رحاب، من الشعراء سواء من عمان أو من الخليج أو العرب أيضا لهم كان أثر في معجمك الشعري، سواء حتى لو كانوا من القدامى العرب أو من المعاصرين العمانيين والخليجيين؟
0: هو الحقيقة أني في هذا السؤال يعني ما أقدر أقول لك اسم معين، لأن أنا في انطلاقتي انطلاقة القلم المتعطش أنه يبي يتعلم، فكنت أحاول أني ما أقصر في حق نفسي وفي حق رحاب الشاعرة، بحيث يعني أني هاي الموهبة يوم أبقى أسقلها سواء من العلم والمعرفة. وهذا كان بالتحاقي حال دار الخليج بن أحمد الفراهيدي، وإني أبحر في علم العروض وتعلم يعني أصول الشعر من الجاهلية لعصرنا الحالي. فإني أكون مستندة على المادة العلمية ومستندة أيضا على المعرفة من الأقلام الشعرية اللي سبقتنا، واللي هي كانت يعني تعتبر من نجوم الشعر، يعني أساس أن أنا أكون معاصرة وعارفة يعني أنه المادة الشعرية في الوقت الحالي هين واصلة، منهم الرموز منهم الناس. هذا أنا ما كنت أبقى أقصر في جانب. فمجموعة كبيرة صراحة يعني اللي كانت وما زالت لما أسمعها، يعني مثل بدر عبد المحسن، يعني أسماء كثيرة يعني صراحة، فهد عافت، وكثير من أسماء سواء من شعراء من شاعرات. يعني حتى ذيك الأيام وأنا كنت يعني بعدني في أيام المدرسة كنت أتابع حتى نجاح المساعيد، كل يوم بكبر بس توي شعرك كما فكانت الأحلام ويعني الـ هذاك الشغف ما خلاني يعني اني احصر عمري في اسم معين، بس هو هذا اللي يعني اني اتبع خطاه في يوم اكتب شعر. لان انا كنت اصلا انا اتذكر هذا الطموح كان يعني كان الحين يتراوالي ان انا باصنع لنفسي مثل الماركه الخاصه في رحاب، ما باقلد غيري ولا باشبه الغير، يعني بصمتي في الساحه الشعريه باها تكون ما تشبه اللايه. ليش؟ لأنه أنا ما أبقى أكون نسخة من غيري، وما أبقى أكون ما عملت إضافة مشرفة للساحة الشعرية العمانية.
1: صحيح. ما القصيدة التي تعتبرها رحاب السعدية هي شهادة الميلاد لها كشاعر؟ يعني طبعا أن كل ما سبقها كمجرد خربشات، هي هذه القصيدة أنا أعتبرها هي الانطلاقة، هي القاعدة التي انطلقت منها، هي شهادة الميلاد لي كشاعر.
0: والله أنا مع نفسي يمكن تكون لي فعلا قصيدة شهادة الميلاد، لكن اللي أحسها أنها فعلا تستحق الإشادة هي القصائد اللي وصلت المتلقي وضربت ترند مثل ما يقولون، هذه اللي أنا تنفست فيهن واللي رويت فيهن ضمك القصائد اللي كتبتهن. يعني
1: قصائد تدينين لها بالفضل.
0: أيوة
1: عرفتك بالجمهور.
0: أيوة بالفعل خلتني قريبة منهم.
1: على رأسها
0: قصيدتين. هذه القصيدتين انكتبن كل قصيدة في ظروف معينة، فالتفاعل الناس ردت فعلهم كانت جبر خاطر. قصيدة اللي كتبتها هي اللي كتبتها في السويق دروب الطنف، هذه كتبتها أتذكر كانت لزيارة الدكتورة سعيدة خاطر عندنا في الولاية صالونها، فكتبتها يعني المفروض أني أكون معاهم مرافقتهم وكذي، بس أنا قلت لازم أكتب قصيدة باللهجة المحلية. كانت أول مرة قصيدة بدأت تنتهي بلهجة أهل السويق. فيومها لا تغديت ولا تعشيت ولين وقت الأمسية، وأنا يعني كل اللي في البيت طردتهم. أنا خلاص في حالة مستنفرة، ما أبى حد يشغلني لحد ما أخلص ديك الساعة البشارة. من خلص قلت لهم تعالوا ردوا البيت.
1: انتهت حالة الطوارئ.
0: انتهت، أيوة. فسبحان الله ديك الليلة وقلت هالقصيدة، قمت الصبح لقيتها منتشرة في كل أرجاء السلطنة، فتموا اللي يعرفوا اللي ما يعرفوا يتناقلونها. فالحمد لله رب العالمين، كانت توفيق من الله. والقصيدة الثانية هي القصيدة اللي كتبتها في يعني بدايات احتفالاتنا بيوم المرأة العمانية، اللي هي عمانية أنا. هاي القصيدة بعد كتبتها كنت يعني كنت حامل في الشهر التاسع، وكنت يعني مرضانة حمى ورايلي مسافر وظروف. يعني لما اتصل فيي حتى الملحن يعني اللي أوجه له يعني تحياتي عبر هاي المنبر، الفنان العماني ماجد، فيوم تواصل معي قال كان قاعد على التلفون، قلت له أنا مرضانة ووضعي ما يسمح أكتب شيء. قال لا، أنا ما يد حالك إلا عارف من رحاب. فتم يستفزني، قام يدندن العود، وأنا صوت العود يعني هذا اللي ممكن أتبعه في هذا المجال. فتم بالتلفون يدندن على صوت العود ويقول لي ها اللحن جاهز هو خلاص. فتمينا يمكن 3 أيام كل يوم أبدأ وهو على التلفون أكتب، بعدين أقول خلاص عيد بس سك التلفون خلاص ما أقدر. يقول لي خلاص رحاب، يعني خلصنا كوبليه الأول، أقول له بس باكر بنكمل كوبليه الثاني. فتمينا يمكن 3 أيام، كان في خلال أسبوع واحد وجهزت الأغنية. لكن تبارك الرحمن من أيام السلطان قابوس إلى يومنا هذا ما في محفل ليوم المرأة إلا يسمعون أغنية عمانية أنا، إلى اليوم ما زالت يعني مستمرة.
1: ومع ذلك يعني رغم أن أنا سمعتها مرارا، لكن لابد أن نعطل أثير الإذاعة بهن. فسمعين القصيدة الأولى رحب،
0: بعد تبون دروب الطنب
1: بنسمعها. يعني أنت مليت منها؟
0: أنا ما مليت صراحة. أنا عاد أقول حال المتابعين إذا يعني هذا هم يسمعوا لي عشان أختبر يعني إنها وصلتهم صح. دروب الطنب، أقول يا ساكنين سويق، لو ما دربكم أندلهي كان القلب سباق في وصف اللي تتعيبنيه. السويق حطت في حمام الروح ذوق وفنهي، تبقى الديار اللي بحسنها ساكنه عيني، هبت هبوب والغدير صافيات تعتبهي، شمس طويلة بال تبري الليل وتحلنيه، وسط السماء فيها قمير مثل شامة فخدهي، لو ما يفل الليل سلم على الخلق ويفنيه، نلقى هواها احساس وجهن ضاحك مبسمه، وتمرني اشواق لو ما زرتها تزورنيه، غنى بها طناف بوشن بالوعد يطنفي، في كل سمره عاقدين قلوب ما منيه، ببصم على حلوة قداي العاطرة ساحله، كل الدروب اللي في يديها لوحة فنية، ذابت عليها قلوب لو ما شاعر حبته، رفقت أوادم قالت أهلا بالذي حبنيه، يا سويق لو مرت عليك أحداق وانت يهمه، جودي لها غيمة وتمطر من صدق هنية، جودي لها غيمة وتمطر من صدق هنية. سوالف
1: الله الله الله، صح لسانك،
0: صح الله بدانك.
1: فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى شاعرتنا وضيفة هذه الحلقة الشاعرة المبدعة رحاب السعدية. أهلا وسهلا بك.
1: ترحب المطار فيك. المرحب لهان شاعرنا، مرحبا بك.
0: يعني هناك مبدعون يكتفون بكتابة القصيدة، وهناك من تتسع رؤيتهم حتى يصبحوا جزءا من صناعة المشهد الثقافي نفسه، فيتنقلون من منصة الإبداع إلى منصة البناء والتأثير. حين تنظر رحاب السعدي اليوم إلى رحلتها، هل ترى نفسها شاعرة أولا، أم أن العمل الثقافي أصبح مشروعها الأكبر الذي يحتضن الشعر وغيره؟
1: يعني في الشعر ماشي مفاضلة. الشعر ما تقدر أنت تخليه، ولا هو بيخليك في يوم، لكن اللي تقدمه من عطاءات في هذه الساحة هو واجب يعني على المثقف والأديب العماني أنه يعني يسعى لذلك، لأن صاحب الموهبة لو ما هو كان يعني وصل يعني أو ساهم في أنه وصل صوته وساهم في أنه هو يعني إحنا مثلا تعاملنا مع جهات مختلفة لما تستضيف مثلا شعراء أو غيره، لكن هذا الشاعر هم ما دارسين وضعه ونفسيته، إيش الأشياء اللي ممكن أنا أوفرها عشان هذا المبدع أو صاحب هذا الموهبة يقدر يتعامل في بلده مع موهبته بكل أريحية، إيش الظروف المناسبة حاله. هذا من بيوصله؟ ما بيوصله غير الشاعر نفسه، لأنه هو يعرف إيش اللي يعني يتناسب مع صاحب هذا الموهبة. فلذلك إن أنت تبدأ توصل هذه الثقافة وتنشرها، وإن أنت يجون يستشيرونك، يعني مثلا يعني الحمد لله رب العالمين يستشيروني في عدة تنظيم فعاليات وأمسيات شعرية، حتى لو ما كنت أنا مشاركة فيه أنا بالعكس أكون وايد مستانسة، لأن أنا أحس أن أخواني وخواتي الشاعرات في عمان فعلا يستاهلون أنهم يكونوا في الأماكن اللي تليق بهم وتليق بموهبتهم. فإذا أنا ساهمت في عمل ثقافي أنا أزداد شرف بذلك، لأنه أنا أحس أن أنا نجاحهم هو نجاحي أنا.
0: نعم هو يعني غالبا ما يقاس المبدع بما يكتب، لكن بعض التجارب تقاس أيضا بما تتركه خلفها من مبادرات، مؤسسات، أجيال. ما الإنجاز الذي تشعر رحاب السعدي أن يعني أنه يعني يمثلها أكثر من غيره حتى الآن، ويعني لها الأكثر قيمة المضافة الأكبر؟
1: ما في يعني أنا ما أحب أمدح عمري صراحة، يعني فأنا كل عمل أقدم أقول الحمد لله لما ينجح وأشوف رضاهم فيه أقول الحمد لله رب العالمين، لكن إنه يكون التوب ما أعرف، يمكن يكون أنا يعني وايد أشياء، يعني بتعرف عندي أشياء تراكمية اللي في خلال هاي السنوات اللي قدمتهن، فمثل ما قلت لك كل عمل ما أبا يكون يعني أقل من اللي قبله، يوم أبا أسوي شيء أسويه من خاطري، فيوم يعني هذه النجاحات أو غير اللي أسويهن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله، أحاول أني أخلص في عملي عشان أنه أوصل للمرحلة اللي حين أنت تقول يعني.
0: هذا تواضع منك بلا شك رحاب. الكاتب يعني رحاب حين يقرأ نصوص الآخرين بعين المحرر والأديب الناقد يكتشف مناطق في الشعر لا يراها وهو يكتب نصوصه بنفسه.
1: صح.
0: كنت ضمن فريق مثلا تحرير الوسام الأدبي ومشرفة على مراجعة القصائد الواردة في أحد أبوابه، كيف صفي لنا هذا التجربة، كيف غيرتك وما الذي أضافته لك؟
1: والحقيقة يعني الوسام الأدبي، أولا أوجه تحية يعني لفريق العمل في الوسام الأدبي وعلى رسم أبو اليقظان
0: شاعر عبد الله
1: شاعر عبد الحارث
0: أحمد الحارث.
1: نعم. هو كان صاحب الفكرة وجمعنا يعني كفريق عمل معاه، والحمد لله رب العالمين، يعني هو كوسام أدبي، هذا الوسام الأدبي اسمه مختارنا السلطان الراحل بنفسه،
0: بنفسه
1: هو اللي يعني وضعت يعني معه عدة خيارات، وهو اللي قال سموها الوسام الأدبي. فعلى ضوء احنا بدينا نشتغل على هذا الوسام الأدبي، فكانت حجم المسؤولية تطلب عليك تطلع كل ما أوتيت من خبرة، عشان أنت هذا العمل راح يوثق للتاريخ. الاشتغال على الوسام الأدبي ومراجعة النصوص الشعرية المقدمة، طبعا احنا تبارك الرحمن، هم تعرف انت محبة الناس للسلطان قابوس رحمة الله عليه، حتى اللي كان كاتب ومخلنهن بدأ يستبشر ان انا يعني هذا النصوص كتبنه واللي ما نشرت سابقا وغيره، الحين في الوسام في مجال ان انا اوثقها وتكون لي مساحتها. فانا احنا ما اعتقد احنا ردينا حد الا اللي ما وصل لمرحلة انه يكون شاعر، لكن سعينا جاهدين انه حتى يعني نرشدهم انه في مواضع فيها قصور فيها غيره. احنا ما نبي نحرمك من انه يكون اسمك موجود في الوسام، لكن نبي نعطيك فرصه انك تراجع وتصحح وتعدل نصك وتجيب لنا اياه. اثث لنا اياه غاوي وهذا، لكن كانت المراجعه حقيقه ما شيء سهل. راجعناه يعني احنا قعدنا بالشهور، يمكن اراجع اليوم وراجع باكر وراجع ورا باكر، يعني لان هي اقول لك حجم المسؤوليه، ما لانك انت يعني شاكه في عمرك بس تخاف ان سقط سهوا عنك شيء او غيره. وهذا العمل يعني كبير، وباشراف مباشر كان من معالي السيد خالد هلال ابو سعيد وزير الديوان. فيعني يعني الحمد لله رب العالمين انه انجزنا، وصادف يعني أنه كان المفروض في سنة التدشين لهذا الوسام الأدبي، صادف أنه هو في نفس الشهر يتوفى فيه السلطان قابوس رحمة الله عليه. فلذلك ضمينا يعني حصيد أيوة اللي حصدناه اللي يعني اللي كتب فيه في مسيرة الخمسين عام، ضمينا أيضا المراثي اللي كتبت من داخل ومختلف الدول العربية، يمكن كل الدول العربية شعراءها شاركوا في الوسام الأدبي معنا، وكان في تفاعل طيب، وأيضا خضعت لمراجعات من قبلنا. والحمد لله رب العالمين.
0: هذه مرحلة التحرير، طبعا هو يقول أصلا كلمة المحرر من يأتي من تحرير النصوص من الشوائب مما يكدرها، يعني التحرير الأدبي ليس تصحيحا لغويا فحسب، المسؤولية تجاه النص وصاحبه والقارئ معا. عندك ثلاث أشخاص هنا على الطاولة، النص وصاحب النص والقارئ المتلقي اللي انت أصلا تسعين أن يكون هذا المنتج الإبداعي يصل بين يديه بالشكل المطلوب، بالزاوية من زاوية ترينها أنت من خلال خبرة تراكمية طويلة في مجال الإبداع. ما رحب في هذه التجربة اللي مرت عليها بالتحرير، ما أكثر الأخطاء التي كنت تجدينها؟ أنت أشرت إلى أن شاعر لما يكون فيه خطأ نحن نمنحه، أشبه بالعمل المشرفين على الرسائل اليوم ماجستير والدكتوراه، لما يشرف عليك فصل فصل باب باب مبحث مبحث، عدل هذه احذف هذه ضيفها، كنت نفس هذا. لكن ما أكثر الأخطاء التي كنت تجدينها تتكرر في النصوص الشعرية، وكيف كنت تتعاملين معها؟ هل تتصرفين لدرجة أنه ممكن تساعدينا في التعديل الكسر؟
1: والله يعني مثلاً حقيقة في كثير من الأسماء يقولون القصيدة عندك وسوي فيها اللي تبي يعني كانوا واثقين أنه مدام وصلت عندك الأمور طيبة فأنت اللي تعدلين احنا راضين فيه. فكان هذا يعني من حسن ظنهم، لكن يعني في النهاية أنا ما أقدر أسوي شيء بدون رضاهم وبدون ما أرجع لهم، لأن القصيدة قصيدتهم. وإذا أنا بأنور لهم، لأن أحيانا يكون يمكن هو شاعر أو شاعرة، أنا ترى في الوسام بالنفس كنت مشرفة على الباب الثالث للشاعرات، في المراثي طبعا عاد صرنا لكل شيء يعني كلهم شعراء والشاعرات نحرر لهم. فكنت حريصة، أنت تعرف خاصة في الجزء الأول من الوسام أنت تتعامل مع شاعرات، هذيل بروحهم التعامل معهم ما مثل التعامل مع الشعراء، يعني نعرف حساسية الوضع وأحيانا إنه ما توصل مثلا بالقناعة إن أنا عندي كسور، مع إن أنا أطلب يعني قبل هذا أطلب السماع، أبى أعرف الجرس الموسيقي التفعيلة اللي كتبت عليه عشان أنا ما أظلم حد في ذا الموضوع. وإحنا خاصة النبطي، فالنبطي ما مثل الفصيح، لازم في أي مجال تحكيمي لازم تسمع للشاعر، لأن أحيانا يكون طريقة نطقه للقصيدة بلسانه أو لهجته المحلية أنت ما نطقته صح أصلا.
0: بالضبط.
1: فأحسن يعني كان عشان يكون يعني نعرف يعني نتأكد أكثر أتأكد، فكنت أتواصل معها وكان صح هي شوية في صعوبة في أنه أحيانا حتى يقولوا لي أنا ما بكلم فلانة، أنت كلميها، يعني كي يتجنبون أنه أنا ما أريد أدخل معاها في نقاشات أو موضوع حساس، خاصة ذكرت أسماء مثلا معروفة أو غيرها. لكن أنا أقول لهم ربما العكس، كيف طريقة التواصل معها كيف توصل المعلومة، يمكن العكس، يمكن تقول أنتوا ليش ما نبهتوني وخليتوا شيء ينزل باسمي بهذه الطريقة.
0: صحيح.
1: فأنا يعني لازم في كل الحالات إحنا يعني ممكن أقولها يعني أنا ما عرفت أقراها، أنت قري لي إياها، فدل أقولها أنت عندك غلط ولا عندك غيره، فأنا يمكن أحط الغلط علي يعني، فإلى أن هي تكتشف أن في شيء غلط يعني في الموضوع وتي التعديلات.
0: هل تذكرين موقف طريف يعني مع شاعرة معينة مثلا أن وصلت مرحلة الشد والجذب على النص، مرحلة فيها نوع من الطرافة في موقف؟
1: احنا ينينا صراحة
0: تراك انت اقولك يعني رحاب
1: موضوع التحرير ينن ترى يعني الصدق لما
0: خاصة يوم تعاملين مع الشاعرات يعني بين قوسين انا ما عنصري ضد
1: المرأة، حبيباتي صراحة
0: لكن
1: وما يهونن علي، فلذلك انا مسويت لهن بارض وانا اعرف يعني اعرف انه اللي يكتب
0: حتى مروان ضحك لان متعبات مروان
1: يعني انت وخلى عنكم هاي
0: تطلع السوق يقول لك تبى تشتري ثوب بتجادل في شنطة واخر شيء بترجع بشتري نعال، ما عارف علاش طالع اصلا في نفس الموضوع الحين
1: ترى بيطلع الحريم كلهم يعني عندنا مزاجية الشاعرات فانتوا عندكم نعمة في البيوت يعني انه هذيلا شاعرات ترى لو ما كنت منشعر.
0: اسمعي مروان ايش يقول اصلا القصيدة انثى،
1: الله
0: زين الشعر رجل الشعر رجل قال القصيدة وانت.
1: أيوة لأنه الشاعرية ترى ما بالكلام يعني كلام مجمع تعال وتسمع
0: الله
1: بشاعريته وبالكم الهائل من الإحساس والمشاعر المختزلة داخل النص الشعري.
0: صح صح. أيوة
1: فهو صادق مخرجنا
0: صحيح.
1: إن شاء الله اليوم يطلع شاعر اليوم نهاية الحلقة
0: إن شاء الله. نحن عشان ما تطغى مساحة الحوار على الشعر يعني عطري الأجواء بنص شعري، إيش بتختاري إنك كذا يعني؟
1: والله أنا صراحة كنت مجهزة وايد أشياء يعني، بس الحين عاد إيش أنقي لكم منها؟
0: كل اللي نسمع منك رحاب، أنت مبدعة في
1: الله يسعدك يا رب. شيء قصيدة كتبتها قديمة هي، بس ما أعتقد إني شاركت بها وايد. كنت أقول فيه هي عن نفسي يعني أتكلم مع نفسي. أقول تتشبه في عيني من الطيش دانه، تتشبه في عيني من الطيش دانه، كل ما يزيد العزم تجرح سنيني، بساير الخفاق لقل الحصانة علا يموت إحساس قلبي وعيني، والعالم الله والعالم الله كم طلبت الحصانة، والعالم الله كم طلبت الأمانة، ما بين نفسي وبين حس الضنيني، زرع الوفاء مغروس فين برزانه، ما يوم تعلى العين هالحاق بيني، الإنسان الإنسان يا نفسي يتوه بزمانه، مر الزمن خوان ومره يعيني، ولا ظنوني كيف يقسى حنانه، وانا على كيفاي صغته حنيني، وانبت على فكري أمير ورهانه، يبقى اللقل مرقوب في ناظريني، صحتي أنا يلي عطيتك ضمانه، ما ينقرح سربك بطير سميني، لو تسمحيني دام لك بد وخانه، لو تسمحيني دام لك بد وخانه، من قلة الحيلة هباب اعذريني، عزاه يا نفسي عزاه يا نفسي عزيزة مهانة، طايب سلامي فيك حصني وحصيني، عن نفسي الاطباع حالة إعانة، في غصن أخضر يحلم براحتيني، والنفس تنكر لو على الزين شانه، من سوء ما تامر كسرت الغصيني، من سوء ما تامر كسرت الغصيني.
0: الله الله، صح لسانك،
1: صحة أبدانكم.
0: الله الله.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة هذه الحلقة الشاعرة رحاب أسعدية. أهلا وسهلا بك أستاذ رحاب.
1: حياك الله، يا مرحبا فيك. يا مرحبا.
0: هل هناك قصائد أقرب إلى قلب رحاب من الأخرى، أم أن يعني بتجاوبين الجواب؟
1: لا لا، ما شيء، ما كلهن بنات أفكار،
0: كلهن بنات أفكار،
1: كلهم ما يهونن علي.
0: لكن هناك قصائد ندين لها بالفضل، مثلا قصيدة قربتني إلى محبوب، قصيدة عرفتني بالناس، قصيدة حتى بعضهم قصيدة وظفتهم في قصيدة، أغنتهم في قصيدة، بمعنى أن هناك
1: شعر ديوان العرب.
0: أيوة، ففي قصيدة شكلت يعني مثل ما تقولين منعطف حياتك، غير مثل اللي عرفتك بالجماهير القصيدتين اللي تكلمت عنها. لكن هل هناك قصيدة لها وقع خاص في نفسك؟
1: دائما القصائد العاطفية لها وقع خاص، لأن اللي مكتوبة بالعاطفة هاي القصايد ما داخلنها شيء فيه زيف، وغالبا هذه القصايد فيها ولادة يعني مرحلة شعورية، سواء كانت تتشكل هذه العاطفة في المراثي أو في العاطفة الغزلية. هذه القصايد أنت يعني ما تقدر تقول أن لا والله ما قريبات مني، لا، أنت كتبتهن وأنت متسلطن يعني وأنت تكتبهن، يعني ما كانت ظروف معينة. مثلا أنت تقول في قصائد وظفتها أو شيء، يمكن تكون هذه القصائد المدح، أنت مضطر تكتب قصيدة في فلان أو في شخصية معينة أو في موقف معين أو في محفل معين، لكن القصيدة اللي جايبنها الإلهام سايقنها حالك سوق، هاي القصيدة اللي أنت دائما تكون قريبة من قلبك، من إحساسك ومشاعرك. فكل القصائد العطوية صراحة.
0: هل هناك نص ندمت لاحقا على كتابته؟
1: ندمت؟ لا لا لا لا لا، يعني أنا عامة أحترم الهامية الشعري. الشاعر دائما لما يتعامل مع ماهية النص الشعري يهذب أفكاره ويهذب مشاعره. يعني أنا بندم لو كتبت نص شعري مثلا، يعني أسهبت في مثلا يعني على سبيل المثال، ما أقول أنا كتبته، بس لو مثلا الشاعر أسهب في نرجسية داخل النص الشعري، هذا يمكن يطلع من هذه الحالة المزاجية، بعدين يقول أنا ليش كتبت بهذه الطريقة. ممكن يكون يعني أحد أساء لنفسه قبل لا يسيء للآخرين، أو أحيانا يكتب نصوص شعرية ما ترتقي أنه يعني توصل حتى حال المتلقي. هذه النصوص يمكن الواحد يندم عليها أو أن هذا، لكن إذا كانت يعني مثلا على مرحلة عمرية في الكتابة، مثلا كتابة نصوص شعرية في مرحلة عمرية صغيرة وكبرت وقلت يا رب كيف كنت أكتب وكيف صرت أكتب، وأضحك مثلا على الكلام اللي كتبته أو غيره، هاي بعد هني أنا أحترم شاعريتي، لأن لكل عمر ولكل مرحلة له أدواتها وله ثقافتها. صحيح أنا يعني ببدأ ما وثقت في ديوان شعري أو غيره، لكن ما زلت يعني أدين لتلك اللحظة والفترة اللي أتاحت لي الفرصة أني أنا أعبر وأني أنا أقدر أكتب، وغيري عنده مشاعر بس ما عارف كيف يبوح فيها وكيف يكتبها، وأن كيف أن أنا الله أعطاني القدرة أني يعني أقدر أعبر.
0: نعم، أنا سأنتقل بك إلى محور آخر. يعني رحاب السعدية محكمة للنصوص، شاركتي في لجان تحكيم يعني تخص الشعر، بين كتابة الشعر وتحكيمه مسافة كبيرة. فالأولى تحتاج إلى قلب الشاعر، ولكن الثانية تحتاج إلى عين الناقد وعدالته. صح. كيف عاشت يعني رحاب السعدي تجربة التحكيم مثلا، أبرزها في مسابقات إبداعات شبابية اللي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب يعني ما الذي أضافته إلى تجربتك هذه التجربة؟
1: الحقيقة يعني مجال التحكيم هو مجال أنت لازم تكون فيه تكون منصف، لأن أنت تعرف هذول المتسابقين كلهم جايين حاملين حلم، حاملين معهم موهبة جميلة اسمها يعني موهبة شعرية. فالتعامل أولا مع الشاعر بروحه يبالك يعني فراسة ويبالك خبرة، غير موضوع المشاركاتهم في النصوص الشعرية وكيف أنت توصل لمرحلة التنقيح إلى أن توصل إلى النص الشعري الفائز. يعني وبالمناسبة يعني يعني في الفترة الأخيرة أنا شوي ترى من كثرة الأسماء والوجوه اللي ألقاهن يعني في حياتي يعني يمكن أنسى أسماء فسامحوني يعني، لكن اللي فاز معنا حتى في الموسم الأخير هو اللي فاز على مستوى السلطنة المركز الأول.
0: أيوة
1: فاللي حكمته وفوزته لأن كنت بس اللي أنا حكم في النبطي هو اللي فاز على مستوى السلطنة، فتحياتي له يعني المعمري. هني انت قلت كيف يعني تسأل عن
0: يعني ما الذي أضافته لك؟ يعني انت اليوم كنت كاتبة شاعرة، اليوم انت محكمة، هناك تجربة أخرى. لأن رحاب السعدية قبل التحكيم مختلفة تماما عما بعد، لأن حين تكونين ناقدة وأديبة عاد هنا يعني مثل ما تقول ألزمت نفسك مثل النذر. أنت الحين جئتي مع نصوص شعراء وتعاملتي هنا كمشرط جراح
1: هني ترى هذه التجربة وهذه المرحلة وايد جميلة وايد ممتعة. أنت تحس أنك قاعد تقدر نفسك، قاعد توصل لمرحلة أن أنت السنوات اللي أنت كتبتهن وصلت لمرحلة من العطاء إلى التقدير. أنت يوم توافق تقديرا لنفسك أولا يعني أنت لكن ما أخفيك ترى في علة في الموضوع، في عيب. العيب أن كثرة الوقوف على الانتقادات

0: ما أول علامة تخبرك أن هذا النص يستحق أن يتقدم على غيره؟
1: سيناريو النص الشعري. أنا وايد أحب يعني أنه أشوف أنه الأقلام اللي طالعة الحين من الشباب أنهم يعرفون كيف يعني يعني يرسمون القصيدة الشعرية كأنها لوحة فنية. يحلق مع خياله، يحط عارف عمره هو إيش يكتب، يعني ما مثل ما قلت لك يعني ما مجرد أنه صف كلام ومقفى، لا هو قاعد يوظف صور شعرية توصل لقلب المتلقي. هذا الشاعر الحقيقي اللي يستحق فعلا يعني ترفع له حتى القبعات، يعني هذا النصوص اللي فعلا يستاهلون أنهم يوصلون لمرحلة الفوز المراكز الأولى.
0: الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة شعر، كما أن كثرة القراءة وحدها أيضا لا تصنع قصيدة. ما أكثر ما ينقص الشعراء الشباب الذين يشاركون في مسابقات اليوم؟
1: أنا عن تجربتي يعني الشخصية، أنا صراحة أقول ما أعرف الناس الثانية إيش واجهها، بس أنا عن تجربتي الشخصية خاصة أنا أتكلم عن الأسماء الشعرية اللي طالعة الحين، يعني أجد صعوبة معهم. يعني أنا أتذكر يمكن حد من الأسماء الشعرية حتى يعني ما بس من داخل السلطنة، يعني الحمد لله رب العالمين، حتى يعني يستشيروني من خارج السلطنة في نصوصهم الشعرية، فمنهم الكثير اللي تبارك الرحمن وصلوا لشعر المليون ووصلوا لمراحل متقدمة. فهذيل لما يو عندي في البدايات لما بديت أمسك سالفة علم العروض، يا جماعة علم العروض وتفعيلات وبحور وغيره، كانوا يدخلون في يعني يقولوا لي لا مستحيل، يقول ما في شيء اسمه مستحيل، انت تحب الشعر بتكون شاعر، يقول ايوه لكن ايش هذا ايش قطع ايش ما اعرف ايش فاعلات ايش مستفعل، انا هذا اشياء ابدا ما حطوها في الحسبان، لان غالبا هذيل يكتبون القصيده هو ملحنها في راسه، حاط لها لحن ومدندن عليها
0: بالضبط،
1: لكن أنا ما لي علاقة يعني هذا الموسيقى كنت، لكن لما تجيب لي نص شعري ترى الشعر مثل المعادلة، إذا أخليت في التركيبة مالتها تسبب إيش يصير داخل المختبر، صار انفجار، أنت أكيد كسر لي إياها، أنا ما أقدر أستلذ هذه القصيدة الشعرية، يعني يا تجيب لي إياها قصيدة متكاملة ولا أنك يعني ما تبى تشتغل على نفسك، ترى ما بتستوي، ما اسمك شاعر اسمك شويعر. أيوة ما تصير شاعر. إذا بتكون حامل لقب شاعر لازم يعني تزود تساعد نفسك في المعرفة، وأن يكون عندك توسع مداركك وتتعلم، ويعني بسطت لهم السالفة، فبديت كل يوم أعقلهم بحر كل يوم أعقلهم هم بحر
0: نعم
1: الحمد لله رب العالمين، يعني مع مجموعة كبيرة صمدت ومثل ما قلت لك وصلت لشعر المليون الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني الفال للبقية بإذن الله.
0: بإذن الله. عطري الأجواء بنص شعري، إيش بتختارين الحين شعرك من مبدع؟
1: في نص شعري إن شاء الله هو طويل لكن إن شاء الله يعني إنه يعيبكم، وهذا النص الشعري يعني هو في الفقد، وأنا يعني أستبيح عذرا يعني على اللي يعني ممكن إني أقلب عليهم المواقع في مثل هذا النصوص، ولكن ترى هو الشعر يعني حاضر في كل مشهد. أقول أنا اللي من قريت الموت في عيون الأحب سنين، وصورة موتهم متشبثة في ذاكرة دنياي، فرشت مواقعي فوق العمر واسفل دروب الطين، وكل ضلع تكسر بي خذ الموجود والمنفاي، ملامح الفراق اللي يطول احبابنا مسكين، عقارب ساعته ما اخرت قبضه على المبغاي، وصاح الليل من برد الحنين وضاميات العين، ورود الشوق ذبلانه وماي العين رايح ياي، كبر ذاك الفراق اللي زرع يمره يلين الحين، ومتشيم على الذكرى تنبش كل شي منساي، نحن كنا نخاف نغيب ما نلقى قليبي لين، وسلم على الغياب احزان لأهل العافية والراي، سبق أمر العظيم اللي

0: يطلب من كان فعله زين. خلوبي دنيتي، خلوبي دنيتي، مهما سبق حلمي وطيب رضاي. تلاقينا أنا والصبر والسلوان في مصابين، بغيت أشفى من الأول ويات الثاني في بلواي. عزومي من رضا ربي عليه للرضا آمين، وحيلة فاقد الخلان ما حيله على معناي. صغر كل شي في عيني وأرفع للوصل كفين، مع حبي وأشواقي أطرش دعوتي وبكاي، نواح بخافقي وعزاي في الفردوس متلاقين. حياتي طالبه صبري وأنا في الصبر ما يحتاي، وأقول الله يرحمنا بحسن الخاتمة ويعين، ويرحم من رحل ويصبر دموع وقلب مشقاي، ويرحم من رحل ويصبر دموع وقلب مشقاي.
1: الله
0: سوالف
1: الله الله، صح لسانك. رغم هذا
0: صحت
1: الوجع
0: لسانكم.
1: ورغم هذا اللي يعني انت خليتك جو من الكآبة، رحاب الله يهديك.
0: أنا دانية سامحوني.
1: ومع ذلك مروان الإمام السويق يقول لك زيديني، بس ما زيديني
0: من الوجع
1: من الوجع، يبقى شيء عاطفي.
0: إن شاء
1: يقول
0: الله.
1: يعني حرام عليكم دخلتوا المستمع يقول في حزن.
0: هي إن شاء الله ولا يهمنا، احنا بندوع لهم بس، يعني ما القصد ان نزعلهم.
1: لا انت قلتي ولكن انا في الصبر ما يحتاج، انت في الشعر ما يحتاج.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: فزين تكرمين توجبين مخرجنا بكذا بنص عاطفي.
0: تم تم. أقول أنت ويهك على البشاشة هدوم ضاري، أنت ويهك على البشاشة هدوم ضاري، ينقبر خاطر تظلل من غصينك، يوم يقفي في العمر يارك وياري، نلتمس طيباك لا نعدم حنينك. سد بين الفقد وعيون الحواري، ودنا نسلم على ريحة يدينك، كل ما يابك خفوقي في الطواري، نجمي اللقاط فداهن سنينك. ليت وقتي ما طلبني من مدارك، لا سكنت احساسك وعقدة جبينك. طال بال العمر، طال بال العمر واشتافت خضاري، تلهم المقفين وتعين اليعينك. لا ختمت الحمد بل حس الوقاري، تسكن النفس الرعيضة في يمينك، وتنعم اليمر السمينة عن مساري. بعض خلق الله تكحل خير عينك، بعض خلق الله تكحل خير عينك.
1: الله الله، صح
0: إن شاء الله
1: لسانك.
0: تكونوا راضين علينا.
1: لا تشوفوا كيف ابتسامته، بس البيت الأول ما حلق، لا تفرح.
0: الله يسعدكم.
1: شعرتنا فاصل ونعود إليك وإلى هذا العزف الشعري الجميل.
0: يا مرحبا.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل مع سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة الاستوديو شاعرة رحاب السعدية. رحاب، أنا سأنتقل بك إلى محور آخر يتعلق بجانب أيضا الصناعة الثقافية التي تحدثنا عنها في أول البرنامج، تحديدا ما يخص إشرافك على في اللجنة الثقافية على ليالي مسقط. يعني هذه كان بلا شك أنها محطة من أبرز محطات التي تركت أثرا عميقا في تجربتك رحاب. رحاب، ليست كل الفعاليات الثقافية تقام داخل يعني قاعات مغلقة، فهناك مناسبات جماهيرية يصبح فيها المثقف مطالبا بالوصول إلى الناس حيثهم. وأنت تشرفين على اللجنة الثقافية في ليالي مسقط، كيف يعني كيف يمكن تحويل فعالية جماهيرية إلى مساحة حقيقية للثقافة، خاصة رحاب أن الجمهور الذي يأتي للتنزه ليس بالضرورة جمهور للشعر، هنا تكمن صعوبة المهمة. كيف يمكن للقصيدة الأمسية الشعرية أن تكسب يعني مستمعا لم يكن ينوي حضور شعر أمسية شعرية أصلا؟
1: هو الحقيقة أولا يعني بما أنك أنت تطرقت يعني على أعمالي يعني وإشرافي في يعني في اللجنة الثقافية في ليالي مسقط، أنا يعني أوجه تحية إلى اللجنة التحضيرية لفعاليات ليالي مسقط على اشتغالهم على كل ما يخص أو يسهم في نجاح الفعاليات المقامة في ليالي مسقط. يعني احنا فريق عمل متكامل، يعني حين انت تكلمت عن تحديات كثيره في فيما يخص انجاح فعاليه يعني في ليالي مسقط. الفعاليات الثقافيه طبعا يعني بالتعاون، طبعا انا كنت انا امثل بلديه مسقط في اللجنه، وباقي الطاقم العمل او الفريق العمل اللي موجودين معنا هم من وزاره الثقافه والرياضه والشباب، فتحياتي لهم ايضا. يعني في كل موسم يكون يتجدد مع يعني يعني في اللجنه الاعضاء، واتعرف على وجوه جديده يشتغلون معي في اللجنه الثقافيه، ويعني احنا ندقق ونتناقش حتى عن هذه التفاصيل والتحديات اللي ممكن تواجهنا لإنجاح مثل هذه الفعاليات. يعني يمكن يكون يعني بتشرف على فعالية ثقافية يعني معناته انت ما عندك بس أمسيات شعرية، يعني انا عندي عندنا مسرحيات، عندنا الجلسات الحوارية، يعني عندنا الشعر بشقيه الفصيح والنبطي، يعني عندك باقة متكاملة، عندنا معارض فنية، عندنا الفنون التشكيلية، يعني باقة متكاملة من الفعاليات الثقافية، يعني كل ما تخصه لمختلف الأعمار للصغار وللكبار. الثقافة حاضرة في ميادين ليالي مسقط، فلذلك الأمسيات الشعرية مثل ما تفضلت هي محتاجة إلى جوها، الجو الخاص فيها. هذه الأجواء المهرجانات دائما تستقطب مختلف الشرائح ومختلف الجنسيات، في وجود جميل أو اشتغال حقيقي على الجانب الترويجي لهذه الفعاليات بمختلف الوسائل الحديثة والقديمة. هذا الترويج هو اللي يخلي الزائر يعرف بوصلته وهو رايح للفعالية في الموقع الفلاني. أنا رايح عشان أبا مثلا أشيل العيال يلعبون، أنا رايح أبا أسمع شعر، أنا رايح أبا أشوف العروض الدرون مثلا. يعني فحتى موضوع عروض الدرون كان في تنسيق ما بيننا، وأحيانا تتناغم العروض مع الوصلات الشعرية، فيكون في المسرح خلفنا عروض درون والشاعر محلق في المسرح مع جمهوره. ففي أشياء احنا كنا حريصين عليها، لكن انه يعني انه يعني انه احنا حاطينها صحيح ان كان المسرح مفتوح، لكن غالبا اللي جاي يبغى يسمع شعر، جاي متعني. يعني في عندنا ناس احيانا تدور يعني المكان ويتواصلون ويسالون اللي يعني المنظمين المسرح اللي فيه الشعر، نبي نوصل يعني حتى من خلال الشاشات اللي حاطينها التفاعل يعني ترشدهم على خريطه المواقع وكذي. فبشتى الطرق اللي يبغى الشعر كنا مسهلين الموضوع حاله. فكان هذه التحديات يعني الحمد لله رب العالمين تجاوزناها. ما اقول لك انه مستقبلا ما في اشياء يعني ممكن يعني تعدل عليه، ممكن يعني، لأنه في كل سنة وفي كل موسم في تتجدد الأفكار، هذا الشيء الإيجابي. لكن الحمد لله يعني الشعراء لقوا متنفسهم وكانوا محلقين، وكان تعرف أنت يعني أجواء المهرجانات في أيام شتوية، أيام حالهم جو الشعر والشعراء.
0: نعم. لحب أنا سأنتقل بك إلى محور آخر يتعلق ب أيضا جانب آخر في تجربتك الثرية بشكل عام، الشعر الغنائي. حين تغادر القصيدة الورق لتسكن لتستوطن نوتة موسيقية، يعني ليست كل القصائد قادرة على أن تتحول إلى أغنية.
1: صح.
0: هناك نصوص خلقت لتقرأ وأخرى تمتلك منذ لحظات المخاض الأولى ولادتها روحا موسيقية، تبحث عن لحن، عن صوت يحتضنها. وأنت صاحبة تجربة في كتابة نصوص الغنائي، ما الذي يميز القصيدة التي تكتب للغناء عن القصيدة التي تكتب للمنبر أو للديوان أو أو أو؟
1: أولا يعني القصائد، يعني ما أعتقد أن في قصيدة ما يصير تكون مغناة، لأن هذه المرحلة هي يعني تعتمد على شطارة الملحن يعني إذا قدر عليها. يعني مثل ما تشاهد مثلا قصائد محمد عبده، يعني ما كانت كتبت أصلا ذي القصائد مغناة، لكن شطارة الملحن خلاه من القصيدة نص غنائي، ما حتى الكاتب ما حد يعرفه من هو. فهني في إبداع يعني يكون داخل الموضوع. إذا تحول إلى غنائي فهناك اشتغال يعني فريق من تلحين توزيع وغيره. أنا النصوص طبعا الغناء إحنا المتعارف عليه أنك إذا كتبت تفعيلة قصيدة تفعيلة فهي قصيدة مغناة، لأنها تكون يمكن سهلة المراس في التلحين. لكن في ملحنين شطار حتى القصيدة العمودية لحنوها واشتغلوا عليها وأبدعوا فيها حتى. ف يعني أنا أنوع في كتاباتي، أكتب العمودية وأكتب التفعيلة. فلذلك يعني هي هاي يعني حسب الثقافة القديمة أن التفعيل هي بس القصيدة المغناة كانت موجودة يعني معي.
0: نعم. حين ينتقل النص من يد الشاعر إلى الملحن ثم إلى صوت الفنان، يصبح عملا جماعيا تتقاسم فيه الرؤى والإحساس أكثر من جهة. إلى أي مدى تحرص رحاب السعدية على متابعة مراحل تنفيذ النص الغنائي هذا؟ يعني هل تفضلي أن تكوني جزء من تفاصيل الفنية، أما أنا فقط حدودي وقفت مع آخر نقطة في السطر المكتوب؟
1: هو صراحة ما يسدني يكون كي ما أكتب، لأنه يعني أولا لما مثلا حد يتواصل معي يعني وطالبني بالاسم أنه يبقى شيء من قصائدي تكون مغناة وكذي، أنا صراحة يعني أستانس بأنه في حد جاي يدور على نصوص رحاب السعدية ويبو يعني يتغنوا به. هذا بحد ذاته شيء يعني دعم بالنسبة لي. فأكون متشوقة يعني بعرف كيف بيكون الاشتغال عليه. أصلاً أنا من النوع اللي يعني ما هو فضول، بس من النوع اللي أحب أتعلم. أنتوا يعني في تركات، في ركوزات، في سوالف داخل يعني أجواء الفني. يعني لما اسمعهم بيناتهم ايش المصطلحات هذه اللي انت تقولونها ايش تعني؟ فلما انت هذا يزيدك معرفة اصلا ويخليك يمكن يكون انا احيانا ابى اعطي ملاحظة معينة بس ما اعرف كيف اوصل لهم اياها. فالاحتكاك معهم في الجانب الفني يسهل عليك عملية يعني توصيل المعلومة، وهم ما يقصرون يعني حتى قبل العمل لا يطلع وكذي يرجعون للشاعر. نعم. يرجعوا له انه احنا العمل حتى لو كان مدفوع لك ما يعني هذا معناته انه خلاص مالك شغل، يعني انت تنازلت، ذاك التنازل ترى في النهاية هذا احساسك انت.
0: ايوه، لكن الى
1: انت
0: اي م...
1: استثمرته،
0: ايوه
1: يعني استثمرت يعني مشروعك في الكتابة الشعرية.
0: يعني الى اي مدى تسمحين لنفسك بالتدخل في هذا العمل الفني؟ يعني هل يمكن نقدنا في اللحن؟ يعني بتقول بعضهم يقول والله انا ما تخصصي، لكن لا، هني حسك الفني ايضا يقول لا. هل حصل يوم من الايام قلت لا، هي اللحن ما يناسب ابدا، هي النص.
1: مرات حقيقة يعني صار مرة في نص كان مليان حيوية مليان جمال، ويا اللحن حزين ووايد تعب نفسيتي، فحسيته ما يوالم. ما كي أنا كاتبت إنه ما هي ما كي يعني ما كان المود اللي أنا كاتب عليه بهذه الطريقة، فقلت هالملحن لو سمحت يعني
0: غير اللحن،
1: ما كي يعني حرام، لأن النص مكتوب فيه بهجة وفيه جمال.
0: يعني مفروض
1: فلا
0: فستان عرس وياب لك لباس اسود
1: ايوه
0: مال عزاء.
1: ايوه ممكن كذي ممكن اتدخل، بس
0: ايوه
1: كيف انت عليك عاد. فهو يعطي نفسه فرصه انه يغير، او مثلا اتدخل انه لازم اسمع، لانه انا شاعر انا بطيء، فابى اطمن انه هو قاعد ينطق الكلمات مخارج الحروف بالطريقه الصحيحه، ما ينطقهن بطريقه غلط. بعدين اللي طلع يقول من ابو معطينا ذي الحكي، من يعطينا ذي الشعر. فانا دائما اتخيل ارسم سيناريو الايجابي والسلبي، عشان كذي اكون حذره يعني من هاي الجانب. فهم قبل يعني في مرحله اول ما يعني يخلصون من اللحن، اول ما يسوون ايش يسمونه اللي يعني جايد يكون بعد العمل ما مخلص، بعد نفس الشيء يرجعوا لي انه يرسلوا لي اياه المتابعه. فانا هني انا هني دوري اتابع الـ انا اكون السمع يعني عندي في النطق الكلمات انها نطقت بالطريقه الصحيحه يعني، بس اذا هذا وهذا بس أتدخل. بس ما اربشهم صراحه.
0: زين، العكس، هل حدث العكس بمعنى ان الملحن او المنتج او ايا كان في فريق العمل راى دخل في نص قال هذه الكلمه
1: أغير
0: غيريها،
1: صح.
0: الكلمه هذه مثلا عبد الحليم حافظ مع نزار لما قارئة الفنجان، لما قال فمها مرسوم كالعنقود، بعد قال ضحكتها، قال نزار موسيقى وورود، قال ثقيلة، قال ضحكتها أنغام وورود. فهو تدخل من ناحية صوتية، وأيضا تدخل لما قال لي يقول يا ولدي قد مات شهيدا من مات، قال على دين المحبوب، قال لا ده انت ودينا، قال لا
1: داهية.
0: قال لا من مات فداء للمحبوب.
1: صح.
0: فهنا المغني المؤدي المنشد الملحن ممكن انه يتدخل يعني في النص، وفعلا يكون تدخله مثل فعلا تدخل عبد الحليم كان رائع. ايضا انا رحاب شخصيا هذا ارثها، هذه عمان وانها ما نعشقه هي نهر حب دائما يتدفق. هذه الاغنيه كان البيت هي صار العنوان هذا ارثها، كان اصلا في البيت انا كتبتها هذا دأبها من فصيح على اساس العاده. فكلمه ثقيله قال لي مرشد لا ثقيله هذه الكلمه، وبتفتح بابي ويمشي واحد يفتح القاموس عشان يعرف
1: صح.
0: هذا دأبه يعني عادته، هذا ارثها. صارت هذه الكلمه هي عنوان
1: الأفعال
0: الاغنيه
1: المصرية.
0: القصيده هذه عمان وانها ما ناشف. فانت هل حصل مثل هذا الموقف معك؟
1: يصير نعم.
0: غيرتي
1: أيوة يصير.
0: شيء
1: أنا
0: حاضر ثاني؟
1: أحترم ذلك، يعني إنه لما يكون هذا النقاشات هي طبعا يعني بالعكس، هذه المناقشات ووجهات النظر هي اللي تسهم في نجاح العمل.
0: بالضبط.
1: لو أنت يعني كان عندك نوع من التزمت إنه ما أبغى حد هذا، أنت حتى ما عندك مرونة ولا تعطي مجال حد يتعامل معك مستقبلا أصلا. لأن هم إيش يبون؟ هم يبون نجاح، يعني يبغوا يوصلوا لمرحلة إنه يعني هني اتجاه يعني النجاح ما بس باسم شخص معين، هذا فريق عمل، كل واحد حريص على أن العمل اللي هو بيقدمه يقدمه بمستوى يليق للمتلقي. فلما يكون عندهم أهداف سامية مثل ذلك لازم يكون في تعاون، لازم يكون في تنازلات أيضا. يعني بعض التنازلات تقدم فداء، أنت تفدى بهن شيء يعني عشان شيء يعني يطلع لك في النهاية عمل متكامل.
0: نعم. وهل هذا على طار التنازلات، يعني بعض الشعراء حين يتقدمون إلى مسابقات رحاب أيضا على طار هذا التنازل، أني يشوف مثلا لجنة التحكيم وكيف مود مالها، حداثيين حداثة، كلاسيكيين كلاسيكي، يميلون للتفعيلة، يميلون للقصيدة النثر، فهو يجري على نسق. هذا نفس شيء عن البعض يعتبره طبعا تنازل، والبعض يقول لا أنت أن هذه قولبة، أنت تقولب نصوصك على مزاج لجنة التحكيم. هل من أي زاوية تنظرين لهذا المسألة؟
1: هو أولا أنا صراحة ما شعرت مسابقات يعني أحكم، لكنه
0: وأنا مثلك الحمد لله رب العالمين.
1: أنا ما يعني ما شعرت يعني بمعنى أنا ما عندي ذاك المود.
0: ما شاركت أبدا؟
1: يمكن مرة يعني عشان ما أهضم مسيرتي مرة، أيوة شاركت نعم في المسابقات التي تنظمها وزارة الثقافة بداياتي، و يعني حتى شاركت فيها بمعازم يعني انه ليش ما تشاركين وفي ناس تشاركوا انت ليش وليش، قلت لهم عشانكم، الا انا تراني طالعه ما طالعه عشان اني يعني مع ان التنافس وهاي الاشياء يعني وايد جميله، لكن يعني مع نفسي يعني انه كيف تعاملي يعني مع الشعر، انا ما جايه يعني أبا أتعلم، يعني مع أني كنت أحضر يعني المسابقات هاي اللي تصير أحضر لأني أبا أسمع كيف يحكمون، كيف أبا أعالج حتى مع نفسي، بس يعني الأسباب اللي كانت وقتها تخليني كذي أنا ما أحس عمري يعني أنه يعني ما أني أروح أكتب بس عشان مسابقة، أنا أحس نفسي بكتب لأني أنا أحب الشعر، أحب يعني صح أبا الناس يعني تسمع قصايدي وكذي، لكن يعني يمكن يكون في جانب آخر أنه ما هي حساسية، ولكن يمكن ما كانت بعد عندي القدرة أن أنا أواجه مخاوفي من أنه لا يقولون كي لا يسوون كي لا يكسرون مقاديفي لا يتعبون نفسيتي، لأن يعني مثلا أنا يمكن يكون وايد شعراء كمثلية، أنا من النوع اللي إذا دخلت في شيء يخص الشعر ودخلت في حالة نفسية يستنزف مني وقت عشان أتجاوز هاي المرحلة، يعني على سبيل المثال في بعض النصوص لما تدخل حال اللجنة المخولة في الوزارة عشان أنت يطلع لك أغنية في التلفزيون مثلا، يعني لازم يمر النص على إجازة النص، إذا جتك ملاحظة يعني أنا أذكر مرة جتني كلمة أو موضع يعني بسيط عشان أغيره، وأنا كنت على يقين أنه ما فيها يعني ما يستدعى، لكن احتراما لهم يعني قلت لهم اللي تشوفونه، بس في داخلية كنت زعلان
0: طبعا
1: ما عايبني ما رمت يعني صراحة أقول لهم، لأنهم هم أساتذة ويعني وكبار على الرأس والعين، لكن مثل ما قلت لك الشاعر ما يهون عليه، فأنا أعرف أنا أقدر هذا الشيء، لكن أوكي يعني أنا قدمت التنازل لأنه بيطلع العمل لأنه محترمة تجربتهم ويعني خلاص وافقتهم الرأي، لكن اللي تعبني ما بعد هذه المرحلة يعني أتحسس يعني عشان أطلع أتجاوز هذا الموضوع يمكن أحتاج أطلع حتى مستوي مش مكان غير عشان بس أطلع من المود ذي، فهو شوية يتعب نفسية الشعر يعني الحساسين، فهاي يمكن ما أظهر له أظهر للناس اللي أتعامل معهم، لكن أنا أجاهد بيني وبين نفسي أصلا عشان أتجاوز هاي المرحلة.
0: نعم رحاب، عشان ما تطغى مساحة الحوار على الشعر وهي في فعل شكلها طلع، لذلك يعني نبي نسمع قصيدة متبوعة بأخرى بعد تعويض على هذا المساحة.
1: الحين انتوا خوفتوني، انتوا ايش بقول لكم الحين، ما رمى اعور لكم فودتكم
0: لا لا بالعكس
1: زين اقول انت المسا بين البشاير والزهور والخير في ممساك عطر حياتي، عينك منابر للسلامات والنور معزوف عوتار الغلايا غلاتي، أجمل مساءات السعادة والسرور تقرا عليك النون ومعوذاتي، ما عاش في قلبك من الناس مقهور فرش الحنايا طايبة ما تحاتي، للناس في اللي يعشقونه بلا شور يملت مداها بوافيه للمماتي، يا طير يا طير يلي في المسابايا تنثور، غرد أبا تنعش شعوري وذاتي، قلبي رقيق وغارق في سبعة بحور، غرد ولملم ما بقى من الشتاتي، ذوقي على درب القفا دوم مقصور، أرسم دروب الحب في أمنياتي، حلو المسا في عيني كريم ومشكور، يسعد قلوب الخير مثل وشراتي، يلي المسا في ناظرك دوم مذكور، ما مل رمش الليل كحل وعباتي، فند عناوين الوصل وابتدى يزور، أرحام من بيت الغلايا حياتي، أرحام من بيت الغلايا حياتي.
0: الله الله الله،
1: سوالف
0: صح لسانك.
1: صحت ودان.
0: يعني ذيك المرة قال لك مروان زيديني، هالمرة أنا أقول لك زيديني.
1: الله يزيدكم رزق ونصيب.
0: بعد
1: ما أعرف إيش المود الحين اللي تبونه.
0: هذا المود الجميل اللي
1: الله
0: توك سمعتيني
1: يسعدكم
0: إياه.
1: الله يسعدكم، يطول لي بعماركم. يعني بحاول بعد شوية أرجعكم للقديم، أقول غريم القلب، غريم القلب تنشد لك حبايب دونك وتغليك، عليك الله يا لفظ الحبيب ونشوة أحلامي، صباحك حب في ضلع الرضيع الياصرخ يبغيك، يموتني الغرق وشها غرق حبك يا ضرغامي، مساءك ورد يا ورد الربيع اللي على طاريه، تصير قفارنا خضرة وتزهر فرحة أيامي، فلا لايم على حب كبر في عيوني يفديك، ولا لايم على شعر كتب كحساسي السامي، تزاها بقليب صام من قبلك لقل يوفيك، فرش بين الحنايا ورد لقل تزين عظامي، حبس لمفاس في صدري لقل من تعطشك تلقيك، وانا من تزهر الدنيا غرامك ما معي ضامي، هقاوي البعد والتجريح واللي كان ما يرضيك، هقاوي دمعه رعيضه رماها في البعد رامي، غرامي من تبشر بك نساها الضيم في ملقيك، فداك بموت لو تحيا حياه منت قدامي، لقاك الغيم لقاك الغيم وتمطر وله يتعطر بثاريك، على العين السليل في مربع الخيال ملامي، على الأحلام لا كانت تسافر ليلها بس فيك، تقوم بخير لا شافت غلاتك عندها قامي، نشيد الطير وتمطى عيونك بالفقر يجزيك، عن تلاقي الوعد حافي وصوت الوعد لك حامي، عليك من الشواهد عين كل ما شفتها تلبيك، تشيلك للسما يا عون وتهتف حبك جرامي، تشيلك للسما يا عون وتهتف حبك جرامي.
0: الله الله الله، صح لسانك،
1: صحة أبدانكم.
0: يعني فاصل قصير سندع فيه الشعر، يا بسيطة، ثم نعود بعد الفاصل لنوقظه معنا.
1: يا مرحبا.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة حلقتنا فارسة هذه الليلة الشاعرة رحاب السعدية. عدنا إليك مرة أخرى رحاب،
1: حياكم.
0: يعني تصور إن إحنا الحين في الدقائق العشر الأخيرة، 12 دقيقة بالضبط اللي باقي من عمر البرنامج،
1: ان شاء الله يعني يكونوا استمتعوا المتابعين بالحلقه.
0: نحن ما حسينا بالوقت من يعني من
1: الحمد لله،
0: يعني هكذا تمضي يعني الحوارات الجميله، الامسيات الجميله. يعني رحاب، ساذهب بك الى محور اخر، الثقافه حين تكون جسرا بين الاوطان، حين يصبح المثقف رسولا لبلده في المحافل العربيه، فإن يحمل معه ثقافة وطنه قبل أن يحمل قصيدته.
1: صح.
0: من خلال عضويتك في اللجنة الثقافية لجسر التواصل العماني التونسي، كيف تنظرين إلى دور الثقافة في تعزيز العلاقات بين الشعوب العربية؟ يعني تكون هي الثقافة في الفعل هي القوة الناعمة. حدثينا عن هذه التجربة. أنت
1: هي التجربة ثرية ومثرية، يعني تبادل الثقافات بيننا وبين يعني الدول العربية الأخرى، وسيما يعني مع يعني تونس. يعني تبارك الرحمن، تونس الخضراء، هذه الأرض يعني اللي يعني نشأ فيها أسماء شعرية مخضرة بالشعر، يعني مخضرة بالشعر أصلا. ف هذا التعاون كان يعني بدايته من يعني طلبوا منا من السفارة التونسية ان احنا ننشط هذه الجوانب الثقافية. فطبعا احنا ما نتوانى يعني ان احنا يعني نكون حاضرين مثل هذه المشاهد ونلبي الدعوة ونفعل هذا الجانب الثقافي، لانه فعليا انت توصل لهم مدى المستوى الثقافي والوعي الثقافي اللي واصلين له مواطنين سلطنة عمان. لما نكون معاها في محافل، يكونون معانا في محافلنا، احنا هني يعني في كل فعالية نتعلم شيء جديد. وأصلا يعني هو بحد ذاته ان انت تكون يعني عندك شراكة عمل بينك وبين اي دولة ثانية، فانت غني بالكم المعرفي، وانت عندك مسؤولية يعني تجاه وطنك، ان انت لازم تشرفهم في مثل هذه المحافل وتقدم لهم ما يتناسب يعني مع ذلك. فكان في تعاون، احنا كسبنا اخوة واخوات ويعني اسماء واقلام شعرية وصلت لربوع السلطنة، وأيضا صار في زيارات من شعراء وأدباء من السلطنة إلى تونس. فهذه الجمعيات تمد أواصر التواصل بيننا وبيناتهم، وطبعا بين عمان ومجموعة من الدول العربية. العلاقات اللي بيناتنا وفي المنطقة يعني تبارك الرحمن هي ما وليدة اليوم ولا أمس، عشان مثلا إحنا مثل هذا الجمعيات يعني بنعمل ذيك الإضافة يعني الجديدة. يعني هذه يعني شيء إحنا نتكلم من زمان ومن عصور أصلا في التواصلات بين السلطنة وبين تونس. فإحنا جينا نفعل جانب حسي، جانب ثقافي، جانب جميل وملموس، وما المفروض أن مثل هذه الجوانب أو هذه العلاقات ما تموت مع مر الزمن، لأن هني أنت تخاطب ثقافة هذيك البلد. أنت هني معك مسؤولية وايد جميلة، أنت تستمتع أصلا بجمالية التجربة وأنك تكون معاهم مثل هذه الأجواء.
0: بما أن نحن في العشر دقائق الأخيرة على باقي الثمان، بنستثمر شعريا أكبر قدر بالإمكان. إيش بتقولين؟ يعني عطري الأجواء بنص كذا شعري، إيش بتختارين الحين؟
1: يعني إحنا سولفنا وعرقنا على موضوع قصيدة التفعيل وقصيدة المغنى، فبختار لكم نص من القصائد التفعيلة. وهو صراحة يعني لأننا يعني فاتحين مجال إنه يعني سألت متابعيني قبل لاقي الحلقة إيش اللي بيسمعونه، فصراحة من بين اللي وصلتني تعليقاتهم يبغوا يسمعون قصيدة خضية بخاطري منك. فأقول خذيت بخاطري منك، صدق ظني على ظنك، وبد ما يكون في همك، كتبتك في الليالي حلم تفسيرها عليك انت، ولا انت انا فيني يعزف هالناي، وعمر دمعي المشقاي، تريد الراي خذيت في خاطري منك، قريته بالرضا نجمك، قريته بالرضا قلبك، ولا همك ولا همك، اعوف من الجروح الضي، لا ميت ولاني حي، شي يسوى وشي لا شي، خذيت في خاطري منك، وصاح الخير لا تقسى، عيونك توها ترسى، عيونك عاشقة ونعسى، أفا يا ليل كيف يصير، نحبك والبقاء للغير، بغيت أنسى أو كيف أنسى، خذيت في خاطري منك، أنا كلي وفايتك على درب الغلا بيتك، يا ليتك بس يا ليتك تفتح عينها الأشواق، وتحضن عطرها التواق، غرامي ما هناله بال، شي بادي ولا ينقال، صعب ينقال، وأنا خذيت في خاطري منك.
0: الله سوارك. الله الله، لا عاد لين يرضيك عاد، وانت عاد ما بس مرأة شاعرة، هذا شيء ايش تصور الوضع مروانة، وضع صراحة لا يحسد علي.
1: الله يسعدك.
0: رحاب، يعني انت كتبتي القصيدة المقفى يعني والعمودية، وكتبتي التفعيلة، هل كتبتي قصيدة نثر، هل كتبتي قصيدة فصيحة؟
1: ما لقيت عمرية فيها النثر والفصيح، ما لقيت عمرية،
0: ما يعني ما أي محاولة أبدا،
1: يعني النثر أبدا أبدا أبدا، يعني ما حسيت ان انا يعني مودية يعني ان اكتب في النثر. الفصيح يعني بصراحة كنت يا مية ابا اسويها واكتب امشي بيت بيتي وبعد اقول لا ردي ردي نبضي يعني.
0: اصلا كلمة ابا اسويها يعني معناها ان في فعل شنيعة.
1: ايوه يعني الصراحة ما لقيت عمري يعني.
0: أيوة.
1: ما لقيت عمري في هذا المجال، فخفت اني يعني يعني لما أكتب أستوي مثل المتطفلة على هذه المجالات، مع أني وايد أحب وايد أستمع، وعندي مجموعة من الزملاء، حتى مثل ما قلت لك على بداياتنا لما أجواء المسابقات الشعرية، فكان جوها نجتمع في يعني اللي يسونه في الفندق الواحد وفي اللوبي، كنا ما ننام للفجر، نسمع لهذا ونسمع لهذا ونسمع للشاعرات والشعراء، وحتى اليوم من خارج سلطنة من أساتذة وغيرهم، يعني كنا نستثمر كل وقت يعني في هذا التجمعات الثقافية، كنت وايد أحب أسمع، لكن ما كتبت يعني فصيح.
0: نعم يعني انا نحن في
1: انتم الخير والبركه ما شاء الله عليكم، انتم
0: الاربع دقائق الاخيره من عمر برنامج، يعني انا كان في محاور كثيره يعني مع شخصيه ثريه في محاور كثيره، لكن خلاص نحن في الاربع دقائق
1: ملسون وايد سولف.
0: لا بالعكس يعني.
1: الله يسعدك.
0: فانا تشوفي رحاب كان يقولون يعني من المؤسف، أول كانوا يقولون إن ما يكرم الشاعر إلا بعد وفاته أكثر مبدعين، لكن الحمد لله الحين يعني هناك شعراء كثر مبدعين نالوا هذا التكريم، وأنت ولله الحمد من هؤلاء الذين حصلوا على تكريم يعني ولفته من مؤسسات ثقافية تقدر إبداع هذه الشخصية التي تعمل الحين أكثر من عقدين من الزمن كمشروع ثقافي. يعني التكريم طبعا مسؤولية لا محطة وصول، يعني هنا يأتي التكريم بعد سنوات من العمل المتواصل، فإنه يتحول من لحظة فرح إلى لحظة مراجعة وتأمل فيما مضى وما هو آت، يعني الحين مسؤولية أكبر. مثل يوم قلنا وأنت كنت شاعرة، يوم تصير محكمة وأنا اشترط لهم أشياء في قصائدهم، الحين عاد لما أكتب يا ويلي لازم
1: لازم أنتبه.
0: أيضا عاد هني مسألة بعد انتقلتي إلى مسؤولية أكبر، عبء أكثر لما أكون عاد أنا مكرمة صرت في الواجهة هني، لأن عاد صار في هذه مكرمة
1: ايوه
0: على ويش؟ هنا
1: ايوه
0: عاد تكونين حذرة في كل كلمة، أول كان في كل نص تكتبين، الحين لا، صرتي
1: حتى
0: فالمسؤولية أكثر.
1: كظهورك عايشة.
0: كيف أولا كيف استقبلتي يعني خبر اختيارك ضمن في عمانيات الماجدات في مجال الأدب والثقافة والشعر؟ ماذا مثل لك هذا وإلى أي مدى شكل لك عبء فعلا حقيقي من بعده؟
1: وبصراحة يعني شعور لا يوصف يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا في بلد تقدر، وهذه التكريمات يعني الحقيقيات، لأن احنا تحت حكومة فعلا يعني تقدر هذه الجهود يعني، والمجالات المختلفة والعطاءات المختلفة، والحمد لله رب العالمين. هذا الدعم من البلد هو اللي يعطينا احنا يعني دافع ان احنا نستمر. انا ما اقول لك اني يعني حسيت انه هو عبء، بقدر ما هو دعم اني انا اواصل. يعني يمكن النضج الثقافي والفكر والمعرفي وغيره يخفف عليك الوقع، لان انت الحين على الاقل تمشي وانت نفسيا مطمئن، ان في نفسيا يعني معنويتك مرفوع. يعني لما تتعامل مع المشهد الثقافي او تتصرف معه وتشتغل عليه، انت على الاقل تتصرف وانت مرتاح نفسيا، انه في حد وثق فيك يوما ما ومسك على ايدك وقال لك كمل المسير. فهذا يعني الحمد لله رب العالمين. يعني المسؤوليات احنا ما نخلى منها، على مستوى صعيدنا في العمل، في البيت، في الاسره، في الشعر، في غيره، كل الحياه مسؤوليات، ونتعلم كل يوم شيء جديد، والحمد لله على كل حال.
0: راح تصورين احنا في دقيقتنا الاخيره، هم يقولون الوقت كالسيل ان لم تقطعه قطعه، وادي جارف اذا ما مريت فيه خلاص بعدين خلاص قطعك عن اي
1: عسى ان
0: مكان.
1: شاء الله تنزل امطار اليوم بعد
0: امين.
1: اللقاء.
0: لذلك نحن نريد ختام مسك، ما هو النص الذي سنختم
1: بن
0: فيه؟
1: واحد من واحد هاي،
0: ايوه
1: ولا نص ولا بيتين،
0: نص علي نص
1: شيء واسطة يعني
0: نص
1: يمدد
0: نص
1: لنا المخرج.
0: اكو مروان يقول لك نص. لانك
1: كفو.
0: تكلمت عن مطر، فنريد
1: عن
0: قصيدة.
1: المطر.
0: لا قصيدة بمثابة يعني غيمة مطر،
1: مطر، لأن أنا
0: بزخم المطر مثل ما قال مروان السيدي الحين.
1: خلاص أنا بقول له جو المطر، بدخله جو المطر، أقول حرام الجو يمطر له بدوني، عضلني الوقت لأشواق نثرها، حبيبي من صويبات الظنوني، أمن النفس وتشفى بحرها، حبيبي والمطر ما قد نسوني، وحات أشواق في صدره يسرها، أحيد من الصبر صاين غصوني، وحيد من الرجا يطلب عذرها، في عينه من يناظرها عيوني، يموت الوقت ويقدر قدرها، يا ليت الجو لو ينشد جنوني، متى تسمح ظروف انتظرها، كثير قلوب من هقوة مزوني، يخايلها الحنين ويا كثرها، مليح الجو يا دنيا يصوني، شعوري يهيض بإحساسه ويرها، شعوري يهيض بإحساسه ويرها. سوالف.
0: الله الله، شوف الورطة يا مروان، يعني انت الحين هذيك الحريم العادية ريلي على ريلك، هاي تقول حرام الجو يمطر له بدوني،
1: أقف.
0: حتى المطر ما ينزل عليهم وانا ما موجودة مع لا اله الا الله.
1: ترى قالوا شعرهم جابوا نفرين. ما يصير.
0: يعني رهاب، ما يعني نحن في نهاية هذه الحلقة ما أملك إلا أني أتقدم لك بالشكر الجزيل والثناء الجميل على
1: الله
0: هذه الحلقة
1: يسعدك،
0: التي منحتني امتيازها، يعني
1: طول
0: حلقة
1: عمرك.
0: جميلة رائعة بحضورك وبقصائدك وفكرك هذا الثري يعني. وهكذا أعزائنا المستمعين، إذاعة الشباب نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية من ميادين الشعر، بعد أن طفنا معا في رحاب تجربة جمعت بين جمال القصيدة وعمق الثقافة وروح المبادرة، وعرفنا من قرب كيف يمكن للكلمة أن تتحول إلى مشروع، وللشاعر أن يكون صانعا للمشهد الثقافي لا شاهدا عليه فحسب. خالص الشكر والتقدير مرة أخرى لضيفتنا الكريمة الشاعرة المبدعة رحاب بنت حارب بنت طناف السعدية على ما قدمته من حديث ماتع ورؤى ثرية وإضاءات جميلة أضافت الكثير إلى هذه الحلقة. نتمنى لها دوام التألق والعطاء في خدمة الشعر والثقافة، كما نتوجه بالشكر والجزيل الشكر الجزيل لكم مستمعين الأوفياء. في نهاية هذا البرنامج ما يعني خالص التحية والتقدير مني أنا أخوكم محدثكم الحليم الداعي الذي سعدت أن أكون يعني في إعداد وتقديم هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات أخي المبدع مروان السعيدي. موعدنا إن شاء الله يتجدد بكم الاثنين القادم في حلقة جديدة ومع ضيف جديد. فإلى ذلك الحين كونوا على خير ومع اللقاء. إلى اللقاء.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.